public. Je pense.

هما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

السابعة أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقي معاذ عبد الرحمن بحاش في العشرينيات من عمره من قلنسوة مصرعه وأصيب شخصان آخران بجروح متفاوتة إثر حادث طرق مروع وقع مساء أمس بين مركبة خصوصية ودراجتين ناريتين على شارع 57. وفي حادث آخر أصيب سائق دراجة هوائية في 16 من عمره بحالة خطيرة بعد أن صدمته سيارة في رهط. أضرم مستوطنون النار في مسجد قرية قصرى وخط شعارات معادية خلال هجومهم على البلدة جنوب نابلس. وفي قرية بتل هجم مستوطنون قرية وأحرقوا عددا من مركبات الفلسطينيين. وفي قرية بيت فوريك قام عدد من المستوطنين الليلة بالهجوم على القرية ومحاولة إحراق منزل، إلا أن لجان الحراسة التي كانت في المكان تمكنت من طردهم. قرر الرئيس الأمريكي ترامب تعليق الضربات الجوية على إيران لإعطاء فرصة للدبلوماسية، وذلك

حسب ما ذكر تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز. وبحسب الصحيفة جاء قرار ترامب بعد تحذيرات من قبل مستشاري مفاده أن العملية قد تستنزف مخزون صواريخ الاعتراض اللازمة لحماية القواعد الأمريكية في الخليج والأردن.

0: في السياق، يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم اجتماعا للمجلس الوزاري الأمني لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالملفات الأمنية. ويأتي الاجتماع قبيل توجهه إلى واشنطن للقاء رئيس الأمريكي ترامب وسط ترقب للخطوات المقبلة بشأن إيران. وأفادت تقارير إسرائيلية بأن نتنياهو يعتزم تقديم معلومات استخباراتية لترامب حول تعافي إيران النووي في اجتماعه في البيت الأبيض. في وقت سابق قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الولايات المتحدة قد تستأنف حربا واسعة ضد إيران إذا لم تحقق 100% من أهدافها، مؤكدا ردا على سؤال بشأن هذا الاحتمال أن ذلك سيحدث بالتأكيد. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني إن واشنطن هي من انتهكت مذكرة التفاهم وأعلنت ممرا آخر لعبور السفن في مضيق هرمز. وأكد الحرس أيضا أن بريطانيا أو أي دولة ستكون هدفا مشروعا للاستهداف إذا دعمت أمريكا في الحرب. من المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية اليوم على تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 11 من أغسطس بسبب حالة عدم اليقين الأمنية تجاه إيران. وفي سياق نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن إسرائيل لم تخفض من مستوى تأهبها رغم تصريحات ترامب بشأن إيران. وأضافت أن قرار الإبقاء على حالة التأهب القصوى في إسرائيل ينبع من قناعة مفادها أن الإيرانيين لن يستجيبوا لما يطلبه ترامب. فتح الجيش تحقيقا مشتركا في ملابسات سقوط طائرة مسيرة صغيرة درون بالقرب من منزل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في مدينة الخليل. وفي بيان لاحق أوضح الجيش أن المسيرة غير مزودة بوسائل قتالية وتعود لفتى يسكن في المنطقة. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرا انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى قليلا من معدلها الموسمي. وفي ساعات الصباح تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر. في القدس 29 درجة، الجليل أعلى 29، طبرية 34، ناصرة 32، حيفا والساحل 30، تل أبيب وافة 30، النقب 33، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وسعدتم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح اليوم الأحد، ونحن في 26 من

تموز يوليو من العام 2026. هل منعت الحرب الشاملة والمواجهة الأكبر بمنطقة الخليج العربي لتتسع رقعة الأحداث لتصل إلى بلادنا؟ علامات استفهام كثيرة، ولكن تقارير جاءت من الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع وهذا الصباح تقول إن الرئيس الأمريكي أراد أن يعود إلى المواجهة الشاملة، ولكن جاء التحذير المباشر من قبل قيادة الأركان الأمريكية ومن قبل مستشاريه الذين قالوا بشكل واضح إن المنطقة ستشتعل بشكل أكبر وأخطر، ولكن الأهم أن الخزينة، خزينة الدول بما في ذلك الجيش الأمريكي بما يرتبط بالمضادات والصواريخ الدفاعية، الدفاع الجوي، باتت شحيحة، وهذا بالتالي مخزون هذه الأسلحة وهذه الذخيرة بحاجة إلى تعبئة، وهذه التعبئة حتى الآن لم تنضج إلى مرحلة المواجهة، بمعنى العمليات تلعب دور كبير هنا في هذا السياق، طبعا بالإضافة إلى الحسابات المالية الداخلية وخاصة ما يرتبط بأسعار النفط بمشتقاته وتداعيات هذا في الولايات المتحدة. ولكن إذا كانت الأمور يمكن نقول ما زالت تحت السيطرة والضبط بشكل أو بآخر في قواعد الاشتباك إن صح التعبير، نراقب ما الذي يحدث في الضفة الغربية، هجمات المستوطنين على المزارعين والأهالي الفلسطينيين في القرى بما في ذلك هذه الليلة تزداد وتيرة الأحداث بشكل خطير جدا. تابعنا ما كان في قرية تل وفي قرى نابلس في نهاية الأسبوع وأيضا خلال يوم أمس وهذه الليلة، معلومات أيضا عن إضرام النار وحرق مركبات وسيارات ودون أي محاسبة، ولا يوجد من يردع هذه المجموعات من المستوطنين. الشعور العام أن هنالك غطاء سياسي وقد يكون غطاء أمني، وخاصة أن العالم أصلا لا يلتفت لهذه الأحداث، أعتقد حتى على مستوى لا أحد يتوقع شيء من هكذا إدارة، وحتى على الاتحاد الأوروبي وبعض البيانات والتهديدات الآن بعملية عسكرية. السؤال، عملية ضد من؟ ضد المزارعين وأصحاب البيوت؟ أسئلة كثيرة تطرح حول المشهد في الضفة الغربية، وهل سيصل إلينا داخل الخط الأخضر ما سمي مرة بالخط الأخضر شذرات، بمعنى الهدف هو الذهاب إلى تصعيد أكبر وأخطر، لأن هذا قد يخدم سياسيا بعض الأطراف. بين هذا وذاك، رئيس الحكومة نتنياهو يغادر البلاد غدا ليصل إلى واشنطن ليلتقي بترامب. في المرات السابقة في كل لقاء بينهما ترجم بتصعيد عسكري، ولكن ترامب الذي يتبجح من حين إلى آخر أنه زعيم العالم وأن نتنياهو يدرك من هو الزعيم، هل سيستمع إلى معطيات وملاحظات ستدفع إلى مغامرة جديدة، أم سيقول نتنياهو كفى ولا بد من تهدئة الأمور؟ سنتابع في محاور عديدة في هذا الصباح إذا كان على المستوى المحلي القطري والإقليمي في متابعة الأحداث عن قرب. أيضا الزميل عاد ياسين يرافقني هذا الصباح في الهندسة الإذاعية والإنتاج، في غرفة الأخبار الزميلة ياسمين غميض في إعداد هذا البرنامج ياسمين عابد، هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

0: هذا الصيف راح يكون غير معها مخللها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8، تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحث عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي هم خلالها تكنولوجية نوفا جليل ومشروع نوف تيك الرائع.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري؟ كامبوس آي إل. أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
0: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر، هم خلالها تكنولوجية نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1، تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل هم خلالها تكنولوجية نوفا جليل.
2: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
0: هندسيين وأكثر بكثير. كثير. هم خلالها تكنولوجية نوفا جليل.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات. 7:16 الساعة العام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن إلى عناوين هذا الصباح.

وقع مساء أمس بين مركبة خصوصية ودراجتين ناريتين على شارع 57. وفي حادث آخر أصيب شاب أو فتى في 16 من عمره نتيجة حادث على دراجة هوائية، وهذا في مدينة رهط. ومن غرفة الأخبار أيضا، مستوطنون أضرموا النار في مسجد قرية قصرى وخطوا شعارات معادية خلال هجومهم على البلدة جنوب نابلس في بيتلو. كما تابعنا، هاجم مستوطنون القرية وأحرقوا عدد من المركبات، وكذلك في بيت فوريك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفق تقرير نقلته نيويورك تايمز هذا الصباح قرر تعليق الضربات الجوية على إيران لإعطاء فرصة للدبلوماسية، وذلك حسب ما ذكر تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز. وبحسب الصحيفة، جاء قرار ترامب بعد تحذيرات من قبل مستشاريه مفادها أن العملية قد تستنزف مخزون صواريخ الاعتراض اللازمة لحماية القواعد الأمريكية في الخليج والأردن. نتنياهو في الحلبة السياسية هنا يعقد أيضا السياسية والأمنية، يعقد رئيس الوزراء نتنياهو اليوم اجتماعا للمجلس الوزاري الأمني لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالملفات الأمنية، ويأتي هذا قبل توجهه إلى واشنطن للقاء ترامب يوم الثلاثاء. وفي وقت سابق هدد الرئيس الأمريكي باستئناف حرب واسعة ضد إيران إذا لم تتحقق 100% الأهداف، ومؤكدا في رده على السؤال بشأن هذا الاحتمال أن ذلك سيحدث بالتأكيد. ولكن كما تابعنا أيضا تقرير في نيويورك تايمز هذا الصباح عن مصادر في البيت الأبيض يقول إن ترامب علق الهجوم الواسع على إيران. والحرس الثوري الإيراني يقول إن واشنطن هي من انتهكت مذكرة التفاهم وأعلنت ممرا آخر لعبور السفن في مضيق هرمز. من المتوقع أن تصادق اليوم الحكومة الإسرائيلية على تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 11 من الشهر القادم. الجيش يفتح تحقيق مشترك في ملابسات سقوط طائرة مسيرة صغيرة درون بالقرب من منزل وزير الأمن القومي. وفي بيان لاحق أكد الجيش أن المسيرة غير مزودة بوسائل قتالية. مصادر أيضا تقول إن مجموعة من الشبان أو الفتيان من المستوطنات هناكم الذين فعلوا كما يبدو هذه المسيرة، ولا ما يوجد ما يهدد وزير الأمن القومي. إلى أيضا أخبار أخرى من الساعات الأخيرة، تقرير من لبنان بأن الجيش الإسرائيلي هاجم الليلة مواقع في جنوب البلاد في جنوب لبنان. وأيضا الجيش بدأ بالتحضير لعملية نسف لمنزلين في قرية تل بادعاء أن من سكن هناك نفذوا عملية إطلاق النار في نهاية الأسبوع. وفي وزارة المواصلات تحديدا شركة القطارات تتحدث عن خلل في التيار الكهربائي، وبالتالي حركة القطارات بين تل أبيب واللد توقفت، وستأتي أو حافلات لتكون مسار بديل لمن يسافر هذه الساعة. الأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى دمشق ويقول إن هضبة الجولان هي أراضي سورية وأن النشاط الإسرائيلي غير مقبول. عملية في برلين، وحسب المعلومات المتوفرة هناك شخص قام بدهس مجموعة من الأشخاص في مسيرة للمثليين. وتقول شرطة برلين إن من نفذ هذه العملية هو ناشط في إحدى التنظيمات الإسلامية كما ورد من شرطة المدينة. الجيش الأمريكي يقول إن أكثر من 10 سفن وبواخر حاولوا كسر الحصار على إيران وتم تعطيل السفينتين. والجيش الإسرائيلي أيضا يعلن أنه يمنع خروج العمال الفلسطينيين ليعملوا في تجمعات إسرائيلية في المستوطنات تحديدا داخل الضفة الغربية. كما نعلم دخول العمال إلى إسرائيل تقريبا غير متاح، ولكن حتى من عمل في المستوطنات الآن يأتي القرار بمنع دخولهم، والادعاء من قبل الحاكم العسكري قائد المنطقة هناك لمنع الاحتكاك بين الفلسطينيين والمستوطنين.

0: إذن هذه أبرز العناوين أعزائي المستمعين، ونحن أيضا إلى الشمس في دقيقة.
1: إذاعة الشمس تحيي الذكرى 23 لانطلاقتها وتثبت مكانتها كأكثر وسائل الإعلام حضورا وتأثيرا في المجتمع العربي خصوصا وعلى مستوى البلاد على وجه العموم. الجيش الإسرائيلي يقول أنه تلقى أوامر بتوسيع نطاق عملياته الهجومية في الضفة الغربية في أعقاب الهجوم الاستيطاني الجمعة الذي انتهى بارتقاء 7 فلسطينيين ومقتل جندي ومسؤول أمني استيطاني. مجموعة تضم نحو 20 مستوطنا تقتحم قرية تل جنوب غرب نابلس مجددا بعد اعتداء الجمعة في ظل انتشار عسكري مكثف داخل القرية ومحيطها. ارتقاء 6 فلسطينيين وأصابة أكثر من 10 آخرين بجروح متفاوتة في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في القطاع منذ صباح السبت. مصادر إسرائيلية تشير إلى رفع حالة التأهب إلى أقصى درجات على خلفية توقع هجوم أمريكي كبير على إيران قد يستدعي ردا إيرانيا يشمل قصف إسرائيل. مسؤولون أمريكيون يقولون إن إيران تستخدم صواريخ خيبر شيكن الأكثر تطورا في مخزونها العسكري في هجمتها على القواعد الأمريكية في المنطقة منذ تجدد القتال هذا الشهر.

0: נתניהו כל הזמן אומר, אני מנהיג חזק, וביניהם הוא מנהיג חלש, הוא הולך לבחירות כאשר הסיכויים שלו להקים ממשלה הם נמוכים, ומבחינת טראמפ זה אומר שהוא לוזר, כן? אתה אומר תווית של לוזר על מישהו,
1: כן.
0: זה סיפור, יכול להיות שנתניהו נסה לגרור אותו, לתמוך בו בבחירות, להגיד שהוא מעוניין שנתניהו ינצח, וזה מעניין מאוד לראות האם טראמפ יהיה מוכן להיגרר למקום הזה, כי שוב יאשימו אותו שהוא עושה מה שנתניהו רוצה ולא מה שטוב לארצות הברית.
1: טוב, מאוד מעניין לאן זה יוביל, ואנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, כמו שאמרת, זה באווירה מאוד חמוצה, וכמובן נמשיך ונעקוב. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה פרופ' גלבוע.
0: תודה רבה צ'י,
1: יום טוב. إذن كان هذا الحديث مع بروفيسور إيتان جيلبوع الخبير بشؤون الأمريكية. ما هي الحسابات الداخلية لترامب وما الذي يحسم الأمر الآن بالنسبة لتوسيع الهجوم على إيران وتداعيات هذا الحدث؟ وكما تابعنا التسريبات التي كانت الليلة في نيويورك تايمز بأن مخزون الدفاعات الجوية تقلص بشكل كبير، وبالتالي هنالك تخوف من أن توسيع الهجوم قد يؤدي إلى ضربات إيرانية أوسع في الخليج حتى إلى إسرائيل، ولا يمكن أن تكون أن يكون لك غطاء جوي لهذه الدول. هذا في حساباتهم، بالإضافة إلى اعتبارات كثيرة تتعلق بالبعد الاقتصادي ومصادر الطاقة. كذلك كلما اقتربنا من موعد الانتخابات في انتخابات نصف المدة في الولايات المتحدة، هذا في نوفمبر القادم، ولكن الحملات بدأت في الولايات المتحدة. وأيضا بالنسبة للقاء نتنياهو وترامب في يوم الثلاثاء، ويقول البروفيسور جيلبوع بأن هذا اللقاء يتم وكأنه على هامش سيارة نتنياهو للولايات المتحدة، وأنه سيلتقي به، ولكن لا توقعات كبيرة. إلى أي مدى أيضا الملف المرتبط بالضفة الغربية والأحداث يمكن أن يؤثر على طرف ما؟ يقول هذا يؤثر بالأساس على الديمقراطيين وليس على الجمهوريين، ولكن هنالك أيضا محاولة لتحريك هذا الملف. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في محاور البرنامج وفي أول خبر لهذا الصباح.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: بتدور تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراخد العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علا مراخد العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
4: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

إذن أعزائي المستمعين، تابعنا ما قاله بروفيسور إيتان جلبوع وهو خبير بالشؤون الأمريكية حول الملف المرتبط بالولايات المتحدة وإيران وتداعيات الحدث يعني الأبرز الآن على مستوى المنطقة والتقرير

0: التي ترد في الساعات الأخيرة في الأيام الأخيرة هو السؤال الكبير الذي نطرحه جميعا، هل نحن أمام تصعيد أم لا؟ هل نحن أمام توسيع المواجهة ودخول إسرائيل على هذا المسار، خاصة مع اقتراب أو مع زيارة نتنياهو المرتقبة لواشنطن خلال الأيام القريبة؟ يوم الثلاثاء ستكون هذه الزيارة، غدا سيغادر نتنياهو البلاد متوجها إلى واشنطن، ووفق التقارير الرسمية من مكتب رئيس الحكومة والبيت الأبيض سيتم لقاء بينهما، ولكن ما هي الأجندة؟ لا أعلم بالضبط ما الذي سيطرح. نعود إلى ما تطور هذه الليلة، زميل حافظ أبو صبرة، سلامات حافظ.
1: سلامات جاك، صباح الخير.
0: يعني نزعجك، ولكن التطورات خطيرة، وهذه المرة في قصرة وبيت فوريك وأيضا مناطق أخرى، ولكن في قصرة حرق مسجد كما وصل إلينا فجر اليوم.
1: يعني الهجمات توسعت بعد منتصف الليلة الماضية، والأمور طالت مواقع أوسع في ناحية نابلس بالتحديد. يعني الأمور وصلت إلى الساوية على الطريق الرئيس بين قصة الساوية وأوسرين عند حاجز زعترة في محيط نابلس المدينة عند التلال الجبلية، كان هناك تجمهر لبعض المستوطنين، وبعد ذلك كان الطريق الذي وقع في أحد المساجد في قصرة إلى أقصى الجنوب محافظة نابلس، و قبلها كان هناك هجوم على أطراف تل وعند أطراف صرة بحماية من الجيش الإسرائيلي الذي قمع كل الموجودين في الموقع عبر إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع. أيضا يعني قرأنا عن ما حدث في بيت فوريك، وهذا تصدي كبير من قبل شبان الفلسطينيين، رغم أن يعني محاولات الهجوم جاءت عند الساعة الرابعة فجرا على سبيل المثال، والفلسطينيون اليوم يقولون بأنه نحن ذاهبون نحو تشكيل لجان للحماية، ولكن هذه اللجان للحماية بدون أي شيء في أيديها للتصدي لهجمات المستوطنين الذين يدخلون بأسلحة أوتوماتيكية ويعني يتعمدون إطلاق الرصاص على الفلسطينيين ويتعمدون استفزاز الفلسطينيين بحرق ممتلكاتهم و يعني منازلهم ومركباتهم.
0: والسؤال يعني أمام هذا التصعيد حافظ، يعني هل من تحرك فلسطيني؟ أنا أسأل حتى على المستوى الميداني، يعني الآن لا نتحدث عن لا مجموعات مسلحة ولا كتائب، لا في جنين ولا في طول كرم ولا في أي مكان لجان حراسة، يعني كيف يمكن التصدي لهذه الهجمات؟
1: يعني الـ الـ الـ هو الـ هذه الفزعة التي تخرج للتصدي لوصول المستوطنين في أي منطقة فلسطينية، كما حدث يوم أول أمس في صرة، ويوم أمس أيضا في تل، أيضا في بيت فوريك فجر هذا اليوم في قصرة، هو هذا الخروج الكبير للمواطنين من أبناء كل قرية تتعرض للهجوم للتصدي، وأيضا فزعة القرى المجاورة هو الحل الوحيد الذي في يد الفلسطينيين، لأنه ليس هناك من يحميهم، ولم تتحرك أي من الجهات سواء المحلية العربية الدولية على الأرض في سياق هذا التصدي. هذا ما يقوله الفلسطينيون، نحن وحدنا وسنخرج بصدورنا العارية حتى لو يعني كانت أسلحة المستوطنين والجيش الإسرائيلي تطلق رصاص صوب كل من يحاول حماية منزله من عمليات الحرق أو الاعتداء.
0: نعم، وعلى المستوى الرسمي حافظ، يعني لا نستطيع أن نتحدث عن أي تحرك، يعني كل هذه المناطق هي مناطق تعرف بالمناطق سي مناطق بي، هل أي إمكانية للأجهزة الفلسطينية أن تتحرك في هذه المناطق؟
1: يعني في عمليات الاقتحام الإسرائيلية حتى في مناطق ألف يعني لا تستطيع الأجهزة الفلسطينية التحرك في نطاق الاقتحامات، يعني نحن نتحدث عن أن أكثر من 90% من اقتحامات المستوطنين تكون بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، لذلك هو يكون متواجد حتى عند وجودهم على أطراف مناطق تصنف ألف. لا يمكن لأجهزة الأمن الفلسطينية الوصول إلى تلك المناطق، والجيش الإسرائيلي أصلا يكون يحمي المستوطنين خلال تنفيذ اعتداءاتهم أو اقتحاماتهم، ومن هذا المنطلق سواء باء أو جيم أو ألف غير كل الجهات الفلسطينية الرسمية غير قادرة.

إذا استمعنا إلى التفاصيل أعزائي المستمعين والمستمعات، الزميل حافظ أبو صبرة نقل لنا الصورة مرحليا. نحن سنعود إلى هذه القرى وهذه المناطق بفعل ما تطور خلال الساعات الأخيرة، ويمكن أن نقول أيضا في اليومين الأخيرين، بما معناه يوم الجمعة والسبت الاعتداءات في قرية تل وفي مناطق أخرى، حملات الاعتقال الواسعة، ولكن هجوم المستوطنين لا يتوقف، وبما في ذلك هذه الليلة حرق مسجد في قصرى، وستكون أيضا صور بعد قليل عبر منصات الشمس، وكذلك في بتل وفي بيت فوريك اعتداءات متكررة، حرق محاصيل زراعية، محاولة إضرام النار في منازل، الحاق أضرار بسيارات، وكذلك إضرام النار في مسجد كما تابعنا. للأسف الشديد هذه هي الصورة، وبدون أي ضوابط للأسف، هذا ما يحصل حتى الساعة.

0: وأمام هذا المشهد أعزائي المستمعين نقرأ هذا الصباح أيضا تقارير تعود وتحذر من الأوضاع الكارثية في قطاع غزة. هناك الأمراض التي تنتشر بوتيرة عالية بما في ذلك ما يسمى بفيروس الجدري المائية وأيضا أمراض كثيرة بفعل الحر الشديد. ونحن نتابع في الأيام الأخيرة كذلك التصعيد العسكري من خلال سلسلة استهدافات في غزة، ولكن هذا الملف يعني لا يحظى بعناوين بارزة للأسف الشديد بفعل أن الأنظار تتجه إلى إيران إلى الضفة الغربية، ولكن التخوف الآن. وتابعنا في نهاية الأسبوع تقرير من قبل منظمات صحية طبية حذرت من انتشار الأمراض وبشكل خطير في قطاع غزة، ونحن كنا قد تابعنا في هذا الموضوع مع دكتور محمد أبو عفش وهو من الإغاثة الطبية، نقل لنا الصورة. ونعود ونتذكر ما قاله في موضوع انتشار الأمراض وكيف تصبح الخيام التي هي بيوت الآن لعدد كبير جدا من النازحين تصبح أفران كما سمى.
1: يعني أعداد كبيرة من الإصابات تدخل يوميا المراكز الصحية، كل هذه الحالات والوضع الصحي صعب والوضع الإنساني صعب وارتفاع درجات الحرارة، لذلك هناك انتشار كبير. يعني نتحدث عن زيادة أسبوعية ما يقارب 5000 حالة، هذا الرقم الكبير الذي لم نشهده من قبل بسبب الازدحام الكبير داخل المآوي، بسبب لا يوجد أي فرصة لعزل هؤلاء المصابين نتيجة عدم قدرتنا سواء في الخيام أو حتى في المستشفيات، لأن المستشفيات كما تعلمون أنها مدمرة وما تم ترميمه شيء بسيط من الأقسام.
2: هذا الانتشار مرتبط بماذا دكتور؟ هل هو مثلا بعوامل بيئية ارتفاع درجات الحرارة، أم هو الاكتظاظ وعمليا فيروس ينتقل ويعدي من شخص إلى آخر؟
1: صحيح، يعني هذا فيروس، وهذا الآن هو موسم هذا الفيروس، ولكن حدة الإصابة وسرعة انتشارها هي المشكلة. المشكلة الآن نحن نعيش في بيئة صعبة جدا، هي بيئة الخيام، تعتبر الخيام هي أفران للمواطنين بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وهو لا يوجد أي فرصة لعزل هؤلاء الأطفال. كما تعلمون أن هذه الفيروسات تنتشر بشكل كبير وفرصة انتشارها الآن

0: الآن موجودة بشكل كبير، لا يوجد أي خصوصية ولا يوجد أي أماكن لعزل الحالات المصابة، لذلك الانتشار متوقع، ونحن نتوقع زيادة كبيرة في أعداد الإصابات. وللعلم يعني الحاجة الملحة الآن للأدوية والمسكنات ولعلاج الأعراض التي تنتج عن هذه الفيروسات هي أصبحت صعبة جدا، لأن منذ فترة ونحن نناشد بإدخال مستلزمات بإدخال الأدوية.
1: نعم، وهنا سؤالي دكتور مهم، هنالك علاج مباشر أم العلاج والعلاج الوقائي من خلال التطعيم؟ يعني ما هو الحل الأمثل في هذه الحالات؟
0: كما تعلمون أن جدر الماء هذا يعتبر فيروس، والفيروس لا يوجد له علاج ثابت، لذلك نحن نعالج المشاكل التي تنتج عن هذه الفيروسات، سواء ارتفاع في درجات الحرارة أو وجود حكة كبيرة وينتج عنها جروح وينتج عنها تقرحات في الجسم، لأن الأطفال لا يستطيعون أن يتحملوا بارتفاع درجة الحرارة والعرق والألم الكبير الذي يحدث نتيجة انتشار هذه البذور، وخاصة أن انتشارها يأتي في أماكن حساسة وأماكن ينتج عنها ألم كبير لهؤلاء الأطفال.
1: أين منظمة الصحة العالمية؟ أين المنظمات الدولية إذا كانت إسرائيل غير مستجيبة؟ بمعنى أين الآن الأمور عالقة لتوفير العلاجات وتحسين الظروف، أم هذا مرتبط يعني عملية شاملة؟ لا يمكن أن نقول الآن شاحنة أدوية أو عقاقير يمكن أن تصل إلى غزة وتنقذ الموقف.
0: صحيح، يعني هذا السؤال في مكانه، يعني عندما نتحدث عن منظومة صحية لها تعمل 3 سنوات وهناك إدخال الكميات القليلة والتي تقطر كالقطارة من الأدوية ومن المستلزمات الطبية سواء من منظمة الصحة العالمية أو من المؤسسات الأخرى، صحيح أن منظمة الصحة العالمية لها دور، لكن نحن نتحدث بألم أن هذا الدور منقوص، يعني هذه مؤسسة أممية يجب أن تعمل في حالة الحروب وأن تعمل في حالة الدوام.

إذن الصمت هو الصمت الذي يعذبنا جميعا، ولكن هنالك في أماكن أخرى في العالم كما يبدو البعد المالي بالأساس والأسهم هو الذي يحدد، فبالتالي ما يربح ترامب من الضفة ولا من غزة حتى يلتفت إليهم. بهذا أعزائي نصل إلى ختام الساعة الأولى من برنامج أول خبر. نخرج الآن إلى فاصل قصير، نستمع إلى نشرة الأخبار مع الزميلة ياسمين غميض، نعود نلتقي مجددا في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج والهندسة الإذاعية، عدي ياسين الزميلة ياسمين غميض في الأخبار. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، نلتقي بعد أخبار الثامنة.

0: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050. انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح. معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة، حتى 50% تخفيض. مثلا هوايات مع تبريد بواسطة الماء البارد ابتداء من 149 شيكل، أجهزة سودا ستريم ابتداء من 199 شيكل، وهوايات سقف ماتريكس، ويستينغ هاوس وستار ابتداء من 249 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، المغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة.
1: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجم 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين عميض وإليكم التفاصيل. لقي معاذ عبد الرحمن بحاش في العشرينيات من عمره من قرنسة ومصرعه وأصيب شخصان آخران بجروح متفاوتة إثر حادث طرق مروع وقع مساء أمس بين مركبة خصوصية ودراجتين ناريتين على شارع 57. وفي حادث آخر أصيب سائق دراجة هوائية في 16 من عمره بحالة خطيرة بعد أن صدمته سيارة في رهط. أضرم مستوطنون النار في مسجد قرية قصرى جنوب شرق محافظة نابلس وخط شعارات معادية خلال هجومهم على البلدة. وفي اعتداء آخر أضرم مستوطنون النار في مسجد قرية كور جنوب طول كرم وخط عبارات على جدرانه. وفي قرية بيتيلو هجم مستوطنون القرية وأحرقوا عددا من المركبات التابعة للفلسطينيين. وفي قرية بيت فوريك قام عدد من المستوطنين الليلة الماضية بتنفيذ هجوم على القرية ومحاولة إحراق منزل، إلا أن لجان الحراسة التي كانت في المكان وبالتعاون مع أهل القرية تمكنوا من طرد المستوطنين حسب ما أفادت مصادر محلية. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ بالتعاون مع جهاز الشباك أعمال مسح هندسي لمنزلي الفلسطينيين الذين أطلقا النار في قرية تل قرب نابلس تمهيدا لإغلاقهما مؤقتا ثم هدمهما لاحقا. وأفيد بأن البلدة شهدت ليلة صعبة واعتقالات بالجملة واقتحام للمنازل حسب ما أكدت مصادر محلية. قرر الرئيس الأمريكي ترامب تعليق ضربات الجوية على إيران لإعطاء فرصة للدبلوماسية، وذلك حسب ما ذكر تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز. وبحسب الصحيفة جاء قرار ترامب بعد تحذيرات من قبل مستشاري مفادها أن العملية قد تستنزف مخزون صواريخ الاعتراض اللازمة لحماية القواعد الأمريكية في الخليج والأردن. في السياق، يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم اجتماعا للمجلس الوزاري الأمني لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالملفات الأمنية. ويأتي الاجتماع قبيل توجهه إلى واشنطن للقاء رئيس الأمريكي ترامب وسط ترقب للخطوات المقبلة بشأن إيران. وأفادت تقارير إسرائيلية بأن نتنياهو يعتزم تقديم معلومات استخباراتية لترامب حول تعافي إيران النووي في اجتماع البيت الأبيض. في وقت سابق قال الرئيس الأمريكي ترامب أن الولايات المتحدة قد تستأنف حربا واسعة ضد إيران إذا لم تحقق 100% من أهدافها، مؤكدا ردا على

0: وقال بشأن هذا الاحتمال أن ذلك سيحدث بالتأكيد. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني إن واشنطن هي من انتهكت مذكرة التفاهم وأعلنت ممرا آخر لعبور السفن في مضيق هرمز. وأكد الحرس أيضا أن بريطانيا أو أي دولة ستكون هدفا مشروعا للاستهداف إذا دعمت أمريكا في الحرب. من المتوقع أن تصادق الحكومة اليوم على تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 11 من أغسطس المقبل بسبب حالة عدم اليقين الأمنية تجاه إيران. وفي السياق نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن إسرائيل لم تخفض من مستوى تأهبها رغم تصريحات ترامب بشأن إيران، وأضافت أن قرار الإبقاء على حالة التأهب القصوى في إسرائيل ينبع من قناعة مفادها أن الإيرانيين لن يستجيبوا لما يطلبه ترامب. فتح الجيش تحقيقا مشتركا في ملابسات سقوط طائرة مسيرة صغيرة من نوع درون بالقرب من منزل وزير الأمن القومي تامر بن غفير في مدينة الخليل. وفي بيان لاحق أوضح الجيش أن المسيرة غير مزودة بوسائل قتالية وتعود لفتى يسكن في المنطقة. إلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى قليلا من معدلها الموسمي، وفي ساعة الصباح تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر. في القدس 29 درجة، الجليل الأعلى 29، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 30، تل أبيب وحيفا 30، النقب 33، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات. 8:07 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. تابعنا في الساعة الأولى تطورات الميدانية في الضفة الغربية وتطورات خطيرة، حرق مسجد في قصرى، اعتداءات في بيت فوريك وكذلك في بيتلو. كنا قد تابعنا ما حصل في نهاية الأسبوع في قرى تل وغيرها، بما معناه كل القرى في محيط نابلس وكذلك منطقة رام الله تشهد اعتداءات، وهذا يرتبط بأمر كما يبدو ممنهج من خلال جولات للمستوطنين، وبعد ذلك تأتي عمليات الانتقام دون أي رادع من قبل السلطات الإسرائيلية على مستوى الجيش والأجهزة الأمنية. هل هذه فقط عمليات يمكن أن نصفها بالزعرنة والاعتداءات، أم هي سياسة ممنهجة لفرض حقائق جديدة على الأرض؟ دكتور

0: الاتجاهات، ولا يرى الفلسطيني يعني مناصة من أن يتحدى بنفسه وأن يواجه كل هذه الاعتداءات. هذا شكل طبيعي، والمعركة تدور في الأرض، الأراضي الشعب الفلسطيني، بمعنى أنها يعني تدور على أرض القرى والبلدات المهاجمة، تدور في المواقع الداخلية بدخول المستوطنين الذي يستفز هؤلاء المواطنين، وبالتالي الشعب الفلسطيني يجد طريقة إلا الدفاع عن نفسه، الدفاع عن نفسه في هذه الهجمات. الآن هناك محاولات من قبل المستوطنين تضييق الحياة على الشعب الفلسطيني، تعرف في القرى، في بلداته، في الطرق الخارجية، في وسائل التنقل مختلفة، وهذا نهج أصبح واضحا. الآن هناك إرادة فلسطينية للصمود في مواجهة هذا التحدي، سيما أنه الجيش الإسرائيلي لا يحاول منع المستوطنين، أو على الأقل يترك لهم المجال لهذا التحرك، ومرة أحيانا في حماية الجيش الإسرائيلي في هذه الاعتداءات.
1: نعم، والسؤال أستاذ سامي، إلى أي مدى يعني البعض يستخدم وكأننا على أعتاب انتفاضة، ولكن هل هنالك جو كهذا أم هو دفاع عن النفس بالنسبة للفلسطينيين وليس انتفاضة؟ ولا تحدث حتى بالبعد يعني العسكري المسلح، هنا المقارنة ما بين الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية، هل هنالك جو يعني استخدم حتى المصطلح الواضح مقاوم أو انتفاضة في الضفة الغربية، أم هو فقط محاولة الدفاع عن النفس؟
0: لا، هو ينحصر حاليا في مرحلة الدفاع عن النفس وليس انتفاضة، لأنه هناك عوامل عدة تعيق نشوء انتفاضة في الضفة الغربية. العامل الأول أن هناك أزمات اقتصادية من قبل الاحتلال بحجم أموال المقاصة، بالحواجز المستمرة في المناطق الفلسطينية، بكل التضييقات، عدم وجود العمال، دخول عمال إلى الداخل، كل هذه العوامل تجعل هناك هي سيف بحدين، سيف الحد الأول أنه هي تضعف الأداء الفلسطيني في المواجهة، بمعنى أن هناك يصبح أكثر ضعفا في الأداء الفلسطيني وفقدان في أمل المواجهة، وفي الجانب الآخر قد تقود في المستقبل إلى عمليات انفجار كبير إذا ما تمت الأمور بهذا الشكل. العامل الثالث في هذا الإطار هو عامل عدم وجود قيادة موحدة كما كان يحصل في الانتفاضة الأولى. في الانتفاضة الأولى كان هناك قيادة للشعب الفلسطيني في مواجهة الجيش الإسرائيلي. هذه المرحلة مختلفة، هناك سلطة فلسطينية تريد المسار السياسي والدبلوماسي، وهناك أيضا عدم وجود مقدرات للفصائل الفلسطينية لعمليات تنظيم المواطنين في هذه المواجهة. ولكن هذا لن يستمر طويلا، إذا استمرت هذه يعني المخاطر وأصبح التهديد المباشر للمواطنين بشكل أكبر، أعتقد أن ذلك سينعكس على الأداء الفلسطيني وممكن أن يتحول إلى ما هو أكثر من انتفاضة.
1: نعم، والسؤال يعني من الذي يحدد وقع الأحداث الآن شعبيا؟ أستاذ أسألك بصراحة، هل هي الفصائل؟ هل هي مثلا الغرف التجارية؟ هل هي السلطة الفلسطينية؟ يعني هنالك شعور أنه يعني إذا أخذنا وقارنا مع ما كان في سنوات مضت، تطورت الأمور شعبية، بعد ذلك جاءت الفصائل وأخذت زمام الأمور وبدأت تتحرك، دون أن نحكم على النتيجة لأي طرف من الأطراف، ولكن إلى أي مدى الآن هنالك قيادة واحدة وهي التي تحدد وقع الأحداث؟
0: لا يوجد قيادة موحدة الآن للشعب الفلسطيني، يعني هناك فجوة تتسع ما بين المواطنين وبين السلطة، السلطة في مرحلة ضغط في كافة المجالات على أدائها كما قلنا في المجال الاقتصادي والأمني. أنا أعتقد أن الاحتلال يحاول تقويض حتى السلطة المركزية، لأنه لا يريد أي سلطة مركزية للشعب الفلسطيني. في المقابل هناك تراجع أيضا في أداء الفصائل بشكل مباشر، ولكن أعتقد أن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية يعني تماما أن ليس أمامه سوى الصمود، وأن هذه المعركة معركة صمود ومعركة اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، وهذا يتطلب الكثير من التعاضد والتكاتف الداخلي الفلسطيني. كما قلنا قبل قليل، هو فقط يفتقد إلى القيادة الموحدة، لأنه إرادة الصمود موجودة لدى الشعب الفلسطيني، ولكن تصطدم بالكثير من المعيقات ومن ضمنها عدم وجود القيادة. هذا التناقض ما بين أداء السلطة وأداء الفصائل والمؤسسات الداخلية، هناك محاولات، اجتماعات، لقاءات موسعة.

0: لكافة التشكيلات الفلسطينية لمواجهة هذه المرحلة. وأعتقد أنه في هذه المرحلة هما أعد سابقا للضفة الغربية، الآن هناك تمادي وشكل كبير من الهجمة الاستيطانية، بغية إقامة دولة يهودا أو ممكن ضم.
1: نعم، وبرأيك الصمت، أنا لا أريد أن أقول الصمت، ولكن العجز العربي والدولي الأعلام لأي مدى كان بالإمكان التعويل عليه، بمعنى يعني الشعور العام هنالك شخص واحد اسمه دونالد ترامب والذي يستطيع أن يضغط باتجاه ما، ولا أعلم إلى أي مدى الملف الفلسطيني أصلا برمته حتى غزة مطروح على طاولته.
0: هذا صحيح، يعني استطاع ترامب لجم الأداء الجيش الإسرائيلي في لبنان مع إيران وبعمل خلال التحديدات التي فرضت على الحكومة الإسرائيلية، وأصبح الآن الاعتقاد السائد أن من يستطيع وقف هذا النهم الإسرائيلي على المناطق هو فقط ترامب، في ظل ضعف الأداء العالمي، ضعف الأمم المتحدة، ضعف مجلس الأمن، ضعف الأوروبيين أيضا في الأداء، وكذلك ضعف العربي والإقليمي في الاستفادة من الأوراق التي تمتلكها الدول العربية. بمعنى آخر الشعب الفلسطيني يريد الصمود، ولكن هو يحتاج إلى البعد القومي والبعد الإسلامي في الداخل الإقليم، من حيث الضغط على الولايات المتحدة في مسار الولايات المتحدة لتضغط على دولة الاحتلال للتراجع عن هذا الأداء. هذا شيء واضح جدا، الانتقادات خجولة جدا لما يحصل، هناك جرائم ترتكب ولكن لا موقف موحد في مواجهته، وهذا يرتبط كثيرا من استغلال دولة الاحتلال للعامل الإقليمي والعامل الدولي للاستمرار في هذا المشروع.
1: أنا أشكرك على هذه المداخلة، تحياتي أستاذ سامر، شكرا لكم،
0: شكرا لكم.
1: تحياتي.
0: أهلا.
1: إذن في قراءة تحليلية سياسية استمعنا قبل ذلك إلى شاول أرييلي، وبالنسبة للموقف الإسرائيلي تجاه يعني مجموعات المستوطنين وكيف تتحرك وما هو الهدف، وأيضا رد الفعل الفلسطيني على المستوى الشعبي والسياسي، واستخدام مصطلح انتفاضة، هل هو المصطلح الصحيح أم ليس هذا هو الواقع إطلاقا، كما استمعنا من خلال الأستاذ سامر. نحن الآن إلى قصرى بعد حادث إضرام النار بشكل متعمد في مسجد الرحمة في البلدة، معي على الخط الهاتفي السيد عبد العظيم وادي رئيس المجلس البلدي هناك. سيد عبد العظيم يعطيك العافية، تحياتي.
2: أسعد الله صباحك وسماء صباح جميع المستمعين.
1: ما الذي حصل هذه الليلة؟
2: ما حدث اليوم هو تكرار لحرق مسجد النورين عام 2011. في عام 2011 هجم المستوطنين من بؤرة إيش كودش وحرقوا مسجد النورين بشكل كلي، واليوم تعاد الكرة بحرق مسجد الرحمة في المنطقة الجنوبية أيضا، هذا المسجد القريب من بؤرة إيش كودش وإحياء وكيدة وعادي عاد القريبات من بلدة قصرى في الجنوب.
1: وهذا يعني المسجد هو في منطقة معزولة أو قريب من يعني بعض التجمعات يمكن الوصول إليه بسهولة، أم هو في قلب البلدة؟
2: هو في الأطراف البلدية في المنطقة الجنوبية لكن محاط بالمنازل، لكن طبعا المستوطنين اليوم هم بيسيطروا على أجزاء كبيرة من أطراف المنازل من خلال الافتطان الراوي، من خلال إقامة الخيم قرب من المنازل والضغط على الساكنين للرحيل من هذه المنازل في كافة التجمعات سواء في بلدة كسرى أو بلدة جالود أو بلدة كريوت أو بلدة دومي. وهذا الحرك ليس الحرك الأول الذي تحاط به منشآت في بلدة كسرى. في عام 2013/4 كان هناك حرق لأكثر من 47 منشأة، كان من ضمنهم منازل حرق كلي ومنازل حرق جزئي وحرق سيارات وحرق بعض السوبر ماركت في بلدة كسرى. العديد من الاعتداءات تتكرر في جنوب نابلس من قبل المستوطنين.
1: نعم، وأنتم يعني على مستوى البلدية يعني هل لديكم أي إمكانية لمواجهة هذا الأمر؟ يعني في بعض القرى كانت محاولات للجان حراسة وغيره، إلى أي مدى هذا المسار يعني موجود على أرض الواقع أستاذ عبد العظيم؟
2: يعني نقصا منك، هي بلجان ولجان الحراسة أول ما تشكلت في الضفة الغربية كان تشكيلها في بلدة كسرى، وكانت ناجحة في أعوام 2011-2012-2013، والحادثة اللي تم مسك فيها المستوطنين المدنيين في أكثر من مرة في بلدة كسرى وتلقينهم دروس، لكن للحقيقة والواقع بعد 7 أكتوبر لا يوجد لجان حماية. لجان الحماية بعد 7 أكتوبر أصبحت غير مجدية بشكل واضح جدا، لا يوجد حاليا اتصال وتواصل، لا يوجد ارتباط مباشر

0: من خلال الارتباط الفلسطيني مع الارتباط الإسرائيلي. هناك قمع لكافة المستويات، لا يوجد احترام من الجانب الإسرائيلي للتعايش أيضا مع الجانب الفلسطيني. هناك مواجهة حقيقية حاليا، ويوجد أي لجان حماية فعالة في بلدة قصر.
1: نعم، والأضرار الآن المباشرة هي في المسجد، يعني في صحن المسجد أم في أطرافه؟
0: لا، في صحن المسجد. المسجد هناك حجارة انهارت من شدة الحرارة، حجر التاريخ اسم مسمى مسجد الرحمة تم إحراقه وسقوطه من شدة النيران اللي كانت موجودة في الكنبيات والأثاث اللي كان موجود في المسجد، رغم أنه لم يفتتح لغاية اللحظة هاي، هو في اللحظات الأخيرة. والشعار اللي مكتوب عليه بالعبري المساجد لا تخيفنا، الشعار الثاني الانتقام لإلهياهو الضابط تم قتله في تل قبل يومين، والشعار الثالث هو أن دولة إسرائيل ستقام بالدم. هذه شعارات كلها عدائية، شعارات عنصرية.
1: وللتوضيح، أنتم مناطق تعرف على أنها بي ولا سي، يعني وفق الاتفاقية أوسلو؟
0: إحنا بي وسي.
1: بي وسي، يعني نعم. السيطرة الأمنية هناك بالأساس إسرائيلية وهي المسؤولة بشكل مباشر.
0: نعم، إحنا الجيش الإسرائيلي إجى بعد لحظات من إحراق المسجد وما سمح لحد إنه يكون موجود ويكمل في إطفاء الحريق، وطرد الناس الموجودين أيضا قرب المسجد. فهي سيطرة تخضع للاحتلال الإسرائيلي بشكل مطلق. بلدة قصرة، بلدة جالود، بلدة كريوت، هي بلدة دومي، هذه البلدات في جنوب نابلس لا يوجد فيها أيضا مراكز للشرطة الفلسطينية.
1: إذن هذه الصورة للأسف الشديد، وحتى الآن يعني هنالك من وصل للتحقيق، وصلت أي جهات أمنية إسرائيلية، أخذوا عينات فحص، أما الأمور واضحة، ولكن لا تتوقعون أن تتخذ إجراءات بهذا الصدد؟
0: بلا شك من سيأخذ ويعمل تحقيق، شخص يأتي بقوة السلاح بالقوة العسكرية يرفض حتى الكلام، بيوصل الساعة 2:30 الفجر بطرد الناس اللي موجودين. هذا شخص بيشتغل بعدالة، هذا احتلال ظالم، بيشتغل بعنصرية، بيشتغل بهمجية، ما بده يلاحق المتهم، بده يعاقب الضحية دائما. فالفلسطيني صاحب الحق هو دائما بدفع فاتورة صمود، فاتورة بقاء في هذه الأرض الفلسطينية المقدسة.
1: على كل، نحن سنتابع، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة. شكرا لك أستاذ عبد العظيم وادي، رئيس المجلس البلدي في قصرى. شكرا لكم، صباح الخير.

0: إذن هذه التفاصيل حول ما حصل في البلدة، واستمعنا لرئيس المجلس البلدي في قصرى وحرق المسجد هناك وأضرار مادية كبيرة. نخرج الآن إلى فاصل آخر، نعود ونتابع في محاور أول خبر لهذا الصباح.
1: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
2: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برشدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربعة طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
3: هذا الصيف راح يكون غير مع مخللها تكنولوجية نوفها جليل من خلال مشروع نوفتك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8. تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجية نوفها جليل ومشروع نوفتك الرائع.

نعود أعزائي المستمعين لملفاتنا، والآن كنا قبل الفاصل في حديث مع رئيس المجلس البلدي في قصرى قضاء نابلس، والآن يأتينا بلاغ أيضا عن حرق مدخل المسجد في قرية كور جنوب مدينة طول كرم، وهذا ما يوصلنا في اللحظات الأخيرة أو في الدقائق الأخيرة، الصور التي تصل من هناك، وهذا أيضا يعني مؤشر خطير لما يحدث في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية. المسجد الثاني خلال ساعات، هذا ما يحدث، وكما استمعنا إلى التفاصيل يعني لا يوجد هنالك من يلجم هذه الأحداث.

0: الآن إلى قضية محلية نتابعها في يمكن نقول في الفترة الأخيرة أو حتى على مدار الأشهر الأخيرة، ومن حين إلى آخر تعود هذه الملفات إلى الواجهة، وكل ما يرتبط بشارع عابر إسرائيل وكل ما أيضا يأتي به من إشكاليات بالنسبة لأصحاب الأراضي وما بين إنجازات أو عدم تسجيل إنجازات لتعويض أصحاب الأراضي. سيد صايب منصور عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في المنطقة الجديدة المكر. سيد صايب يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح الخير على إنجاز.
0: يعني وين وصلت الأمور بشارع ستة المقطع الشمالي اللي هو بيجي من منطقة طمرة سومخ وصولا إلى مفرق الكابري تقريبا؟
1: نعم، الحقيقة كان في محاولات من شارع إسرائيل إنه من شارع عبر إسرائيل إنه يعطوا إيهام وكأنه في ليوني وفي انفراجية بقضية التعويض أرض مقابل أرض، وزاد الأمل عند أصحاب الأراضي قليلا بأنه ميري راجب الوزيرة وزيرة المواصلات في لقاء في القرى جولس وما أشبه وأبو سنان أنه إحنا كوزارة بدنا نعطي توصية بتعويض أرض مقابل أرض، وطبعا حسب مواصفات الموجودة، وهي التوصية هاي رح تعطيها لوزارة المالية لأنه وزارة المالية هي بتقرر بالنهاية طريقة التعويض هو مالي أو أرض. طبعا هذا كان محاولة خلينا نقول إعلامية مش أكثر.
0: يعني إحنا تابعنا قبل أشهر إنه عرضوا مثلا مبالغ زهيدة جدا على يعني دونم الأرض أو متر الأرض ببعض الشواقل، أقولها بصراحة، وهذا الأمر رفض في حين. يعني ما هو العرض الأخير اللي إذا سألتك ما هو العرض الأخير من دائرة أراضي إسرائيل أو من شركة عابر إسرائيل؟
1: شركة عابر إسرائيل أو دولة إسرائيل أو حكومة إسرائيل لحد إسا ما تفاوضت مع أصحاب الأراضي. أصحاب الأراضي حاولوا كتير إنه يتواصلوا مع مؤسسات الدولة اللي مختصة في الموضوع، ما في أي تجاوب. يعني كان إنه في إشارة إنه إحنا مش راح نبدأ بالمشروع طالما فيش اتفاق مع أصحاب الأراضي، وإحنا مش معنيين بمواجهة مع أصحاب الأراضي. طبعا هذا بعد ما صدر إنه في قرار إعطاء العطاء لشركة شفير اللي هي تكون الشارع. طبعا هون صار في عند أصحاب الأراضي خوف يعني واضح أو تخوف كبير إنه الدولة كانت تضحك

0: علينا يعني انه ميري ريجل اجت وقال نعطيكم ارض مقابل ارض وبدنا نعوضكم كما يليق، واتضح انه فيش منه اي شيء. اصحاب الاراضي انضغطت في اخر فتره انه كانوا في قسم من يعني اصحاب الاراضي شايف انه لا خلينا نكمل مع الامل الموجود، واتضح انه هذا الامل يعني
1: كان يعني عمليا ما بتقدر تقولي انه في الان اي اتصال او مفاوضات على تسويه مطروحه وانتم عم بتفاوضوا على التفاصيل، يعني بالنسبه للدوله او للشارع عبر رسائل الشركه لا يطرح شيء، ولكن ما الذي يحدث على الارض؟ يعني العمل مستمر، لانه كان في بعض الفترات انه جاءت الجرافات والاليات وانتم تصديتم لها بين قوسين.
0: هذا كان في البدايه وهم وعدوا انه احنا مش راح نفوت على الارض طالما فيش اتفاق مع اصحاب الاراضي. هذا كان معمول فيه الاتفاق لحد ما اعلنوا عن وجود شركه او صاحب العطاء اللي راح يقيم الشارع ويشغل الشارع، هي شركه شفير. احنا كان عندنا قبل 4 ايام او 5 ايام في المكر جلسه بخصوص دار عائلي اللي موجوده الدار على شارع 85، وكان في البداية نية لهدمها من قبل المشروع، وبعدين وصلوا لتفاهمات انه تعالوا نشوف شو نقدر نساوي، يعني انه كانوا معتقدين انه هاي دار بدون رخص فسهل تدميرها او هدها. فاتضح لهم بالاخر لا انه في رخص وفي كل شيء تمام. فكان عندنا قبل 4 ايام بيفتحوا خرائط يتضح انه هذه الدار ما في لها شوارع، ما بضلش إلى شوارع، محوطة بدوائر من 4 طبقات من الالتفافات. ويعني إحنا مثلا أنا في الجلسة قلت لهم إحنا أوكي إحنا رايحين على محكمة نمنعكم تستمروا في الاستمرار في الشارع طالما هذه الدار ما إلى حل.
1: لا السؤال يعني أنا الآن أتحدث ببعد هنالك البعد الخاص، ويعني إحنا بنحكي اليوم على كل الأراضي اللي تم الحديث عن مصادرتها أو اقتطاعها للمشروع لكل القرى، أم إنه مثلا بدأوا أستخدم هذه العبارة سيد صائب إنه فرق تسود، إنه بنأخذ مثلا بعض القرى بنتعامل مع الأراضي بشكل منفصل مثلا على جديد المكر كفر ياسيف، ولكن من بدي أسألك بصراحة يركا وجولس وأبو سنان، أنا أنت فاهم أنا مش بهذا الدافع، ولكن هم يمكن بيفكروا بهذه الطريقة.
0: صحيح، ولكن آخر اجتماع يعني اللي كنا فيه اللجنة التنسيقية المسؤولة عن الأراضي واللي منتدبة من أصحاب الأراضي كاملة من يركا ومن شفا عمر، يعني في أنا فاهم عليك من الطائف المعروفية العرب المعروفية، في من يركا أراضي وفي لشفا عمر كمان أراضي، كميات هائلة من شفا عمر كمان أراضي اللي ما حدا عم بسمع عنها. فإحنا باللجنة التنسيقية عندنا من شفا عمر عندنا دروز ومسيحيين ومسلمين، وعندنا من يركا دروز ومن أبو سنان دروز ومسيحيين ومسلمين، يعني مخلوطة الشغلة. إنه ولحد آخر اجتماع لحد قبل 3 أو 4 أيام ما في أي ظهور لانكسار لوحدتنا أو ما أشبه. طبعا يعني لما ميري ريجف كانت في يركا كان خطابها واضح، يعني أو آسف بجولس عند سماحة الشيخ طريق، ولكن أصحاب الأراضي واضحين يعني وعارفين إنه بدون وحدتهم يتم كسر بسهولة. فهني لا يعني لحد اليوم ما في أي مفاوضات لا مع الجزيرة ولا مع
1: يعني لم يقدموا شيء
0: صراحة يعني
1: نعم
0: لم لحد إسا الدولة ما قدمت غير تصريح ريجب انه انا بدي اعطي توصي لتعويض ارض مقابل ارض. هذا الحل الوحيد، هذا التصريح الوحيد اللي كان اللي فيه امل معين، لحد لسه ما شفنا اي شيء من هذا التصريح.
1: وعلى الارض عملي. على الارض ما الذي يحدث؟ فقط سالتك، يعني في الان عمليات مسح، في عمليات جرف، في عمليات يعني ما الذي يحدث على الارض؟
0: خلينا نسميها جرافات انه بدأوا بالتنفيذ لا بس عمليات مسح دائما كان في واصلا لما كانوا يعني المساحين او هاي احنا نكون موجودين، يعني احنا نقول اوكي انت بدكم تمسحوا، قالوا احنا عم نمسح المناطق اللي حدوديه يعني اللي ما بتمس لحدا. فطبعا ما يعني ما عندنا مشكله مع المساح او مع المقاول اللي بيشتغل غاز، ولكن هذا كان بعد يعني بعد عدة مرات مواجهة اتفقنا إنه أو أخذنا تصريح واضح من شارع ستة إنه إحنا مش رايحين نفوت على الأراضي طالما مش متفقين مع أصحاب الأراضي، ولكن طالما في اليوم صاحب الشارع أو المقاول بده يقيم الشارع ويديره في المستقبل صار الأمر خطر أكثر يعني. فهون بدأ إنه أصحاب الأراضي اللي كانوا متأملين إنه في حلول مع هاي الوزارة أو ما أشبه يبدو إنه كمان يقتنعوا إنه المواجهة حقيقية رح تكون ومش وما فيش مفر يعني إلا إنه إحنا نقعد في الأرض ونحن.
1: إذن هذه الصورة للأسف على كل، نحن سنكون على تواصل ودائما نطرح صوتكم في هذا الملف. أستاذ صايب شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا
1: إلى اللقاء. سلامات. تحياتي.
0: مع السلامة.

0: استمعنا أعزائي المستمعين إلى ما يحدث في أو مشروع ما يسمى بشارع عابر إسرائيل وتهديد مساحات كبيرة من الأراضي لقرى عربية في الجليل، ونتحدث عن المقطع الشمالي من منطقة شفا عمر وصولا إلى منطقة كل أراضي كفر ياسيف، جديد المكر، يركة. هذه القرى الآن قد تواجه يعني عملية مصادرة بفعل هذا المشروع القطري، ولا مفاوضات جدية مع أصحاب الأراضي رغم بعض الوعود والكلام المعسول كما سمي. واستمعنا إلى السيد صائب منصور من لجنة الدفاع عن الأراضي في جديد المكر. الآن نعود إلى الملفات الإقليمية والتهديدات المباشرة وما يحدث على مستوى المنطقة وتحديدا الأردن، ومع الخط الهاتفي الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي فايق حجازين. أستاذ فايق أهلا بك معنا، صباح الخير.
1: أهلا سيدي، صباح النور.
0: يعني كيف يتعاطى الأردن مع كل هذه التطورات الإقليمية، وخاصة أن الأردن يستهدف حتى لو كان الحديث عن قواعد أمريكية ومواقع أمريكية؟
1: طبعا هذه يعني الحالة التي وصلنا إليها يعني حالة خطيرة جدا. هناك استهداف مباشر للأراضي الأردنية، وعدد من الدول العربية المجاورة في ظل هذا الصراع، هذا الصراع العبثي الذي جر الغرب هذه المنطقة إليه. بإيران يعني طول عمر إيرانية يعني تعتبر هناك تحديات وهناك مشاكل ويعتبر عدو فكري، لكن الحالة ساكنة والحالة راكدة. جاء الغرب ليحرك هذه النار التي تحت الرماد و جر المنطقة إلى هذه المرحلة من الصراع الخطير الذي بتنا نشهد فيه استهداف بالأراضي الأردنية، استهداف لمرافق أساسية وحيوية في دول المنطقة، وبالتالي احنا نتكلم عن خطر وجودي أصبح يهدد هذه الدول بما فيها الأراضي الأردنية باستهداف مباشر، وليس فقط استخدام الأجواء الأردنية والعبور منها إلى دول أخرى، لكن هناك استهداف مباشر للأرض الأردنية ولمرافق حيوية
0: أيضا. نعم، والسؤال هنا هل فعلا الأهداف هي يعني مواقع مرتبطة بالمصالح الأمريكية، وبالتالي إلى أي مدى هذا الموضوع يثير قلق على مستوى الشارع المواطن الأردني بالنسبة لأمنه؟ أستاذ فايق، يعني حتى من تواجد في منتجعات العقبة سمع صافرات الإنذار.
1: صحيح، هي ليست مصالح أمريكية، احنا نتكلم عن سيادة أردنية

0: الأرض الأردنية، الوجود الأمريكي ونوع من التعاون التقليدي بين الأردن والولايات المتحدة، وهناك اتفاقية ترتبط بهالدولتان، لكن احنا نتكلم عن استهداف مباشر وخطر يحدق حتى بالمواطن الأردني. احنا نتكلم عن مسيرات وصواريخ تعبر الأجواء الأردنية، هناك احتمالية سقوطها بأي مكان. لكن حرفية الدفاعات الجوية الأردنية في اعتراضها في المناطق الخالية تجنب المواطنين والمرافق العامة أي مخاطر، لكن هذه حرب مفتوحة لا نعلم نتائجها، لا نعلم مدى تأثيرها. هناك تأثير مباشر وأيضا هناك تأثير غير مباشر بإغلاق عمليات الإغلاق التي تتم بالمعابر البحرية الدولية. كنا نتكلم عن مضيق هرمز، اليوم نتكلم عن انتقال الصراع لمضيق باب المندب، وبالتالي نتكلم عن إغلاق للمجالات البحرية، وبالتالي هذا أيضا يشكل القلق لدى المواطن على مدى انسياب البضائع سواء للاستيراد أو للتصدير، وبالتالي احنا نتكلم عن أثار اقتصادية مثلها مثل الآثار الأمنية والعسكرية.
1: وهنا سؤالي، إلى أي مدى ونحن يعني في عطلة صيف ولكن هو موسم سياحة وترتيبات، هل هذا يؤثر مثلا على بعض الأمور حتى على مستوى، أسألك بصراحة أستاذ فايق، يعني أنت تعلم مثلا زيارات كثيرة هنا من الداخل لدينا للأردن لمناسبات وحفلات ومهرجانات، هذا يؤثر على الجو العام حتى الجو الثقافي الفني؟
0: حقيقة يعني النشاط السياحي تراجع في شهر 3 وشهر 4 وشهر 5، لكن بدأنا نشهد نشاطا كبيرا في النشاط السياحي والقادمين إلى المملكة لأجل السياحة في شهر 6 واستمر إلى شهر 7. اليوم احنا نشهد إقامة مهرجان جرش وهناك إقبال كبير جدا على هذا المهرجان، هو يدور حاليا سواء من المواطنين العرب أو الإخوة القادمين من مناطق 48 الضفة الغربية، وأيضا إخوة سوريين ولبنانيين، هناك تواجد عربي كثيف إلى جانب إقبال مواطنين أردنيين على هذه المهرجانات. لا، النشاطات يقوم حاليا أيضا مهرجان آخر لمنتجات العسل في أهم مناطق في عمان، وبالتالي المواطن يعيش حياته عادية. النشاط السياحي بدأ يستعيد أنفاسه بسبب تأثير الهجمات التي بدأت في نهاية شهر شباط الماضي، لكن الأمور بشكل عام إن شاء الله تتجه نحو.
1: وأسألك سؤال أخير أستاذ فايق، يعني نحن نتابع التطورات الإقليمية والصواريخ وغير ذلك، ولكن ما يحدث على مستوى الضفة الغربية والقدس، يعني اتبعنا البيانات التي صدرت، إلى أي مدى هذا يثير قلق في القيادة الأردنية؟
0: خطير خطير خطير جدا ما يجري في الضفة الغربية وفي مدينة نابلس بالذات، تصعيد خطير جدا من قوات الاحتلال التي تدعم المستوطنين الذين باتوا يشكلون تهديد خطير جدا على المواطنين الفلسطينيين، ونشهد بسقوط شهداء يعني يوميا. هذا الموضوع مقلق جدا ويثير قلق الشارع الأردني أكثر ما يثير قلق مسألة التهديدات الإيرانية، لأنه أي تطورات خطيرة في فلسطين هي تمس الأردن بشكل مباشر، وخصوصا أنها تستهدف الأهل المقيمين هناك في الضفة الغربية.
1: أنا أشكرك على هذه المداخلة أستاذ الكاتب والمحلل السياسي فايق حجازين، شكرا لك، صباح الخير، يعطيك ألف عافية.

إذن كان هذا الحديث مع الأستاذ الصحفي والمحلل السياسي فايق حجازين من عمان. استمعنا إلى قراءته في ظل التهديدات المباشرة أيضا للأردن كما استمعنا. وقبل قليل يأتي بلاغ أيضا من مكتب رئيس الحكومة أن جلسة مجلس الوزراء اليوم لن تكون في الموقع الرسمي في مبنى مكتب رئيس الحكومة، ولكن ستنقل إلى موقع آمن. هذا ما وصل

وصلنا قبل قليل من مكتب رئيس الحكومة. لا أعلم ما هو السبب والدوافع لذلك بشكل مباشر، ولكن جلسة مجلس الوزراء كما صدر ستكون في موقع تحت الأرض وليس في غرفة مجلس الوزراء في مكتب رئيس الحكومة، هذا ما ورد. نحن بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج أول خبر عبر أثير إذاعة الشمس. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الأعداد، في الهندسة الإذاعية والإنتاج، في غرفة الأخبار ياسمين غميض، هذه تحياتي لكم. جاكي خوري بعد فاصل قصير الأخبار في تمام 9، ومن ثم الزميل فهمي فرح سيكون معكم في هذا الصباح. إلى اللقاء.

0: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة.
1: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهم. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحث

0: ابحثوا عن كامبوس اي ال بسيخومتري الدولة.
1: في ناس بتفكر انه تكون عائلة حاضنة يعني تشيلوا المسؤولية لحالكم، بس الحقيقة غير. من اول الطريق لاخره في ناس مختصين بيمشوا معكم، في تدريب وفي دعم وفي حدا موجود يسمع يساعد ويوجه، لانه لما عائلة بتقرر تغير حياة طفل هي ما بتمشي بهاي الطريق لحالها. للاستفسار اتصلوا على 118.
2: الشمس دائما.
3: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أحرق مستوطنون فجر اليوم مسجدا قيد الإنشاء في بلدة قصرى جنوب نابلس، وأضرموا النار في أجزاء من منزل في بلدة بيت فوريك شرق المدينة. وأفاد رئيس بلدية قصرى عبد العظيم وادي في حديث لإذاعة الشمس بأن مستوطنين هاجموا المنطقة الجنوبية من البلدة وأضرموا النار في مسجد الرحمة، ما أدى إلى احتراق أخشاب وأدوات في الموقع. وفي اعتداء آخر أضرم مستوطنون النار في مسجد قرية كور جنوب طول كرم، وخطوا عبارات على جدران. في قرية بيتيلو هجم مستوطنون القرية وأحرقوا عددا من مركبات الفلسطينيين. وفي قرية بيت فوريك قام عدد من المستوطنين الليلة الماضية بالهجوم على القرية ومحاولة إحراق منزل، إلا أن لجان الحراسة التي كانت في المكان بالتعاون مع أهل القرية تمكنوا من طرد المستوطنين. أصيب عدد من العاملين صباح اليوم جراء تعرضهم لاعتداء مستوطنين في بلدة كفر مالك شرق رام الله، وأضرموا النار في معدات ثقيلة. وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين هاجموا مصنعا لقص الحجر في منطقة عين سامية شرق البلدة، واعتدوا على العاملين فيه وأحرقوا معدات ثقيلة قبل انسحابهم من المكان. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ بالتعاون مع جهاز الشباك أعمال مسح هندسي لمنزلي الفلسطينيين الذين أطلقا النار في قرية تل قرب نابلس، تمهيدا لإغلاقهما مؤقتا ثم هدمهما لاحقا. وفي دم أن البلدة شهدت ليلة صعبة واعتقالات بالجملة واقتحام للمنازل حسب ما أكدت مصادر محلية. إلى ذلك، شددت القوات الإسرائيلية اليوم إجراءاتها العسكرية شمال محافظة رام الله والبيرة. وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية أغلقت مدخل بلدة سنجل ومدخل قرية النبي صالح، ما أعاق حركة تنقل السكان. قرر الرئيس الأمريكي ترامب تعليق الضربات الجوية على إيران لإعطاء فرصة للدبلوماسية، وذلك حسب ما ذكر تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز. وبحسب الصحيفة، جاء قرار ترامب بعد تحذيرات من قبل مستشاريه مفادها أن العملية قد تستنزف مخزون صواريخ الاعتراض اللازمة لحماية القواعد الأمريكية في الخليج والأردن. في السياق، يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم اجتماعا للمجلس الوزاري الأمني لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالملفات الأمنية. ويأتي الاجتماع قبيل توجهه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي ترامب وسط ترقب للخطوات المقبلة بشأن إيران. بدوره، أفادت تقارير إسرائيلية بأن نتنياهو يعتزم تقديم معلومات استخباراتية لترامب حول تعافي إيران النووي خلال اجتماعه به في البيت الأبيض. في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الولايات المتحدة قد تستنف حربا واسعة ضد إيران إذا لم تحقق 100% من أهدافها، مؤكدا ردا على سؤال بشأن هذا الاحتمال أن ذلك سيحدث بالتأكيد. من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني إن واشنطن هي من انتهكت مذكرة التفاهم وأعلنت ممرا آخر لعبور السفن في مضيق هرمز. وأكد الحرس أيضا أن بريطانيا أو أي دولة ستكون هدفا مشروعا للاستهداف إذا دعمت

0: أمريكا في الحرب. من المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية اليوم على تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 11 من الشهر القادم بسبب حالة عدم اليقين الأمنية تجاه إيران. وفي سياق نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن إسرائيل لم تخفض من مستوى تأهبها رغم تصريحات ترامب بشأن إيران.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى قليلا من معدلها الموسمي، وفي ساعات الصباح تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر. في القدس والجليل الأعلى 29 درجة، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 30، النقب 33، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

صباح الخير وتحية من إذاعة الشمس. إحنا والشمس جيران ب26 تموز. إن شاء الله يكون نهاركم سعيد دائما بالخير. واللهم أقضي لأحبتي خمسا لا يتسع لها كرمك، عافية تقويهم بها على طاعتك، وعبادة يستحقون بها مغفرتك، وسعة من رزق حلال، وأن تؤمنهم في مواقف الخوف بأمنك، وأن تسعدهم سعادة لا يرون بعدها شقاء، وأن تحفظهم من كل مكروه. يا من تطيب النفس بذكركم ويسعد الخاطر بوصلكم. شكرا أستاذ علي قدح على اختيار هذا الدعاء هذا الصباح. وصباح الخير وتحياتي لكل المستمعين اليوم في 26 من تموز، ونحن بدأنا نودع العطلة الصيفية، يعني ما بدي أذكر المعلمين ولا الطلاب. صباح الخير. صباح الخير مرة أخرى.

والريحان الأجيال عدل بالسماء دلة من هاون الله وقف الطوفان والما بيسكت يسهل.

أنت تستمع إلى هذه الصلاة الأستاذ وديع الصافي يا مخلد التاريخ يا لبنان. صباح الخير مرة أخرى من إذاعة الشمس، تحياتي.

0: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
2: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100%.

0: سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلالها تكنولوجيا نوفا جليل ومشروع نوفتك الرائع. انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان، نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لحياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

وبتابع معك الكلمة الطيبة التي كتبتها لإذاعة الشمس المربية الأستاذة أهيل عواد. تقول في الرسالة إلى إذاعة الشمس وإلى مؤسسها الأستاذ سهيل كرام وإلى الأسرة الإعلامية التي جعلت من الكلمة رسالة ومن الميكروفون أمانة. 23 عاما والشمس لا تكتفي بأن تشرق، بل تنير العقول وتوقظ الوعي وتنسج من نبض الناس ذاكرة حية لا يخبو ضياؤها. كنتم وما زلتم شاهدا على الزمن لا أسيرا له، وصوتا يعلو بالمهنية حين تخفت الأصوات ويصون الكلمة حين يبهت صداها. تستمر المربية الأستاذة وهيلة عواد في الكلمة الطيبة لإذاعة الشمس. هنيئا لكم هذا المجد المتراكم وهذه المسيرة التي أثبتت أن المؤسسات العظيمة لا تقاس بعدد أعوامها، بل بما تتركه من أثر في الإنسان وبما تغرسه من نور في الأوطان. كل عام وأنتم شمس لا تغيب ورسالة لا تنطفئ وأثر يبقى ما بقي للكلمة سلطان. شكرا المربية الأستاذة وهيلة عواد لهذه الكلمات الراقية والطيبة، وأسعدتي صباحا.

0: ننسى الموسيقار ملحم بركات، بتابع معكو لقاءنا الأسبوعي بعد الفاصل الإعلامي مع الدكتور باروخ زيف عن أحوال الطقس لهذا الأسبوع.
1: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض، مثلا هوايات مع

0: أنا متأسفة يا جماعة، كنت أحب أقعد معاكم لكن تعبانة قوي.
1: سلامتك، ألف سلامة على اسمكم. فرصة سعيدة قوي اللي شفناها كلنا.
2: مع السلامة، أنا هتصل بيكي بكرة عشان أطمن عليكي.
0: ميرسي قوي يا دوري.
1: تصبحوا على خير وأنتم من أهلكم.
3: الجرح اللي في قلبك زي
4: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: الشمس دائماً.

0: تواصل معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العاشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أحرق مستوطنون فجر اليوم مسجدين في الضفة الغربية، أحدهما في قرية كور جنوب مدينة طولكرم والآخر في بلدة قصرة جنوب نابلس. وأفاد رئيس بلدية قصرة عبد العظيم وادي في حديث لإذاعة الشمس بأن مستوطنين هاجموا المنطقة الجنوبية من البلدة وأضرموا النار في مسجد الرحمة، ما أدى إلى احتراق أخشاب وأدوات في الموقع، مؤكدا أن هجمات المستوطنين خرجت عن السيطرة دون حلول لمواجهتها. واستمرارا في اعتداءات المستوطنين، أقدم مستوطنون على إحراق جميع الآليات والمعدات الثقيلة في كسارة عين سامية قرب قرية المغير شمال شرق رام الله، والاعتداء على العمال ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح متفاوتة. كما نفذ المستوطنون الليلة الماضية وفجر اليوم مئات الاعتداءات، شملت إغلاق طرق وإحراق مركبات إلى جانب اعتداءات أخرى قالت مصادر محلية إنها نفذت بحراسة الجيش الإسرائيلي. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ بالتعاون مع جهاز الشباك أعمال مسح هندسي لمنزلي الفلسطينيين اللذين أطلقا النار في قرية تل قرب نابلس تمهيدا لهدمهما لاحقا. وأفيد بأن البلدة شهدت ليلة صعبة واعتقالات بالجملة واقتحام للمنازل حسب ما أكدت مصادر محلية. يأتي ذلك بعد ارتقاء 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيليين 2 خلال اشتباكات شهدتها البلدة عقب اقتحامات نفذها مستوطنون. في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 8 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح في مختلف مناطق القطاع خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت مصادر محلية استمرار الخروقات الإسرائيلية لقرار وقف إطلاق النار. قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق ضربات الجوية على إيران لإعطاء فرصة للدبلوماسية، وذلك حسب ما ذكر تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز. وبحسب الصحيفة، جاء قرار ترامب بعد تحذيرات من قبل مستشاريه مفادها أن العملية قد تستنزف مخزون صواريخ الاعتراض اللازمة لحماية القواعد الأمريكية في الخليج والأردن. في السياق، يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم اجتماعا للمجلس الوزاري الأمني لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالملفات الأمنية. وأفادت تقارير إسرائيلية بأن اجتماع الحكومة اليوم سيعقد في موقع محصن تحت الأرض، ويأتي الاجتماع قبيل توجه نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي ترامب. رفضت محكمة إسرائيلية طلب حزب الليكود البند الذي ينص على إلغاء الانتخابات التمهيدية البرايمرز في الحزب في حال إعلان حالة الطوارئ أمنية، وهو البند الذي دفع به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأكدت المحكمة في قرار أنه لا يوجد مبرر لفتح أي باب ولو كان صغيرا لإلغاء الانتخابات التمهيدية مسبقا.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى قليلا من معدلها المقسمي، وفي ساعات الصباح والمساء تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر. في القدس والجليل الأعلى 29 درجة، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 30، النقب 33، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: بعد الشمس
1: 101.98.1 FM
0: ستيرنز. إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: شكرا لزميلة ياسمين غماد, كمان لعدي المايسترو عدي في الهندسة والتقنيات, وتحية طيبة لأستاذنا الكريم رياض مخول. الله يسعد صباحك أستاذ رياض.
1: بارك الله
0: ويعطيك العافية.
1: العافية لكم جميعا, أبارككم أبارك أعمالكم الصالحة ودوركم الفعال في إذاعة الشمس, آملا أن يتطور هذا دائما إلى الأحسن والأفضل والأجمل.
0: نعم أشكرك, وأنت يعني من أعمدة هذه الإذاعة, رافقتنا وما زلت ترافقنا على مدى سنوات عديدة في الزاوية, زاوية اللغة العربية اللغة الجميلة. مشكورا أستاذ رياض.
1: منذ 10 سنوات.
0: 10 سنوات. نعم. يعني عقد من الزمن.
1: نعم نعم, ويعني أنا أعتز بهذا لأني أقدم خدمة عظيمة إلى أبنائي وطني وأهلي في قضية الانتماء إلى لغتنا العربية الأصيلة.
0: نعم الله يعطيك العافية على كل ما قدمته, وتبذل جهدا دائما كل أسبوع لهذه الزاوية, اللغة لغتنا الجميلة. ماذا تختار اليوم للمستمعين؟
1: نعم, والمناسبة يعني قيدتني في أن أتحدث عن الفعل الشيدة والتشديد في اللغة العربية التي لها علاقة بالشيد أي الكلف.
0: نعم.
1: وكيف نسيد بنيانا ضخما.
0: نعم.
1: وكيف نسيد إنسانا يحمل معنى الإنسانية أيضا.
0: شيدة إذن يعني هل لها صلة مع السيد أستاذ رياض؟
1: نعم نعم, وهذا نعم. ما سأفصله الآن لاحقا.
0: نعم.
1: فالمادة الفعل شيدة تتسم المادة المعجمية للجذر الثلاثي سامي المشترك شيدة.
0: نعم.
1: بتطور دلالي في اللغات جميعا لاحق, ينتقل من الدلالة المادية الملموسة متمثلة في مادة الطلاء والتثبيت الكلسية إلى الدلالة التجريدية والعملية المتمثلة في رفع البناء وإحكامه وتقويته والثالث.
0: نعم.
1: وصولا إلى معنى الإشادة, نقول أشادة بالشيء إلى نعم. معنى الإشادة الذي يحمل معنى إنسانيا. ويمكنني تفصيل هذا التطور التدريجي والمقارن عبر منهجية أظهر فيها الأبعاد الصوتية المعجمية والنصية لتطور الكلمة السامية القديم.
0: نعم.
1: ففي علم اللسانيات السامية المقارن يصنف جذر سيدة على أنه جذر أصيل مشترك بين كل اللغات, لم يقف هذا الجذر عند حدود لغة جغرافية معينة, التقاسمته المجموعات اللغوية السامية الشرقية أكادية والشمالية الغربية والآرامية والعبرية والجنوبية العربية بنقوشها القديمة, كما كذلك باللغة العربية الفصيحة.
0: نعم.
1: وتكشف الموازنة الصوتية عن ظاهرة التبادل الصوتي المضطرد بين هذه اللغات, فحرف الشين يا أستاذي المشترك بين العربية والآرامية والأكادية ينقلب في الفونولوجيا العبرية قانونيا إلى صوت السين المرفوعة, وما يفسر تحول

0: تحور اللفظ من شيد إلى سيد دون أدنى تزحزح في القيمة الإشارية للمادة اللغوية. وحين نفتش في المعازم التاريخية للغات الشرق الأدنى القديم نجد أن المادة حافظت على نواة دلالية مركزية تدور حول العمارة، حول التحطين، وحول التغطية. ففي اللغة الأكادية ارتبط اللفظ، هذا اللفظ شيد، شيدو، شيدو، بعمارة القصور البابلية والآثورية الضخمة، ولم يقتصر على مواد البناء فقط، بل أطلق على الكتل، على الكتل الصخرية العظيمة والتماثيل الحمائية، وهي التي يعتقد أنها تمنح الحماية الروحية كالثيران المجنحة التي كانت تشيد عند بوابات حصون لحراستها، لحراسة البوابات. وهذا ما نلمحه، ما نلمح يعني، وهذا تلميح لبدايات الرب بين الجذر وفكرة القوة والمنع والارتفاع. أما في اللغة الآرامية والسريانية، الآرامية تمسكت بالبعد المادي المباشر لللفظ، فكلمة شيدة في المعجم السرياني تعني حرفيا جص أو الجص أو الملاط الكلسي أو الجير الأبيض، وكان الفعل المشتق منها فعلا في النصوص الآرامية يعني تطيين أو طلاء أو تطيين الحجر وتبييضه بالجد لحمايته من عوامل التعرية وتثبيت حجارته. أما فيما يخص العلاقة التناظرية مع العبرية يا أستاذي، مع اللغة العبرية، فتمثل اللغة العبرية التوراتية الشاهد النص الأكثر وضوحا على التناظر الدلالي الكامل مع العربية والآرامية. فتظهر المادة في العبرية بصيغة، فتظهر المادة في العبرية بصيغة شيد، سيد، مدونة في أقدم النصوص التشريعية. ويتجلى هذا الارتباط في سياق عملي صريح داخل سفر التثنية، حيث يرد الأمر بصيغة جداريات تذكارية تطلى بالكرس لتقيد عليها الكلمات. النص العبري يقول في شتى أوتو بشيد، شتى أوتو بشيد، وترجمته البيولوجية فونولوجية الدقيقة، ونشيده بالسيد أي نطليه بالجبس الأبيض. يبرهن هذا الشاهد على أن الفعل العبري لم ينفك عن أصله السامي، بل طبق بحذافيره الإجرائية التي عرفتها البيئات العمرانية القديمة، وعند انتقال المادة إلى العربية يا أستاذي حدث توسع واستقاق دلالي واسع. فبينما احتفظت العربية الجنوبية السبائية والحميرية باللفظ في نقوش المسند، أنا أقول المسند هو نظام كتابة أبجدية قديم عرف قبل 3000 سنة وكان له دور توثيقي كبير، وللإشارة إلى القصور المبيضة والمحصنة، حيث طورت العربية الفصحى الجذر بنيويا عبر تفعيل الأوزان الصرفية. فشيد بقي هو الجص أو الجص وكل ما يطلى في نقول جص وجص. وشاد البناء بمعنى شيد البناء بالتضعيف يعني المبالغة والتكثير، فلم يعد التشييد دالا فقط على طلاء بسيط، بل تحول دلاليا يعني إحكام البناء والمبالغة في رفعه وتطويله وتحطينه ليصبح قصرا مشيدا. وتحول الجبر شيدا من صيغته المادية الحسية المرتبطة بالطين والكلس والبناء
1: إلى الإعمار،
0: إلى صيغة معنوية مجازية ترتبط بالصوت يا أستاذي، بالصوت والذكر والثناء والنصر، مثل الفعل أشادة. أشادة في اللغة العربية قلت في البداية نحن تطور إلى فعل إنسان، أشادة والاشتقاقات المصاحبة له في العربية. ففي

0: كان التصريف العربي ينتمي الفعل سيد إلى وزن فعل، بينما ينتمي الفعل أشاد إلى وزن أفعل، إلى فعل أفعل.
1: أشاد.
0: نعم أشاد.
1: نعم.
0: أشاد. وأشاد في المعازم التاريخية، الإشادة في أصلها القديم، أنا أريد أن أختصر، تقتصر على المدح والثناء، ومرت بمراحل دلالية رصدتها المعاجم مثل رتان العرب والقاموس المحيط، وتعني الرفع والإعلاء. وأشاد بكذا أي رفع ذكره وأعلى شأنه بين الناس بالقول والثناء، فكأن المادح يبني بالكلمات قصرا معنويا للشخص أو الفكرة، ويجعله شاقيقا وواضحا في عقول المستمعين، تماما كما يفعل البناء بالقصور المشيدة.
1: نعم.
0: وأريد الإشارة هنا يا أستاذي إلى أن عملية التشييد تسبق بوضع حجر الأساس الذي يوضع عادة في الزاوية الشرقية الشمالية من البناء، وهو يرمز إلى الأصل أو المبدأ الذي يبنى عليه كل شيء، فهو يمثل القاعدة التي تمنح البناء ثباته واتساقه. في الفلسفة يمكن أن يقابل الحقيقة الأولى أو المبدأ أو المسلمة الأساسية، فالشمس تشرق من الشرق، أما التشييد فيرمز إلى عملية البناء، أي بناء المعرفة أو الأفكار أو بناء المجتمع أو الهوية انطلاقا من هذا الإساس. وعلينا يا أستاذي أن نشيد أعمالا صالحة معا، أعمالا صالحة تقوم على المحبة والسلام والاتحاد الصالح ونقاء القلوب والصفاء، وهذا ما نرجوه وهذا ما نريده.
1: نعم، أشكرك أستاذ رياض مخول، الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: أنت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، إحنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط أمورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لأنه إحنا بدان منآمن إنه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح. بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

المتوسط. إيه يعني نحتاج إلى ورد هذا الصباح لمن يهوى ولمن يشتري الورد. يا وردي من يشتريك، الموسيقار محمد عبد الوهاب وكلمات بشارة الخوري، وبعد ذلك الإعلانات، ثم أتابع معكم. صباح الخير.

0: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحاً حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحث عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل عام إخلالها تكنولوجيا نوفا جليل. هندسيين وأكثر بكثير كثير عام إخلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم بعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
1: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك عبر الويز. وسام ريل ستيت العفولة الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
3: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
4: تحياتي للمتابعات والمتابعين، ونحن بزاوية مستمع ومذيع. مستمعنا دكتور متفوق في مجال عمله، وقد أجرى عملية جراحية معقدة قبل ما يقرب الأسبوعين. اسمحوا لي أن أرحب بالدكتور أحمد عبد الله زيد الكيلاني. صباح الخير دكتور أحمد.
5: صباح الخير وصباح الخير لجميع المستمعين.
4: الله يعطيك العافية. أولا اسمح لي أن أحيي العم الشاعر

0: الشيخ أمين زيد الكيلاني اللي نسق لهذا اللقاء عبي حبيبنا. يعطيك العافية.
1: عافيك، شكرا لله وشكرا لكم.
0: وبعدك طالع من عملية يمكن قبل شوي.
1: 100%.
0: نعم، عملية يعني أنت متخصص في طب الأطفال وجراحة الأطفال.
1: نعم، أنا أخصائي جراحة أطفال وحديث الولادي يعني.
0: نعم، كيف بتحكي للأطفال لما بتعمل لهم عملية؟ كيف بيفهموا عليك؟ والأعمار يمكن مختلفة، يمكن من جيل صغير إلى جيل في نهاية الطفولة. كيف بتتعامل معهم دكتور أحمد؟
1: لما بتعمل عملية لولد اللي هو لساته مخلوق أو مثلا بالأشهر الأولى حديث الولادة، أنت بتتعامل أكثر مع الأهل مش مع الطفل نفسه، لأنه هو مش فاهم شيء. المعاملة أكثر مع الوالدين.
0: مع الوالدين.
1: بجراحة الأطفال هي أكثر للوالدين وللطفل نفسه. إذا الولد هو بالغ يعني 16-17 فتحكي له طبعا، والوالدين موجودين يعني.
0: نعم. سؤالي بالنسبة للعملية الأخيرة اللي أجريتها، أي عملية معقدة، عملية جراحية لجنين وهو في بطن أمه، حكي لنا عن هالعملية وكيف نجحت وكيف كانت التعقيدات أثناء العملية.
1: أول شيء هم جنين بكرد يعني هنا في خطر، ممكن العملية هي كانت بنت عمرها 13 سنة اللي اشتكت من وجع في البطن السفلي، وجع بالحوض. والأهل تابعوا الأوجاع هاي وما يعني قالوا إنه هذا وجع عابر وخلاص، تابعوا وتوجهوا للأطباء ولجميع صناديق الممرضة حتى توصلوا لMRI اللي هو الرنين المغناطيسي، وهناك شافوا إنه في كيس قلقي نادر جدا.
0: نعم.
1: اللي هو موجود خلف المستقيم، المصراع المستقيم أو المصراع الصحيح يعني من كل مرات في العربية.
0: نعم.
1: وأمام عظمة العصعص، العصعوص في العرب.
0: نعم.
1: وكيس قلقي هو كبير كثير، وهذا الإشي نادر جدا موجود، إحنا نحكي على بضع المئات بكل العالم، يعني ممكن إنه البني آدم يعمل يشتغل 30-40 سنة وما يشوف هاي الحالة، وممكن أنه تصادفه ويشوفها يعني.
0: نعم. كانت معقدة العملية دكتور أحمد، صعبة شوي؟
1: طبعا، أول شيء هذا الكيس اسمه تيلغات سيس، اللي هو شهادة تيلغات سيس، اللي هو كيس اللي هو كيس دايلي، هو من بقايا جنينية بتكون هناك لازم تختفي بمرحلة الجنين.
0: نعم.
1: تكون جنين، فإذا بكيت هناك هاي وما اختفت مع العمر بتصير تكبر وتكبر وتكبر، والكيس بصير يكبر لحد ما يصير الضغط على الأعضاء المجاورة لإله، مثل المستقيم، مثل البول، فبصير صعوبة في التبرز، في صعوبة في التبول، في وجع في الحوض، وجع في الأعراض.
0: نعم.
1: ممكن يأثر على المشي.
0: هذه الأعراض يعني اللي يمكن أن تصادف من يشعر بهذا المرض، هذه الأعراض اللي حكيتها دكتور أحمد؟
1: طبعا، هاي اعراض، هي اعراض اللي هي عاديه احنا بنحسها كل الوقت عاديه، بس ممكن انه هاي الشيء اثر على البني ادم.
0: نعم.
1: يعني البالغات يأثر عند النساء، بس ممكن عند الذكور تيجي بحاجه 30-40-50 تكتشف البني ادم هذا الشيء عن طريق الصدفه.
0: نعم. نعم دكتور أحمد الكيلاني، أي عمليات معقدة يمكن أن يجابها طفل أو شاب صغير؟ يمكن بتمر عليك كتير عمليات، مين أكثر تعقيد عادة دكتور أحمد؟
1: والله بتعلق الجراحة بشكل عام، مرات إحنا بنفوت على عملية سهلة وبتصير صعبة بنفس اللحظة.
0: نعم.
1: العمليات المعقدة اللي أكثر بالجراحة الأطفال هي جراحات الحديثي الولادي، مثل رطب المريء، يعني المريء غير مكتمل، يعني تعمل له جراحة الصدر عشان تربط المريء في بعضه.
0: نعم.
1: وفي أشياء اللي هي مثل المصران بيكون عدم اكتمال لهم.
0: نعم.
1: فهي
0: نعم. اليوم بدي أرجع لك سجلك الطبي، يعني اشتغلت في عدة مشافي الناصري،

0: أشكيلون عسقلان بالعربي أحسن ما يزعل إني أستاذ أمين زيد الكلامي وسروكا في بير السماء وهداسة. كل هاي المستشفيات عملت فيها وأنت لسه شاب يعني بمقتبل العمر يا أستاذ أحمد يا دكتور أحمد. نعم
1: حبيبي. لا ولا يهمك.
0: نعم
1: أول شيء أنا اسمي أحمد زيد الكلامي.
0: نعم.
1: تعلمت في مدرسة عرعر الثانوية.
0: نعم.
1: بعدين أكملت دراسة الطب في سان بطرسبورغ.
0: نعم.
1: عملت الاستاج في هيليلافي ومن بعدها يعني حتى على الجراحة العامة ومن أشكلون والإنجليزي بصف الإنجليزي كمصري.
0: نعم.
1: وبعدين أول جراحة الأطفال في سروكا.
0: نعم.
1: عملت بسروكا لتخصص جراحة الأطفال واشتغلت هناك كأخصائي بعدها.
0: نعم.
1: انتقلت بعدها لهداسة. وبهداسة يعني بعد سنتين من هداسة انتقلت على أوروبا. عملت زمالات تخصصية بعدة مجالات.
0: نعم.
1: إيطاليا وفرنسا وبولندا.
0: نعم.
1: عملت في جراحات حديثي الولادي وجهاز الهضم على الأطفال. وعملت في عمليات المناطية.
0: نعم.
1: لابروسكوبيا.
0: نعم. هذا العمل اللي بدي أقوله شاق، هل يمكن أنه يسرق من وقت عيلتك دكتور أحمد زيد عبد الله زيد الكيلاني؟ هل يمكن أن يسرق الوقت العيلي؟
1: طبعا البني آدم خاصة لما بيكون في مرحلة التخصص وما بعد التخصص.
0: نعم.
1: عندك المناوبات توكل كثير وقت كل. نعم. الأطباء والممرضين بيعرفوا هذا الشيء.
0: نعم.
1: بتستهلك جهد فيه يعني جسماني وذهني.
0: نعم.
1: يعني إذا العائلة متفهمة وبتشتغل نفس الموضوع بيكون أسهل.
0: هل بتشتغل نفس الموضوع يعني؟ نعم بتشتغل. نعم. نفس الموضوع العائلة بتشتغل نفس الموضوع كمان؟
1: اه طبعا مرتي الحمد لله ممرضة فهي متفهمة ليش من ايام خطبتها يعني.
0: نعم. نعم. دكتور أحمد عبد الله زيد الكيلاني، لمن الفضل؟ لابد أن نذكر فضل الوالدين على عملك وعلى نجاحك. ممكن تقول لي وتعترف بهذا الفضل وتشكرهم وتحدثنا عنه؟
1: والله أول شيء كل من حوالي الفضل علي بعد. نعم. رب العالمين.
0: نعم.
1: طبعا الوالد هو العالم تاعنا وقدوتنا الأستاذ عبد الله أبو العلاء، يعني من كنا له الاحترام والتقدير وهو ربنا على كل إشي مليح في حياتنا.
0: نعم.
1: وطبعا دعم زوجي والأخوي هو يعني.
0: نعم.
1: مهم جدا في الحياة.
0: نعم. الله يعطيك العافية وشكرا، وإحنا نعتز بأطبائنا المتفوقين. الله يوفقك ودايما تدمو الخدمة لأبناء مجتمعنا. دكتور أحمد عبد الله زيد الكيلاني، عم تستنى العملية الجديدة إسا ولا كيف؟
1: آه والله بلاد ما تروح.
0: إيش العملية الجاي عليك؟
1: أصل عملية بيقولوا لها إنسيرشن أو فيكمان، يعني
0: حكيني عربي يا أخي، حكيني عربي شو يعني؟
1: بدنا نفوت له عن طريق الوريد الرقبي الداخلي للقلب ضربيش عشان ياخذ عن طريقه الأدوية.
0: يا الله، يعني إن شاء الله بتنجح العملية مع إيديك المهرتين. وشكرا لك وبالتوفيق دكتور أحمد عبد الله زيد الكيلاني. شكرا لك.
1: شكرا لكم.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: نعم، هؤلاء المتميزون. وبدي أشكر العم أمين زيد الكيلاني على التنسيق لهذا اللقاء، يعني مع أنه شدينا عليه كتير حتى يعني يقابل. متواضع، صباح الخير من إذاعة الشمس، تحياتي.

تحياتي بهالصباح، ان شاء الله يكون نهار ممتع وبدون حراره زي ما اتمنينا لكل المستمعين. خليني اشكر المايسترو عدي ياسين في الهندسه والتقنيات الاذاعيتين، الزميله ياسمين عماد في غرفه الاخبار متابعه. بعد الاخبار نكون مع الزميله رانيا العلم في بيت العيلي. تحياتي، نلتقي لنرتقي لأنسى. تحية لياسمين العابد اللي دايما بسميها وكالة الأنباء لإذاعة الشمس الواي اي. صباح الخير لكل المتابعات والمتابعين، إن شاء الله نهاركم سعيد.

0: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض، مثلا غاز مع شعلة توربو ابتداء من 299 شيكل، برادات ميني بار أو فاترينا ابتداء من 349 شيكل، وأفران خبيز مبنية تشمل خبيز توربو ابتداء من 499 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، لمغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة صباحاً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. استقال عضو الكنيسة رون كاتس من حزب شعتيد من الكنيسة لينضم بذلك إلى أعضاء كنيسة آخرين من حزب

0: استقالوا في الفترة الأخيرة، وأشارت تقديرات إسرائيلية إلى تراجع الحزب في استطلاعات الرأي، وحقيقة يش عتيد لن يحظى بعدد كبير من المقاعد في قائمته دفع أعضاء كنيسة في الحزب إلى الإعلان مسبقا عن عدم ترشحهم. وباستقالة كاتس سيشغل لأول مرة عضو الكنيسة من المجتمع العربي محمد أبو الهيجة من طمرة مقعدا عن حزب يش عتيد. نقلت جلسة الحكومة الإسرائيلية بشكل مفاجئ إلى موقع محصن تحت الأرض، وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن جلسة المجلس الوزاري المصغر الأمني الكابينت المقرر عقدها اليوم لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالملفات الأمنية يرجح أن تعقد أيضا في ذات الموقع المحصن. ويأتي الاجتماع قبيل توجه نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي ترامب. وأفادت تقارير إسرائيلية بأن نتنياهو يعتزم تقديم معلومات استخباراتية لترامب حول تعافي إيران النووي. رفضت محكمة حزب الليكود البند الذي ينص على إلغاء الانتخابات التمهيدية البرايمرز في الحزب في حال إعلان حالة طوارئ أمنية، وهو البند الذي دفع به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأكدت المحكمة في قرار أنه لا يوجد مبرر لفتح أي باب ولو كان صغيرا لإلغاء الانتخابات التمهيدية بشكل مسبق. في السياق، من المتوقع أن تصادق الحكومة اليوم على تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 11 من أغسطس المقبل بسبب حالة عدم اليقين الأمنية تجاه إيران. وفي السياق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن إسرائيل لم تخفض من مستوى تأهبها رغم تصريحات ترامب بشأن إيران. قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق ضربات الجوية على إيران لإعطاء فرصة للدبلوماسية، وذلك حسب ما ذكر تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز. وبحسب الصحيفة، جاء قرار ترامب بعد تحذيرات من قبل مستشاريه مفادها أن العملية قد تستنزف مخزون صواريخ الاعتراض اللازمة لحماية القواعد الأمريكية في الخليج والأردن. أحرق مستوطنون فجر اليوم مسجدين في الضفة الغربية، أحدهما في قرية كور جنوب مدينة طول كرم، والآخر في بلدة قصرة جنوب نابلس. وأفاد رئيس بلدية قصرة عبد العظيم وادي في حديث لإذاعة الشمس بأن مستوطنين هاجموا المنطقة الجنوبية من البلدة وأضرموا النار في مسجد الرحمة، ما أدى إلى أضرار مادية في الموقع، مؤكدا أن هجمات المستوطنين خرجت عن السيطرة دون حلول لمواجهتها. واستمرارا في اعتداءات المستوطنين، أقدم مستوطنون على إحراق جميع الآليات والمعدات الثقيلة في كسارة عين سامية قرب قرية المغير شمال شرق رام الله، والاعتداء على العمال ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح متفاوتة. كما نفذ المستوطنون الليلة الماضية وفجر اليوم مئات الاعتداءات شملت إغلاق طرق وإحراق مركبات، إلى جانب اعتداءات أخرى قالت مصادر محلية إنها نفذت بحراسة الجيش الإسرائيلي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى قليلا من معدلها الموسمي. في القدس والجليل الأعلى 29 درجة، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 30، النقب 33، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

صباح الخير، صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا. تحياتي لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر هذا الأثير، وصباح الخير لكل من يجمعنا بهم هذا الأثير، لكل عين تبصرنا بقلبها ولكل أذن بتضبط ترددها على محبتنا. المبارح إذاعة الشمس احتفلت بعيدها 23 عام والشمس تشرق من هنا. 23 عام والشمس حاملة الدفء، حاملة الحقيقة، حاملة الكلمة الصادقة والصوت اللي بيجمعنا وما بيفرقنا أبداً. 23 عام من العمر الإذاعي اللي كبرنا فيكن ومعكن، وأنا خلف هيدا المايك يعني بشوف هيك 10 سنين من عمري، 10 سنين كاملة وأنا قدام هذا المايك وفي هذه الإذاعة وفي هذا الصرح العظيم بحمل قلبي هيك على كفي وبهديكم كلماتي. 10 سنين ما كانوا مجرد ساعات بث أو مواعيد يومية، بل كانت رحلة حياة كبرت فيها معكم وقدامكم، شاركتكم الفرح والتحديات والقصص التي لا تنسى. 10 سنين تعلمت فيها إنه الإذاعة منا مهنة، بل هي شغف وانتماء. وطبعا ما كانت أبدا بتكتمل رحلتنا أو بتزدهر لولا وجودكم أنتو، ولولا وجود هذه الإذاعة العظيمة، ولولا وجود عائلتي التاني، زميلاتي زملائي من إدارة إعداد إخراج، كلنا إذاعة الشمس، أنتم السند والدعم، الأيدي اللي تعمل خلف كل نجاح، القلوب اللي بتخلي من هيدا المكان بيت تاني بكل ما للكلمة من معنى. شكرا لأنكم كنتم وما زلتم العائلة التي أعتز بوجودي بينها، ومعا منكمل المشوار. يسعد صباحكم وصباح الخير للجميع.

كل عام وإذاعة الشمس بتجمعنا، وكل عام وإنتوا بألف خير، ودائما نجدد العهد إنه نبقى كيف عرفتونا، صوت بينبض بالحب ودفء بيلامس أرواحكم دائما. يلا انطلقنا.

يلا على هوا الشمس أكيد مرحب فيكم، وهيك مندعيكم لمرافقتنا على مدار ساعتين من الوقت. رح نكون نحن وياكم سوا مع كتير مواضيع مهمة بتخصكم وبتهمكم مثل العادة، بكل حب وبكتير محبة أكيد من إلكم تحياتنا ويعطيكم ألف عافية وين ما كنتم، كنتوا بالشغل على الطرقات جميعا وبالبيت كمان، لكن ربات البيوت يعطيكم العافية. نهار حلو كتير، أوقات جميلة جدا نتمنيها للجميع. اليوم يوم الأحد 26 من شهر تموز لعام 2026، ساعتنا تشير الآن 11:13 دقيقة باستوديوهات الشمس على 98.1 و101 FM.

0: يلا راغب. على فكرة هاي الغنية جميلة جدا، طبعا كل الأغاني عن جد القديمة هيك حلوة كتير، ودائما كل ما نسمع هاي الأغاني هيك بيرجعنا لكتير وقت لورا وهيك وللزمن اللي حلو. عن جد كل هاي الأغاني أنا باعتقادي ما بقى ينعمل مثلها. يلا بيت العيلة، أهلا وسهلا فيكم. تع هيك نروح قبل ما نبدأ مع ضيوفنا ونستقبل ضيوفنا. بيت العيلة لليوم طبعا من وراء المايك عم بترفقكم رانيا العلم، إعداد هذا البرنامج الزميل خليل حداد وابتهال حسن، وعلى الهندسة الصوتية عادي ياسين. منطلع لبريك إعلاني، بعد البريك أكيد منرجع ومنتواصل ونعود لحتى نكون مع ضيوفنا اللي رح يكونوا صاروا جاهزين معنا على الهواء.
1: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض، مثلا غاز مع شعلة توربو ابتداء من 299 شيكل، برادات ميني بار أو فاترينا ابتداء من 349 شيكل، وأفران خبيز مبنية تشمل خبيز توربو ابتداء من 499 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، لمغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة.
2: بيك إلكتريك، قولي بخشمال بنتخيم بمخير بيك إلكتريك.
3: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر، طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجمي 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
4: الشمس دائماً.
5: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
6: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
7: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

يلا أهلا وسهلا فيكم عن جديد، أنتم مع برنامج بيت العيلة عبر إذاعة الشمس. ما تنسوا أبدا موقع الشمس وتطبيق الشمس. موضوعنا هلأ موضوع مهم كتير، موضوع بتعلق بالنوم وأهمية النوم لاكتمال النمو أو العلاقة ما بين النوم وهرمون النمو. يعني دائما هيك يعني بيقولوا أنه النوم يعني صحي، وخاصة لما الطفل بيخلق دائما بيقولوا أنه خليه نام لأنه النوم صحة، والنوم هو عن جد هو السحر الحقيقي اللي بيبني أجسادنا وبيكبر أطفالنا وبيرمم ذواتنا من جوا لجوا عن طريق هرمون معجز اسمه هرمون نمو. اليوم بدنا نفتح شباك جديد على عالم النوم، مش بس كاستراحة بل كورشة بناء لجسدنا وعائلنا. وطبعا يسعدني أن أستضيف على هذا الموضوع أو حول هذا الموضوع هناء محميد، مرشدة نوم وفطام ومواجهة مجموعات ومرشدة أهالي. أهلا وسهلا فيك هناء، مرحبا. هناء مرحبا.

0: حبيبتي، لما احنا بنحكي عن صحة الطفل غالبا احنا بنفكر عن الاكل، عن الفيتامينات، عن النشاط المدني، بس في هناك عامل لا يقل اهمية عن كل هذا الامور اللي انا ذكرتها سابقا، وهو النوم. النوم مش فترة فيها بتوقف الجسم عن العمل، على العكس تماما، هو الوقت اللي الجسم بيكون فيه والدماغ بتكون باهمية عمليات النمو والاصلاح. خلال النوم خاصة بمرحلة النوم العميق بيفرز الجسم هرمون النمو بكميات كبيرة. عن شو مسؤول هذا الهرمون؟
1: شو يعني بالضبط؟ أعطيني شوية هيك مفاهيم أكتر عن هيدا الهرمون، يعني كيف ممكن توصفيه؟
0: هو مسؤول عن نمو العظام، العضلات، تجديد الخلايا، لأنه الطفل اللي ما بيوصف حصة كاملة أو ما بينام بشكل كافي بتأثر النمو الجسدي مع مرور الوقت. إحنا ما بنحكي إذا الولد اليوم ما نامش معناته اليوم بتأثر، إحنا بنحكي على المدى البعيد، إحنا نحكي على الطفل اللي ما عنده برنامج، ما عنده نظام. ميت النوم بتقتطش برضو بس على الطول ولازم، بل تمتد للنمو الدماغي أصلا، لأنه خلال النوم الدماغ بيعالج المعلومات اللي الطفل بيستقبلها خلال اليوم وبيحولها إلى ذاكرته طويلة الأمد. عشانك كثير بنلاحظ الأطفال اللي بيناموا بشكل جيد وبشكل كافي بيكون عندهم قدرة على التركيز والتعلم وحل وإدارة الأزمات بشكل أفضل من الأطفال اللي بيناموا أقل.
1: طبعا هاي من خلال أبحاث ودراسات أكيد دائما هيك بنقرأ على هذا الموضوع.
0: كمان أثبتت الدراسات إيش إنه كلية النوم قد تزيد من خطر السمن المفرط عند الأطفال.
1: صحيح.
0: لأنها بتأثر على هرمون اللي بينظم الشعور في الجوع والشبع، فبميل الطفل كثير لأكل كميات أكل أكبر من المعتاد وخاصة الحلويات والوجبات السريعة. وإذا أنا بدي أحكي كمان من ناحية نفسية، كمان الدور بيلعب جانب كثير مهم بالصحة النفسية عند الطفل. الطفل اللي ما بينام ساعات كافية بيكون أكثر انفعالي، أكثر عصبية، سريع الانفعال، بواجه صعوبة في التحكم بمشاعره وضبط نفسه.
1: صحيح. بتلاقي هنا بيقولوا انه في ساعة ذهبية او توقيت معين يعني بالليل اللي بيبدأ فيه هرمون نمو يفرز اعلى طاقاته، يعني اي متى هيدي المعجزة هيت نقول بتصير بالتحديد؟ وقديش هلأ بيقولوا مثلا اذا ما نمت بالليل نام بنهار عوض بنهار، قديش فعلا يعني هل نوم النهار بيعوض نوم الليل او ما بيعوض ابدا يعني بهيدي النقطة بالذات؟
0: لا، هرمون نوم الليل ما له علاقة في نوم النهار. نوم الليل هو نوم الصحة، هو اللي فيه جسم بياخذ استراحة، وهيك القدرة الإلهية هيك مبنى جسمنا، هيك مبنى الدماغ وتنظيم الهرمونات عند الأطفال أو حتى عند الكبار. إنه بالليل فيش ساعة بالضبط، كان في دراسات سابقة اللي تقول إنه الساعة الذهبية لنوم الطفل اللي هي بين الساعة 8 إلى الساعة 12، اللي هي الفترة بيكون فيها إفراز لهرمون النمو بشكل مكثف، وبعد الساعة 12 بتصير يفرز بشكل أبطأ وبوتيرة أقل. بس كمان في دراسات جديدة اللي هي يعني مش كثير أكدت هذا الموضوع، بس اللي إحنا متأكدين منه اللي ساعات اللي لازم ينامها الطفل، إحنا نحكي عن ربع لازم ينامه من 12 16 ساعة تقريبا، من جيل ثاني لجيل سنتين عندك من 11 ساعة ل 14 ساعة، من جيل 6 سنين ل 5 سنين من 10 ل 13 ساعة، ومن 6 سنين ل 12 من 9 ل 12 ساعة، والمراهقين زي البالغين تقريبا من 8 ساعات ل 10 ساعات. هي الساعات اللي لازم يأخذها الطفل عشان هيك يكون نوم سليم. إذا كانت فترات أقل فأنا أحاول إني أنا أعوض في اليوم اللي بعده. وأنت عن جد بتصير المشكلة والإشكالية اللي بتصير بتأدي لمشاكل واضطرابات في النوم لما بيكون عندنا نهج حياة غير سليم للطفل، اللي كل الوقت في عندنا سهر، كل الوقت في عندنا خربطة في ساعات النوم.
1: هنا العبرة بعدد الساعات، عدد ساعات النوم ولا جودة النوم؟
0: كمان هاي تساوي هاي، إني أنام 7 ساعات بنومي مش ذات جودة ما بيقول إنه الجسم عن جد يشتغل صح. عشان أنا أوصل لفاعلية عالية جدا وإفراز هرمون النمو اللي هو بمستوى عالي وسليم، لازم أنام نومي ذات جودة مع ساعات كافية. كيف أنا ممكن أحصل على نومي ذات جودة؟ أنا بساعد الطفل أخفف له المحفزات البصرية والسمعية قبل بساعة ساعة ونص من وقت النوم، عشان أعطي الدماغ هاي الفترة اللي هي يستريح فيها ويبثلش هرمون الميلاتونين المسؤول عن الشعور في النعس إنه يرتفع عنده. أتجنب المشروبات الكافيين والغازات للأطفال، أثبت موعد النوم والاستيقاظ، يعني مش مرة أفوت لنام الساعة 7 ومرة الساعة 6 مرة الساعة 8، لازم يكون عندي روتين ثابت نوعا ما عشان الجسم يصير كمان يساعدني.
1: يعني بتعرف يعني بنقدر نقول انه عند الاطفال والمراهقين الصوره واضحه، النوم يساوي طول نمو عظام عضلات. ماذا عن احنا الكبار؟ في بعد شيء اسمه هرمون نمو عندنا يعني ككبار؟ في شيء اسمه نمو طولي وكلمه الى هنالك؟
0: لا، ما مش هرمون طولي وهرمون التطور، احنا عندنا هرمونات اخرى اللي بتساعدنا عضلات زي الاطفال في قضيه ضبط المشاعر.

0: مشاعر وسلوكيات. حتى اذا انت اليوم بتراقبي حالك كبالغه، اذا انت ما بتنامي ساعات كافيه على مدى اسبوع، انت بتوصل لمحل اللي احنا بنقول هيك في هبوط معين بيصيب الشخص، بيعرفش ليش انا هابط مع كميه الكافيين اللي انا بشربها، بصير كرسام. مش لكل هاي الكلمه ملائمه في كثير في العربي، بس الجسم خلص بيوصل لمرحله انهيار كامل في كل الاجهزه عنده، كمان جهازنا العصبي، كمان جهازنا الجهاز المناعه، كمان الصحه، كمان الجسم بيوصل لمرحله انا مش قادر هيك اتفاعل. فالنوم كمان صحه لنا، مش ما ممكن عن الاطفال اذا مش بالنمو وبالتطور كمان في جهازنا العصبي.
1: طب ماذا اليوم عن عصر الشاشات؟ يعني نحن اليوم بتعرفي كل ولد بايده شاشه، بفوت على تخته وبايده التليفون، يعني هو اكبر عدو اللي ممكن يحرم الجسم من افراز هرمون نمو بطريقه طبيعيه. نقدر
0: نقول صحيح، عشان هيك انا حكيت على تثبيت موعد النوم وروتين نوم اللي يكون ثابت من الاساس. وهنا كمان بتدخل السلطه الوالديه والحدود والقوانين. انا كأم شو قوانيني في البيت؟ هل انا بسمح استعمال الشاشات لحد ما انا اسحب من تليفون الولد واكله في تنام؟ اذا انا بسحب التليفون الولد على 10 وبكله في تنام، فعليا دماغه بينام بعد بساعة ونص ساعتين، هو بيكون بنوم مش ذات جودي. لانه عشان يقدر يفوت على نوم اللي هو ذات جودي ونوم عميق، احنا بحاجة نبعد الالكترونيات والضوء الازرق اللي هو اصلا بيأخر افراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن الشعور في النعاس.
1: وكأنه لازم تعملي تهيئة للجسم وللعقل لحتى يدخل عمليا بنوم عميق ويستفيد فعليا من النمو.
0: وتهيئة للطفل كمان، احنا بعصر زي ما قلت عصر الشاشات وتطور الطفل لما تسحبي منه التليفون
1: راح يواجهك
0: في العصبية وفي الصراخ وفي العناد وفي عدم التقبل. بس لما انا بكون مهيئته بكون في عندي نظام، بيكون عندي برنامج انا بذكره انه خلال 10 دقائق او مش كثير بعرف الوقت، بس انا كمان بساعد اقرا كتابتين، لما الساعة تصير هون الخط بيصير هون انت لازم تعطيني التليفون او بعين له التليفون معك لنص ساعة، هيك انا بساعد حالي اقل صراعات مع طفلي عشان انا اخذ الشاشة او اخذ الهاتف منه وأفوت عنهم.
1: وكأنه هيك لازم نعمل بكل البيت. أنا بقول يعني هيدا إنه هيدا النظام اللي خلص هدوء، أضواء خافتة، بدون شاشات. في بتنصحوا يعني حتى كمان بتعرفي أوقات الأكل كمان أو المحفف، في كتير محفزات اللي ممكن تخلي هيك الطفل يكون أكتر أكتيف، يعني
0: فعال كتير. السكريات بالضبط، النشويات العالية
1: والدهنيات العالية
0: اللي هي قبل النوم هي كمان بتأثر عنهم، كمان بتأثر على جهاز الهضمي للطفل.
1: فكل هاي الأمور فعلا. شكرا كتير هناء محاميد، مرشدة نوم وفطام ومواجهة مجموعات ومرشدة أهالي، يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا عزيزتي.
0: شكرا لكم عزيزتي، نهاركم سعيد.
1: هلا هلا.

0: يلا أهلا وسهلا فيكم عن جديد أصدقائنا وين ما كنتوا. أكيد يقال أنه أشد أنواع الألم ضرورة هو هيدا اللي بيختبئ خلف ابتسامة, هيك ألم اللي ما بيظهر بالفحوصات العادية وما بتشوفه الأعين, المرض الخفي أو ما يسمى بطانة الرحم المهاجرة الاندومتريوزيس. كل شهر يوليو بقلب مركز إسرائيلي بتل أفيف نظم معرض صور شخصية عملاقة بعنوان لنورا لمبادرته المصورة عنات كازولا. طبعا جمعية بطانة الرحم المهاجرة إجوا لحتى يقولوا للعالم أنه اللي بتشوفوه بالظاهر منه سوى غير قشرة بسيطة لمعاناة صامتة بتعيشها ألف النساء. لسبر أغوار هذا الموضوع وأبعاد هذا الموضوع اسمحوا لي هيك يرحب على الهواء مباشرة بضيفتي قمر فحماوي, صاحبة بوتيك للأزياء النسائية وطالبة تمريض أيضا, وتقود مشروع التوعية في المجتمع العربي ضد جمعية الاندومتريوزيس في إسرائيل. أهلا وسهلا فيك قمر, تحياتي لإليك.
1: مرحبا
0: مرحبا مرحبا,
1: ألف عافية.
0: يزيدك يا رب. أهلا وسهلا فيك. لمن يعني ما بيعرف قمر فحماوي, إذا هيك ممكن تعرفينا عنك شوي.
1: ماشي, أنا اسمي قمر فحماوي من دالة الكرمل. أنا عم بعاني من المرض من سنين, وتم تشخيصي فيه قبل تقريبا 8 سنين بعد تأخر 4 سنين. من بعد مرضي قررت أنه أنا أفوت على هاي الجمعية وأعمل أكثر توعية للنساء لحتى يتم تشخيصهم بكير أكثر من أنه يكون في تأخر.
0: طب احكي لي شوي أكثر هيك بس لحتى نكون عارفين أكثر عن شو عم نحكي نحنا والمستمعين يكونوا عارفين. نحنا عم نحكي على مرض بطانة الرحم المهاجرة, شو هيدا المرض؟ احكي لي عنه شوي.
1: بطانة الرحم المهاجرة هو مرض مزمن اللي بيصيب 1 من كل 10 نساء في سن الإنجاب. أبرز يعني أكثر أعراضه هو ألام في منطقة الحوض, في الرحم, أوجاع اللي هي مش طبيعية. أنت بتفكريها طبيعية بس هي مش طبيعية, هي بتكون ممكن أنها تكون كل الشهر, ممكن أنها تكون في أوقات محددة, يعني جمعة من كل الشهر حسب, يعني كل من بين مرة لمرة بيختلف الموضوع. كثير النساء بفكروا أنه الوجع طبيعي بس هو بدل ممكن كثير يدل على أنه هو وجع بطانة الرحم المهاجرة, لهيك مهم أنه نوعي ويكون التشخيص كثير أبكر.
0: طيب لما أنت قلتي أعراض وبديت بأوجع, هي عمليا الأعراض بتظهر مباشرة أم أنه بدها وقت لتبلش أنه تظهر هيدي الأعراض أو تبلش تحس أنه في شيء؟
1: لا, الأعراض هي بتبين عادية بتفكريها بالأول, بس لما هي بتمنعك أنك تمارسي حياتك اليومية وأنك تطلعي على شغلك وأنك تقومي ببيتك وعيلتك, فهون ببطل الوجع طبيعي.
0: على أي, على كيف يعني كيف بتأثر هيدا الشيء؟ كيف بيأثر على حياتك اليومية أو على حياة أي مصاب بهيدا المرض؟
1: يعني هو لما بتوصل لمرحلة وجع أنك أنت بتقدرش تطلعي من البيت, بتقدرش تروحي على شغلك, وبتقدرش تقومي في شيء, يعني أقل شيء اللي هو شغل بيتك, حياتك الزوجية, عندك أولاد, ممكن كمان صبايا يكون في جيل صغير اللي عم بتعلموا, مش عم بيقدروا يروحوا على تعليمهن, هون بصير الإشي وجع مش عادي. يعني هون بتصير إنه عن جد بدك تشخيص, ولما بتروحي على الدكتور حتى يمكن يحكي لك ما فيش عندك إشي, إنه كله تمام, مش هوين يبين المرض في الالتراساوند أو في السي تي. ممكن بدك تعملي MRI وممكن مرات توصل إلى عملية عشان يتم التشخيص.
0: أوف لهالدرجة. طيب أوكي, لما بتم التشخيص شو الأشياء اللي شو السيرورة بلش يعني بعد تشخيص هذا المرض؟
1: أوكي, بعد التشخيص فيش أول إشي فيش إله علاج, تعال نحكي هيك, بس ممكن إنه نخفف من الألام اللي موجودة, يعني ممكن علاج هرموني وممكن عمليات. يعني أنا بدي أحكي لك عن حالتي الشخصية, أول عملية مرقتها ما زبطتش, عملت عملية ثانية اللي هي استئصال رحم, لهيك مهم كثير التشخيص المبكر لحتى ما نوصل لهاي المرحلة.
0: كيف كيف كيف بتتعايشي مع الموضوع؟
1: مش هوين, لأنه
0: يعني
1: حياتك اليومية
0: بالضبط في تأثير على حياتك اليومية, على نظام حياتك
1: كثير. يعني حتى اليوم كنت يعني بالأول حتى إذا بدي أطلع من البيت أعمل 1000 حساب, اليوم أنا عم بتعايش مع الإشي أهون لأنه أنا تم تشخيص وأنا عارف شو وجعي, وصرت أعرف وينتا أسمح لحالي أرتاح وينتا أنه لا أنا مجبرة أعمل كل إشي. واليوم إحنا كنساء إحنا يعني دور يعني دورنا كثير مهم في الحياة, لأنه عنا بيوتنا وعنا عائلة وعنا يعني كثير مشاغل, مجبرين نتحمل, بس مع هيك يعني إذا بيكون في تشخيص على الأقل أنت عارف إنه وجعك إله اسم.
0: يعني قمر كانت قمر فحماوي كانت قبل ما تشخيص المرض كانت شيء وبعد التشخيص صارت شيء تاني؟
1: أكيد. يعني بالأول كان الإشي كثير صعب علي إنه أنا مش عارفة شو مشكلتي. وكنت أروح من دكتور لدكتور فكانوا يحكوا لي إنه إحنا مش شايفين شيء وكله طبيعي، ممكن إنه الإشي يكون نفسي وممكن إنه يكون إنه طبيعي وفي

0: عندك إشي، والإشي أخذ معي تقريبا 4 سنين حتى تم التشخيص، وبعد ما عرفت أكيد أهون علي لأنه وجعي فيه له اسم صار. صحيح. يعني مش نفسي.
1: كان مفاجئ لأليك؟
0: كان شعورين، يعني كان كثير مفاجئ، بس بنفس الوقت حسيت براحة إنه صار في تفسير لوجعي، وإنه ممكن إنه أساعد حالي في شوية، في أدوية اللي هي بتساعد، بس مش حل. يعني هي
1: أدوية مساعدة يعني على أنك أنت تمارسي حياتك اليومية بشكل طبيعي، هتنقول
0: بالضبط.
1: طيب مين الأشخاص اللي شاركتيهم بهيدا الشيء من بعد هيك ما تم التشخيص وعرفتي شو هيدا؟ يعني كان في حدا داعم لإليك، حدا واقف فاهم أمر شو عم بتمر شو عم تمرق؟
0: أكيد، يعني زوجي هو أول واحد، أول داعم لإلي، زوجي وعيلتي، وهني أو أكبر داعم لإلي يعني، وهني أكبر داعم لإلي إنه خلوني أفوت على الجمعية وأحكي عنها، وإنه أعمل كثير توعية خصوصا في الوسطنا العربي، لأنه بعدهم بيعرفوش كثير المرض. وكل ما أنا بعمل توعية أكثر لنسائنا يعني ممكن إنه أنقذها.
1: نعم. طب احكي لي شوي بس عن هيدي الجمعية اليوم، قمر ودورها في كل ما يتعلق بهيدا الموضوع.
0: هي جمعية اسمها جمعية اندومتريوزيس، هي جمعية الوحيدة اللي في البلاد مختصة في هذا المرض. بتشتغل على رفع الوعي عند النساء ونشر المعلومات الصحيحة، والمطالبة بالتحسين التشخيص والعلاج. وأنا كنت جزء من هذا المشروع في التوعية في المجتمع العربي، لأنه للأسف في نقص كثير كبير في الوعي، وكثير نساء بتتأخر سنوات قبل ما تعرف أنه في عندها هذا المرض، وممكن الإشي يأثر كثير حتى أنه إذا هي بتكون متزوجة ممكن يكون في تأخر في الحمل وهي ما بتعرف أنه هذا السبب.
1: طيب اليوم كيف عم تعمل أمر لحتى هيك تتحاول ترفع شوي مستوى الوعي بالمجتمع العربي؟ شو عم
0: صراحة احنا عم نطلع نعمل كثير نشاطات، مقابلات، نطلع على التلفزيون، على الراديو زي ما إسا احنا عم نحكي، عنا على الفيسبوك، على الانستغرام. إسا عم نشتغل على الانستغرام للوسط العربي اللي بيكون مكتوب كله في اللغة العربية، اللي رح أكون أنا مسؤولة عنه كمان. وين في مؤتمر اللي بخص النساء عم نروح ونعمل توعية أكثر، وين عم بدعونا كمان عم نروح.
1: يعني لما بنحكي على المجتمع العربي يمكن ناخد باعتبار هاي الاستثنائية والتحديات الخاصة اللي بتواجهها المرأة العربية عند الحديث يعني عن آلام بتخص النساء أو الصحة الإنجابية، بتاخدوا بعين الاعتبار هيدا الشيء؟
0: أكيد. أكيد إحنا كمان بيكون معنا في كثير دكاترة اللي هني بيحكوا عن الإشي أكثر، يعني ممكن إنهم يساعدونا في المعلومات أكثر، شو نحكي، شو يعملوا، وين الفحوصات اللي بيروحوا عليها، لأنه بعده كثير صعب في مجتمعنا العربي.
1: بعد بتحس بالضبط هيدا اللي بدي أقولك إياه، إنه بعد في عوائق، بتحس عوائق اجتماعية أو تابوهات مثلا اللي عم هيك بتحاولوا شوي تكسروها من خلال يمكن كمان الاستجابة اللغوية والثقافية المخصصة للجمهور العربي كمان شوي بيساعد أيضا.
0: أكيد أكيد، بس لما بيجي دكتور يحكي عن الإشي بكون الإشي أهون، لما بكون معنا دكتور نسائي أو دكتورة نسائية، خصوصا دكتورة نسائية اليوم كثير أهون إنها تحكي عن الإشي.
1: صحيح.
0: وبتوصل الرسالة زي ما لازم.
1: طيب يعني أول شيء بدنا نشكرك كتير، أول شيء طبعا على هيك إنك أنت كنت معنا اليوم، وإن شاء الله عن جد قدرنا نكون هيك نوصل رسالة لكل حدا اليوم يمكن عم تمرق هيدا الشيء ومش عارفة إنه هي عم تمرق هيدا الشيء. فهيك إذا بتحبي توصلي بعد شيء أو تقولي شيء بعد لكل عن جد لكل حدا اليوم عم يسمعنا، وطبعا أكيد أيضا كمان تحية موصولة بتكون كمان لجمعية بطانة الرحم المهاجرة في البلاد هون على كل مبادراتهم على كل النشاطات، وتحية لإلك كمان على نشاطاتك انت اللي عم بتقومي فيها أمر.
0: شكرا شكرا. أول إشي بدي أقول لكل امرأة إنه إذا كان وجعك مش طبيعي ما تعيشيش معه بصمت وما تستسلميش ومتخافيش، وأطلب المساعدة وإحنا موجودين، ومع رح نحاول قديش نقدر إنه ننقذ نساء من هاي المرض، يعني نحاول نخفف عنها. ممكن إنه هم ما إلفش علاج، بس نقدر نخفف عنك ممكن إنه في أدوية هرمونات أو حتى علاجات، في كثير اليوم فيزيوثيرابيا، في كثير يعني علاجات اللي ممكن إنه تعمليها. إحنا موجودين وين مكان، وفي إلنا صفحة على الفيسبوك وعلى الإنستغرام ممكن يعني تتواصلي معنا وإحنا بنكون سند لإلك.
1: واو رائع، شكرا كثير لإلك قمر فحماوي. أول شيء طبعا طالبة تمريض وتقود مشروع التوعية في المجتمع العربي ضمن جمعيات

0: الاندوميتريوزيس في البلاد. بدنا نقول لكم يعطيكم الف عافيه فعلا. شكرا على هذا.
1: شكراً.
0: دائما على انكم عم بتكونوا هيك مصدر مرافقه وتوعيه لكافه النساء في مجتمعنا العربي، وهيدي نقطه جدا جدا هامه. شكرا جزيلا لكم، يعطيك الف عافيه اليوم.
1: شكرا
0: امل. بنطلع لفاصل، بعد الفاصل نواصل.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

رجعنا لكم واهلا وسهلا فيكم جميعا مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا. اكيد بنرحب فيكم هيك وبندعيكم على انكم تضلكم هيك متابعين وفول فوليوم دائما لاذاعه الشمس, لانه مواضيعنا اليوم جدا هامه مثل العاده بتخصكم بتهمكم جميعا, وايضا بنحاول هيك كمان نرضي كل الاذواق كل ما يتعلق

يلا أهلا وسهلا فيكم. إذن عن جديد أنتم مع برنامج بيت العيلة، أنتم مع الشمس على 98.1 و101 FM. منتابع ومنكمل ومنروح لمين؟ للجسمة وجديد الجسمة. طيب قبل ما نروح للجسم، بما أنه صارت ضيفتنا طبعا جاهزة على الهواء، مهم كتير هيدا الموضوع نحكي فيه. يعني في ناس بالحياة ما بيطرزوا حكاياتهم بكلام عادي، بيعمروا بيوتهم الإنسانية حجر حجر من الصبر والقوة. اليوم ضيفتنا بنت بتشبه الأمل، عاشت طفولتها وشبابها

0: بتحديات كبيرة، كبرت بعيدة عن بيت أهلها من عمر السنتين، ولكن ما خلت الظروف تكسرها. اليوم هي صبية مكافحة، عم تدرس هندسة معمارية وتصميم داخلي، وكأنها عم ترجع ترسم وتصمم حكايتها بإيدها من جديد. تعوا هيك على الهواء مباشرة نرحب برنا منصور، عمن عائلة حاضنة. طبعا كانت هي بنفسها طفلة في عائلة حاضنة حتى بلغت وصارت بعمر 22 وعادت إلى بيت أهلها. أهلا وسهلا فيك رنا، مرحبا.
1: هلا هلا حبيبتي، شو الأخبار؟
0: تحياتي لإليك وأهلا وسهلا فيك، مرحبا.
1: الحمد لله.
0: يعني رنا كل هيك لمجرد حكيتيني مرحبا وأهلا وسهلا فيك لمست هيك ديركت فيك الشخصية القوية وبقلب هيدي القوة. تعي نحكي أنا وياك شوي عن رنا منصور. من هي رنا منصور؟
1: أول مرة أنا يعني بعمل مقابلة.
0: أكيد
1: شوي.
0: تمام كله تمام. أوكي، أول شيء أنت طبعا هيك بدي ساعدك، بدي حاول ساعدك شوي أنا. أوكي تعال نحكي عن رنا منصور. تربيتي في عائلة حاضنة مزبوط؟
1: نعم.
0: أوكي، من جيل السنتين. أوكي لغاية هلأ اليوم أنت قدي عمرك؟ 22 22. أوكي تعي حكي لي شوي هيك، شو بتتذكري من جيل السنتين لغاية هيدي لغاية هيدا الوقت، كل هيك السيرورة اللي مرقتيها حكي لي عنها شوي.
1: صراحة جيل سنتين أنا بكيت صغيرة يعني مش
0: أكيد
1: بتذكر أشياء. أما كتير حلو المرحلة، يعني بتعرف الواحد بلش يتبار ويوعى وينضج لسر أمور. بتذكر مراحل المدرسة مثلا وأنا صغيرة، بتذكر شو بكيت أعمل، فعاليات اللي بكيت أعملهن، حتى التبرعات بكيت بصير أروح مشاريع يعني. أصيله أشياء يعني مثلا المكياج، مساعدات طبخ، أشياء فاهمة. شو أخرى بكيت أروح برضه مخيمات، بكيت يعني إنساني من صغر يعني أعمل مشاريع، إنه مش من وأنا مش لما كبرت. بكيت بعائلة حاضنة برضه، يعني كل هاي المسار بكيت بعائلة حاضنة، وبكيت أحس يعني أني غريبة بصراحة، لأنه اللي التربية من صغر بتبلش يعني.
0: صحيح.
1: إنه بكيت إنه مش بكيت متعودة إنه أنا يلا بعائلة حاضنة ومثلا.
0: أنت كنت بعائلة حاضنة رنا، أنت كنت بعائلة حاضنة من أب وأم، وفي أولاد كان بهذه العائلة الحاضنة؟
1: برضه بكى في أولاد.
0: كيف كان كيف العلاقة يعني. البنا كان في بنا، كيف العلاقة بيناتكم؟ يعني كان كل الوقت هيك في علاقة قوية، أم إنه كان في أوقات كان هيك يصير في مثلا شيء؟
1: اسمعي عشان أبقى صريحة معك، كل دار بيشوفي مشاكل.
0: أكيد.
1: يعني معروف كان عائلة حاضنة ولا عائلة مثالية عادية.
0: 100% 100%.
1: إحنا صراحة من وإحنا صغار متعودين على بعض، يعني من وانا صغيره بكيتش احس مثلا انه بكى يصير مشاكل، لان مش بتذكر يعني. بس انه اعتبر عادي بصير مناقشات واشياء. اما انه مشاكل لا ولا مره يعني. لانه اساس الام هي اللي ماسكه الدار، فاهمه؟ يعني بكت مسجتنا، بكت مواعيدني يترمدي انا يعني، لاني بنت اخرى بكيت تصير واعيه. يعني بطلع حال اليوم بنت 22 سنه، المفروض انه احنا هسه قاعدين يعني نتطور ونكبرها. انا من وانا تقريبا جيل 18 17، وانا خلص كبار يعني. بلشت
0: بالمدرسه. واجهتي شي رنا بالمدرسه؟
1: من أي ناحية؟
0: من أي إنه ناحية، إنه مثلاً أنت بنت مثلاً عايشة عند عائلة حاضنة مش عايشة عند؟
1: لا المرة ولا مرة حسيت. ليه؟ لأنه أنا شخصيتي يعني بتكونش هيك يعني. أنت هسه بتشوفيني مثلاً على الراديو إشي وبالطبيعة إشي، يعني أنا شخصيتي بتثبت وجودي. ولا مرة حسست لبنادم اللي حوالي إنه أنا في وراي إشي. يعني العالم لما بكت تسمع إنه أنا من عائلة بكيت بعائلة حد بكت تنصدم. بأيام المدرسة بذكرش إنه مثلاً مركت مرحلة إنه مثلاً أنت يسألوني مثلاً أنت متربي عند حدا أو مثلاً بس بكوا يسألوني مثلاً ليش مثلاً أنت عائلتك منصور وانت في عنا في كلام تسوي. بكيت اقول بكل بساطه يعني عادي اجاوب عادي. بس هذا الشيء اللي واجهته يعني.
0: اليوم انت عمرك 22 سنه، رجعتي لبيت الاهل ما هيك بعد العمر هيدا كله يعني. قديش بتحسيها خطوه سهله انك ترجعي على بيت صار لك تقريبا 20 سنه؟ احكي لي شوي عن شعورك هيك بأول ليلة نمتي فيها ببيت أهلك، وكيف كيف كمان

0: قدرتي ترجعي يعني كمان تبني يعني هيدي العلاقة ما بين أمك وأبك البيولوجيين ودفء البيت جواتك؟
1: الصراحة فيش أهل بلديين، يعني ما فيش حدا. أنا لما رجعت عند إخوتي، فاهمة، عند ستي اللي هي ساكنة معنا، يعني عندها دار، بس إنه معنا في الدار مش تافه. الصراحة بكاري كثير صعب، يعني بزدبش عليك. أنا لما طلعت من الدار تعرفي خلص، بس هو كل واحد يرجع لبيت أهله، يعني معروف.
0: أكيد.
1: وأنا من جيل 18 بك المفروض إني أرجع، يعني بس إنه ضليت لأني بنت، لأني بكيت لحالي وخلص بصير تعلقت بالعائلة الحاضنة.
0: هلأ رجعتي بين إخوتك وخواتك؟
1: اخوتي عندي شابين بس.
0: اوكي اخوتك.
1: ارجعت الصراحه مع انهم اخوتي ومن لحم ودم وكداش احنا علاقتنا يعني منيحه مستتبه وكل هالامور، بس معها انا لاني بنت اخرى، يعني مش متعرف شباب لحالهم، يعني تربى كان الاشي صعب مش شوي. أفيله قبل ما أطلع بيوم.
0: صعب من أي ناحية؟ صعب من أي ناحية رنا؟
1: صعب إنه حسيت حالي وحيدة بصراحة. يعني اخوي مثلا، عندي اخو اللي هو اجى على راسي، يعني انا وياه بروس بعض انولدنا، كثير بكى شرب علي، وهذا برضه ما حسيتش لما رجعت، لانه خلص حسيت انه هسه عندي حياه جديده.
0: طيب رنا اختارت رنا اختارت تدرس هندسه وتصميم داخلي، ما هيك؟
1: صح
0: صحيح؟
1: صح.
0: ليش اخترتي هيدا الموضوع بالذات؟ تعال احكي لي شوي.
1: صراحه من وانا صغيره بكيت احب الرسم، وبكيت احب يعني أظل أرسم، خلاص أظل أرسم، ما مش الفرق أظل أرسم. وكثير بحب يعني الديكورات، عندي ذوق، يعني خلاص أنا هيك من وأنا صغيرة، يعني هسه لما كبرت صرت أفوت دورات رسم، وفوتت برضو مكياج، يعني وفوتت كل إشي بخص الفن. وبكيت أظل أطلع يعني على مشاريع وعلى تخطيطات وأشياء، فحبيت الموضوع وفوتته.
0: جميل جميل. وهلا انت بعدك عم تتعلمي ولا؟
1: هذا اخر سنه.
0: اخر سنه
1: تخرج، اخر السنه.
0: واو، يلا الف مبروك من هلا.
1: يا رب.
0: طيب رنا، هيك اخر سؤال لك، يعني كتير ناس اليوم بيقلقوا هيك من نظره المجتمع للعائله لدور الرعايه، يعني هيك انه البنت مثلا ما تربى ببيت اهلها وبعيده عن اهلها وكلمه الى هنالك، وانت اليوم عن جد هيك حكيتي لنا هيك بكل فخر، وعم تحكي كمان حسيت بكتير حب عن جد.
1: طبعا.
0: فهيك ان كل الأشخاص اللي رفقوك، العائلة الحاضنة، العاملات الاجتماعيات اللي رفقوك، قديش هيدا الشيء أثر عليك اليوم؟ وشو ممكن تقولي كمان قديش مهم اليوم يكون موجود بحياة كل حدا اليوم شخص صراحة عن جد يحسسه أنه هو محبوب ومسموع؟
1: صراحة بالنسبة للمجتمع، عشان نبدأ من هام، إذا بدي أنا كرنا، يعني هاي بعطيها نصيحة للكل، إذا أنا بدي أعيش عشان أرضي المجتمع، وهم اصلا مش عايشين محلي، يعني هم لا عاشوا ولا عانوا ولا إشي، فما اليوم يعني اذا البني ادم بده يقعد عشان يرضي المجتمع مش راح يعيش. ثاني إشي، ما حدا بدرشوا حياتي الثانيه، يعني انا مش ذنبي اني انا مثلا رحت على عائله حاضنه، شو اللي صار معي، شو اللي بعرفش ايش اللي انا مسؤوله عنه اليوم، اني انا اطور من حالي، اني انا اغير من حالي، لو مش انا شو مراكد كبل، فيش مشكله شو مراكد كبل، احنا هسه بقدام وعادي فيش فيها اشي، يعني اتربى في عائله حاضنه، اتربى في ميتم برضو، بس على الاكل اطلع بشخصيه، اطلع بني ادمي، اطلع بني ادم منيحه، اوعي اللي حوالي.
0: صحيح.
1: كثير بنات اليوم يعني ضيعات مش عارفات وين هن بسبب الاهل طبعا.
0: شو بتقولي لكل اليوم، لكل بنت هيك عم تسمعنا اليوم وممكن عن جد هيك منا ملاقي هيدا الحضن اللي عن جد هيك يحضنها او حدا يسمعها او تشعر هيك بمحبه؟
1: اول شيء انا موجوده، هي اول شيء، يعني
0: اروعك
1: تحكي معي. ثاني شيء، انا يعني مع كل اللي مركت 22 سنه بنصحك للبنت اللي يعني حابه تسمعني، تضلها قويه صبوره، شو ما تشوف قدامها يعني بصدر هي معاناة، أنا بقولش إنه الإشي سهل، وإحنا مش ذنبنا وإحنا بنات.
0: صحيح.
1: بس البنت لازم تكاكوية، تكاكد حالها وتتعلم وتشتغل، ما تعزش ولا بني آدم، لو إنه يبكى عندها أبو، لو إنه يبكى عندها أم، لو إنه يبكى عندها إخوة، تبكى هي معتمدة على نفسها، ولا واحدة تحس حالها إنه مثلا إذا لا سمح الله صار تنمر أو إشي إنها هي غلط، لأن إحنا هسا ما شاء الله عنا تنمر، يعني ما شاء الله.
0: بس أعتذر لأنه الوقت انتهى. رنا منصور من عائلة حاضنة طبعا.

0: من جيل سنتين واليوم صار 22 سنة. شكرا كتير. أنا بدي أشكرك وبدي هنيك على هيدي عن جد على هاي الشخصية الحلوة اللي قدرت هذه العائلة الحاضنة تمنحك إياها. شكرا كتير لك ويعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا. نحن لهون طبعا منوصل هيك لنهاية الساعة الأولى من برنامجنا. بعد في عنا ساعة تانية وساعة جديدة ومواضيع جديدة أيضا بالساعة التانية بانتظاركم. رانيا العلم من وراء المايك، أعداد هذا البرنامج ابتهال حسن، خليل حداد على الهندسة الصوتية، عادي ياسين. نشرة الأخبار على رأس الساعة مع الزميلة ياسمين غميد، وبعدها برجع لكم أنا رانيا لحتى نلتقي على الهواء مباشرة. خليكم معنا.
1: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بتر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 أقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
2: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
3: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برشدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
4: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
5: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة عن ارتقاء عدد من الأشخاص جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف مركبة مدنية في محيط منطقة المطاحن في جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وفي السياق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء 9 أشخاص خلال الساعات 24 الماضية إضافة إلى إصابة 36 آخرين. أعلنت الشرطة عن اعتقال شاب من مدينة المغار بشبهة التحريض على الإرهاب والعنصرية بعد قيامه بكتابة تعليقات على مقطع فيديو يوثق عملية إطلاق النار التي وقعت يوم الجمعة في بلدة تل جنوب نابلس وأسفرت عن مقتل إسرائيليين 2 وارتقاء 4 فلسطينيين. وفي السياق أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال 12 مشتبها من قرية تل بتهمة التحريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي ودعم منفذي العملية. أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إحراق مسجدين في الضفة الغربية، أحدهما في قرية كور جنوب مدينة طول كرم والآخر في بلدة قصرة جنوب نابلس، وكتابة شعارات عنصرية على جدرانهما على يد مستوطنين قائلة إنه اعتداء خطير على المقدسات الإسلامية. ودعت الوزارة المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين. استقال عضو الكنيسة رون كاتس من حزب شعتيد من الكنيسة لينضم بذلك إلى أعضاء كنيسة آخرين من حزبه استقالوا في الفترة الأخيرة. وأشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن تراجع الحزب في استطلاعات الرأي وحقيقة أن شعتيد لن يحظى بعدد كبير من المقاعد في قائمته دفع أعضاء الكنيسة في الحزب إلى الإعلان مسبقا عن عدم ترشحهم. وباستقالة كاتس سيشغل لأول مرة عضو الكنيسة من المجتمع العربي محمد أبو الهيجاء من طمرة مقعدا في حزب يش عتيد. نقلت جلسة الحكومة الإسرائيلية بشكل مفاجئ إلى موقع محصن تحت الأرض. وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن جلسة المجلس الوزاري الأمني المصغر الكابينيت المقرر عقدها اليوم لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالملفات الأمنية يرجح أن تعقد أيضا في ذات الموقع المحصن. ويأتي الاجتماع قبيل توجه نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي ترامب. وأفادت تقارير إسرائيلية بأن نتنياهو يعتزم تقديم معلومات استخباراتية لترامب حول تعافي إيران النووية. رفضت محكمة حزب الليكود البند الذي ينص على إلغاء الانتخابات التمهيدية في الحزب في حال إعلان حالة الطوارئ الأمنية، وهو البند الذي دفع به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأكدت المحكمة في قرارها أنه لا يوجد مبرر لفتح أي باب ولو كان صغيرا لإلغاء الانتخابات التمهيدية بشكل مسبق. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران وعمان أجرتا عدة جولات من المحادثات يومي الجمعة والسبت في طهران على مستوى نواب وزراء الخارجية، ووصف المداولات بأنها مفيدة. وأوضح بقائي أن الوفد العماني غادر طهران مساء السبت، لكن المشاورات الفنية والسياسية بين الجانبين مستمرة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى قليلا من معدلها الموسمي. في القدس والجليل 29 درجة، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 30، النقب 33، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

12:05 دقايق باستديوهات الشمس. اهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا، كل اللي انضموا لنا بهذه الاوقات تحياتنا، كل المتواجدين على الطرقات بالبيت بالشغل جميعا. هيك اوقات حلوه ممتعه سالمه وامنه نتمناها للجميع من اذاعه الشمس على 98.1 و101 اف ام، موجودين موقع الشمس، موجودين تطبيق الشمس، موجودين كافه منصات التواصل كمان موجودين.

تحكوا علينا بكل مكان وزمان بتلاقونا. يلا مع الجسمة وجديد الجسمة، أكيد سمعتوا هيدا، دايما الجسمة بفاجئنا بشي كتير مهضوم وحلو حقيقة، فنان رائع. يلا

مع الصيف يا جماعة ومع أشهر الصيف هيك بتكتر دائما موجة الأغاني الجديدة وكل فنان بده هيك يحفظ له مكانه بهيدا الصيف. في كتير أغاني هيك عم بتكون عن جد هيك رائعة جدا وبتشبه الصيف كتير, أجواء صيفية مريحة وفريحة كيف بيقولوا بنفس الوقت. نوال بس يلا نحن نرجع لبرنامجنا خلاص.

دايما بيت العيلة، بيت العيلة. بتعرفوا بكل بيت تقريبا في هيك شخص بيلعب دور العمود الفقري الثاني للأسرة، شخص بيحمل مفاتيح المسائل العائلية قبل ما يكمل عامه العشرين، بيشعر دائما أنه هو مسؤول عن سعادة واستقرار الكل. غالبا ما تكون هيدي الشخصية هي الابنة الكبرى. في مؤخرا عم نشوف هيك يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الاجتماعي مصطلح يطلق عليه متلازمة الابنة.

0: الكبرى، وتحول من مجرد منشورات ساخرة إلى مساحة للتفريغ والحديث عن ضغوط نفسية حقيقية مثل الشغف بالكمالية، الإنهاك العاطفي، صعوبة وضع الحدود. بس بعيداً، بتعرفوا شو، هيك حبينا ناخد هيدا الموضوع بعيداً شوي هيك عن ترندات السوشيال ميديا. فعلاً هل هناك سند علمي لهيدي الظاهرة؟ كيف ممكن عن جد يأثر ترتيب الطفل بالأسرة وجنسه على بناء شخصيته وصحته النفسية؟ وأي متى أساساً تتحول المسؤوليات المبكرة لهيك تقل بلاحق الإنسان حتى بحياته وبطرق تعامله بالمستقبل؟ هيك لحتى نناقش هيدا الموضوع طبعاً يسعدني وأن نرحب بالأخصائية النفسية التربوية الحاصلة على اللقب الثاني في علم النفس التربوي ومختصة في برامج العلاج النفسي وتعديل السلوك، حنان بشير. أهلا وسهلا فيك يا حنان. مرحبا. مرحبا حنان.
1: الله يخليك. سمعتيني؟
0: هلا سمعتك. مرحبا كيفك؟
1: الحمد لله. الله يخليك
0: يا ميت. اهلا وسهلا فيك. بتعرفي شاع مصطلح متلازمة الابنة الكبرى بكثرة قديش اليوم فعلا هيك، والكل عم يحكوا. لما بتعرفي لما شي بينتشر على مواقع التواصل بصير بتشوفي تعليقات من مهبة ودب، فبتحسي انه لمجرد هيدا الشي نزل بتصير وكأنه بتصير هيدا الصفحة هي هيك بفرغوا فيها كل الاشياء اللي هن مش قادرين يحكوا عنها. فحقيقة قديش اليوم انتو كمان حتى بعلم النفس قديش بتعترفوا بهيدا المصطلح، يعني او بهيدا المفهوم كتشخيص رسمي، او انه هو بتقدروا تقولوا عنه يعني وصف لظاهرة اجتماعية.
1: صحيح. احنا اليوم لما نحكي عن متلازمة الابن الكبرى اللي هو اليوم انتشر بدرجة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان في اسقاط عاطفي من قبل كثير ناس اللي شافوا انه هذا الاشي بيحكي على تجربتهن اللي هن مروا فيها، فكان في انتشار جدا عالي. اليوم احنا بنحكي انه متلازمة الابن الكبرى هو مش تشخيص نفسي، ما هو معتمد في DSM-5 اللي احنا بنعتمده كاضطرابات النفسية، ولكن كثير من الابحاث على مر السنوات الاخيرة تناولت كل موضوع الوالدية المبكرة، انعكاس الأدوار، يعني هو تحت نفس المسمى، ولكن أكثر إحنا بنروح على هي ظاهرة أكثر ما إنه هو اضطراب. وإحنا هون شو مقصود فيه؟ إنه هي الطفل اللي بشكل عام اللي بالمجتمعات بتكون البنت مش الولد، اللي الأهل بيعطوها أكثر مسؤوليات لأنه فيها أمومي وفيها عاطفي، والبنت بتنولد مع سمات أمومي فيها من الولادة، ف بشكل عام الأهل بيروحوا بيميلوا إلى أنه يعطوها هذا الدور بجيل مبكر. ولهيك الدراسات شافت أنه بيأثر عليها من كثير نواحي، فتم الحديث عن هذا الموضوع.
0: ليش دايما بيحكوا عن الابنة الكبرى؟ بتحس كتير يعني وكأنه بتعرفي هيك هيدا المفهوم، أو أنه خلص نحن عنا بنت كبيرة وكأنه خلص في شي حدا ياخد عنا نحن كأهل. ليش هيدا الشي هيك مباشرة بينطلق من الأهل بيروح مباشرة للابنة الكبرى؟
1: هي بشكل عام هي ثقافة أسرية. لما إحنا اليوم من بشكل عام كانت العائلات كانت كثيرة الأولاد، فكانت البنت الكبيرة تحمل مع إمها المسؤوليات اللي هي أكثر، تساعد إمها، تحمل، تقوم بكثير مهام اللي هي مفروض كانت تقوم فيها الأم. ومع التطور اللي صار صارت الأم كمان تطلع للعمل، صارت كمان تطور من ناحية حالة من ناحية مهنية، كمان تتعلم. في كثير أمهات اللي بيروحوا على لقب ثاني ولقب ثالث اليوم احنا كيف بنشوف، فصارت البنت الكبيرة كمان تحمل مسؤوليات أكبر حتى من اللي كانت تحملها أمها بوقت ما كانت هي طفلة أولى. فاليوم كثير بنشوف حتى احنا بالمدارس لما بنشتغل مع الطلاب، في كثير من البنات اللي هن بيعانوا من هاي الموضوع بدرجة جدا عالية. ليه؟ لأنه صار يتحملوا مسؤولية البيت. وفي شغلة اللي هي كمان كثير مهمة، مش معناها كل بنت كبرى هي بنت اللي بتعاني من هاي المتلازمة، لا. الموضوع انه كمان غياب احد الوالدين او الضغوط الاقتصادية اللي بتكون او وجود توقعات منها عالية لانه بشوفوها ناضجة بشوفوها عم بتساعد فبترتفع، ولكن مش بكل البيوت هذا الشيء موجود.
0: طب بتحس انت اليوم من خلال عملك ومن خلال كمان هيك لقاءاتك اليوم مع هيدي مع البن مع يعني الاجيال هيدي، وخاصة البنت لما بتكون هي البنت الكبرى بالبيت بتحس إنه في سمات أو سلوكيات بتظهر عليها مع هيدي التجارب اللي هي عم بتعيشها، وهل تنعكس هذه التنشئة على اختيارها في المستقبل، سواء باختيار الشريك.

0: أو
1: صحيح
0: ببيئة العمل؟
1: صحيح. اليوم احنا بنحكي عن نوعين من المساعدة اللي البنت بتقدمها، الأولى اللي هي العملية تساعد الإخوة الطبخ تنظيف وكل هي ما إلى ذلك، ولكن الأصعب إن تكون البنت تصل لمرحلة هي مسؤولة عن البيت وهي تحمل على عاتقها رغم صغر جيلها مسؤولية ترتيب البيت وتهدئة البيت. المقصود إنه هي تصل لمحلات اللي هي احنا بنسميه يلد هوري، اللي هو شو المقصود باللغة العبرية باللغة العربية، اللي هو الطفل الأب يعني كأنه، أو الطفل الأم، طفل الأم اللي بتكون تصل لمرحلة إنه هي مسؤولة عن إنها تسمع مشاكل الأهل، هي تحاول تصلح العائلة، هي تحاول تحافظ على استقرار البيت. فهذا بالتالي بيحطها بمحل إنه ضغط نفسي عالي، بتشوف البنات مضغوطات حاملات مسؤولية العائلة، وهنا بتصير في طفولة ناقصة. ولما إحنا بنحكي على طفولة ناقصة فبالتالي احنا بدنا نحكي عن كل التبعات اللي بيصير في عندها كمالية، جلد ذات، صعوبة في التواصل مع الآخرين لأنها هي مشغولة، هي مش عم بتعيش طفولتها بدرجة عالية. فهون بتصير هي كل الوقت تاخذ على حالها إنه هي اللي بدها ترتب العلاقات، ولما بدها تيجي تختار شريكها هي ما بتختاره بالطريقة الصحية، هون هي بتختار حدا اللي هي بدها دايما ماخذ دور المنقذ معه. فبتلاقي البنت بشكل عام بتدور على حدا اللي هي بدها ترتبه. فكثير من البنات والنساء اليوم احنا بنشوف هي مش ماخذه دور الزوجي مع زوجها، حتى هي بتبلش تاخذ دور الـ الام لإله، دور الاخت الكبرى، بتضلها بهذا هي الطاقيه كل الوقت. ليش؟ لانها تعودت انه بهذا المحل هي لازم المضحيه وهي لازم ترتب العلاقه، وبالتالي هي ما تتعلم انه هي كيف تاخذ وتستقبل، هي دائما هي المعطاءه. وهذا بحطها بمحل انه حتى لما حدا بده يعطيها مشاعر او حدا بده يعطيها تواصل حلو فهي بتحس بشعور بالذنب لانه مش متعوده تاخذه، هي متعوده دائما هي اللي لازم تعطيه.
0: بعتقد هاي الشخصيه هي بتكون اكثر ارتباط بهيك يمكن بالقلق بالارهاق النفسي بالضغوط النفسيه،
1: وبشخصيات شوي سلبيه نوعا ما، يعني شخصيات اللي هي بتدور على امومي اكثر من ما ارتباط، على علاقة ناقصة أسميها أنا. فهو دايما إذا زعل منها هي بدها تراضيه، إذا كان في عنده أزمة مالية فهي اللي بدها تحلها، فهي بتصل لمحال كل الوقت هي لابسة طاقية المنقذ بكل العلاقة، وهي ما بتشوف حالها وبتشوف حالها بس بدوائر العطاء. العطاء حلو طبعا، احنا ما بنقول انه مش منيح، ولكن
0: بحدود
1: معينة.
0: بحدود بالضبط، يعني في كمان في حدود وفي توازن بكل العلاقات. بس اليوم عم نحكي نحن يعني مش عم نحكي على المسؤولية نفسها، انما عم نحكي كمان على انه يعني في فرق بين انه البنت هيدي تتحمل المسؤولية كاملة، فرق بين نحن اليوم نعلم البنت او الولد المسؤولية. وهل في فرق بين الولد انه يكون مثلا هو الشخص الاول بالعيلة او ماذا؟
1: هي أكثر ثقافة يعني. اليوم دور الأب ودور الأم إحنا بنقول بعلم النفس الأسري إنه هن دايما بيكونوا من فوق، الأولاد بيكونوا زي كأنه إحنا إيدينا وعند الكوع بيكونوا الأولاد. يعني بيكون دايما إحنا بنقول في زي سلة معين، وإنت لما بتصير في بلبلة معينة بصير الأولاد حد الأهل، أو مرات الأولاد فوق الأهل، وهون هن ماخذين المسؤوليات، فأكيد هو رح يأثر عليه. ولكن لا شك إنه في ناس اللي هذا الإشي عمل لها بالعكس، أعطاها قدرة على القيادة، على التعاطف، على أعطاها نضج مبكر، قدرت تأخذ من هاي التجربة شغلات إيجابية. ولكن مش كل حدا ممكن يصل لهذا المحل ويأخذ الشغلات الإيجابية ويتعلم منها. وأنا بقول اليوم كثير مهم إنه إحنا حتى بالمحيط الأسرة كثير ننتبه لها، إحنا عائلاتنا هل إحنا عن جد ماخذين دورنا كأمهات؟ هل إحنا ماخذين دورنا كآباء؟ وين أنا دوري؟ أنا مش اليوم بمحل بدي أرجع، يعني مرات أنا دايما بقول لما أي أم يعني تتوجه وبتسأل أنا بدي أتعلم بدي أتطور، حلو إحنا مع التطور ومع كل هاي الأمور، ولكن ما تصل لمرحلة إنه البنت هي اللي تحمل المسؤولية. صحيح. وأنا أعطيها إياها كلها، لا، ممكن إحنا المساعدة حلوة الأولاد تقدر تساعد بكثير مهام وتقسيم البيت كثير منيح، ولكن مش ما نسأل عليهم عاطفيا.
0: برافو، شكرا كثير، يعني رائع مثل العادة. طبعا هيك حنان بشير أخصائية نفسية تربوية وحاصلة على اللقب الثاني في علم النفس التربوي، يعني هذا الموضوع جدا مهم حقيقة. هيك إذا بتحبي تختمي بكلمة هيك رسالة للأهالي في عن جد في كل ما يتعلق بهذا الموضوع، لأن رسالة مهمة كتير وعلى الأهل ياخدوها بعين الاعتبار بشكل كتير كبير.
1: بحب أقول إنه ترتيب الطفل بالأسرة ما بيحدد مستقبله وطريقة

0: 299951 إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.
2: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض. مثلا نشافات 7 كيلوغرام ابتداء من 699 شيكل، غسالات فتحة أمامية ابتداء من 699 شيكل، ومكنسات كهربائية روبوت الشاطفة روبروك ودريمي ابتداء من 699 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، لمغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
2: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط أمورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لأنه إحنا بدان من آمن إنه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
4: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.

يلا رجعنا لكم، تحياتنا لكم وين ما كنتوا، اكيد بنرحب فيكم وتعال هيك نكمل المشوار انتم مع الشمس ببيت العائله.

0: تامر عاشور كمان جديد. تامر عاشور فكرة أغنية بتعقد مش فارق لي. واو برأيي هيدي من أجمل الأغاني اللي طلعت هلأ بهيدي الفترة حقيقة. يلا تعا هيك نرجع لبرنامجنا يا جماعة. تعا هيك بتعرفوا شو أجمل شي بالحياة؟ أجمل شي بالابتكار إنه هيك ما بيبدأ بمختبرات معقدة ولا بميزانيات ضخمة. الابتكار الحقيقي بيبدأ بفكرة بسيطة وعين عن جد بتشوف حاجة المجتمع. بالأمس مجموعة من شبابنا وفتياتنا من القدس الشرقية ضمن برنامج إيكوتيك التابع لجمعية مخشفاتوفا عملوا خطوة استثنائية. انتقلوا من غرف الصفوف العادية لقلب مركز الابتكار بالجامعة العبرية. عاشوا يوم كامل فيه تجربة ريادة الأعمال ورشات من تكنولوجيا الصحة والتقط أفكارهم بخبراء ورواد أعمال ملهمين. هلا الأجمل كمان رح نتركه لحتى يحكي لنا إياه أكتر على الهواء مباشرة من هيدا الموضوع إنه هاو الطلاب كانوا هيك كانوا أبطال وفعلا هيك اللي طوروا سماعات ذكية وصديقة للبيئة لمساعدة الأشخاص اللي بيعانوا من التوحد أو فرط الحساسية السمعية. أكتر عن هيدا الموضوع نرحب على الهواء مباشرة بإسماعيل سعد أحد المشاركين ببرنامج إيكوتيك التابع لجمعية مخشفاتوفا. أهلا وسهلا فيك إسماعيل. مرحبا.
1: مرحبا أهلين.
0: تحياتي لإلك وأهلا وسهلا فيك إسماعيل. عرفنا عن حالك بداية.
1: أنا إسماعيل بختان. أنا إسماعيل ساعة دوري 16 سنة وشرفت في القدس عادي وتاحت لي فرصة في الإيكوتيك وتعقت فيها والحمد لله يعني.
0: طيب احكي لنا اول شيء عن هيدا المشروع وعن هيدا المركز. نحن مش عم نسمعك في كتير دوشه حواليك اسماعيل. ما بعرف اذا بتقدر تغير مكانك لحتى نقدر نسمعك بوضوح لانه في كتير دوشه.
1: هيك الصوت منيح؟
0: هيك احسن افضل شوي. اوكي تعال احكي لي شوي عن عن عن اول شيء عن هي عن مشاركتكم اليوم. وانتم اي طلاب اي مدرسه واي صفوف وكلمه الى هنالك. اعطيني اكثر شوي تفاصيل.
1: احنا اجينا مجموعة عبارة عن ثلاث فتيات وشاب. يعني كنا من مدارس عادية في القدس. كنا مستحقين في مراكز جماهيرية في بلداتنا. مركز مبادرات وادي الجوز اتاح لنا الفرصة ان نشارك تحت اشراف مدربة ساندرا واتاح لنا كل المعدات وكل الغرف كل شيء اللي احنا بنحتاجه لهذا الاشي. والحمد لله توفقنا طلعنا الفكرة من تحت الصفر. طلعنا الفكرة حسب احتياج واسع. بعد ما شفنا انه اشياء مهملة واشياء زي هيك.
0: شو الفكرة اللي كانت شو الفكرة اللي اشتغلتوا عليها اسماعيل؟
1: الفكرة اللي اشتغلنا عليها هي سماعة توحدين معاهم مرض التوحد
0: اضطراب التوحد. نعم.
1: بتعزل الصوت عزل انتقائي للصوت وعزل كامل. وإيه احنا اخترعناها وجبناها هاي الفكرة من حاجة للمجتمع لأنه احنا منا وفينا في ناس متوحدين في مجتمعنا من أقاربنا من في العالم. يعني في نسبة متوحدين كبيرة أغلبيتهم مهمشين في المجتمع. فيش إنه حدا معطيهم الاتنشن الكامل أو حتى لازم ياخدوه. فإحنا طلعنا بفكرة سماعة بتعزل الصوت لأنه أكتر إشي بيوتر مرضى التوحد واللي هو الأصوات العالية والضجيج.
0: برافو صحيح.
1: طلعنا بهالفكرة أول إشي ما حدا فكر فيها. بحثنا كثير بالأسواق بأفكار كانت الفكرة ما حدش مفكر فيها ما حدش مشتغل عليها. طلعنا الفكرة واشتغلنا عليها في كل حب مش عشان لا فوز ولا مكانة. اشتغلنا عشان بدنا نغير إشي بمجتمعنا وبدنا
0: إسماعيل أنت معنا؟
1: معكم.
0: اوكي لانه عم بيروح الصوت شوي. طيب اسماعيل انتوا يعني شاركتوا فتوا على مركز الابتكار زرتوا مركز الابتكار بالجامعه العبريه ويوم كان خاص هيك خصص

0: ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا ذات الأثر المجتمعي. قديش أخذ لكم هيدا المشروع؟ قديش اشتغلتوا عليه؟ هل رحتوا جاهزين لهيدا الشيء؟ أم أنه هناك حاولتوا هيك تطوروا هيدا الموضوع؟ احكي لي أكتر تفاصيل. ومين كان مين شارك معك؟ يعني أنت كنت أنت وثلاث طالبات قلت لي كمان معك؟
1: أنا وثلاث طالبات عاديات، أنوار عيسى وراغد ورهف كيدك.
0: نعم.
1: أنا من القدس. يعني كان تميزنا الوحيد هو أنه فكرنا بهالإشي. والله إحنا أولاد مجتمع واحد، فيش اختلاف بيننا وبين الباقي. كمان لما طلعنا بمساعدة المحشفات وفا في مركز الابتكار، المركز شابنا في اشياء كمان، وممكن انه كان فتح لنا افاق جديده، ابواب جديده، لطموح جديده كمان زي ما تقدر تحكي.
0: فزتوا بالمرتبه الثانيه؟
1: نعم صحيح، بالمرتبه الثانيه.
0: شو شعوركم لما هيك عن جد فزتوا بالمرتبه الثانيه؟ احكي لي شوي عن الشعور.
1: المرتبه الثانيه احنا كنا متوقعين اولى، ولكن اولى ثانيه، المهم ان جبنا فكره
0: صحيح
1: غيرت ان شاء الله بتغير بالمجتمع، فكره حلوه. فكان شعورنا انه انبسطنا. اول شيء مجموعه عرب، بين 25 مجموعه اغلبيتهم يهود. يعني هذا إشي بدل في بلدنا هاي إنه إحنا إنه فكرة مميزة والمشروع مميز، مش إنه مشروع عادي وخلاص.
0: نعم. حلو. طيب بعد انتهاء هيك هيدي المسابقة وبعد انتهاء هيدا كله، في أفكار تاني هيك عم بتفكروا فيها؟ في مشروع معين؟ في شيء ممكن هيك تطوروه أكتر لقدام إسماعيل؟
1: ممكن انه نشارك مع المحشفات ونرجع، وبدل ما ننمي بس فكرة سماعة ننمي فكرة تانية كمان لقدام ان شاء الله. ممكن كمان اذا اتحت لنا فرص لاشياء تانية كمان نستغلها، لانه بعد ما جربنا اللي ايكوتيك كمان بمساعدة المحشفات اشي فتح لنا افاق جديدة، فتح لنا احلام جديدة، فتح لنا نظرة جديدة، يعني إشي ما كناش إحنا متوقعينه طلع قدامنا حبيناه، فإن شاء الله رح نكمل فيه.
0: بتعرف لما منشوف هيك يعني أشخاص مثلكم هيك عم يبتكروا حل لمشكلة مجتمعية بهيدي الدقة بالذات، عن جد ندرك تماما أنه التحدي الحقيقي مش بالإمكانيات إسماعيل، بل بتوجيه العقول الصحيحة وبالوقت المناسب. مين الشخصيات اللي هيك اللي تفاعلت معكم وساعدتكم وساهمت معكم يعني كمان؟ وإذا كان هناك إذا كمان حديث عن ريادة الأعمال بالمجتمع العربي والمنطقة، يعني قديش أثر هذا الاحتكاك المباشر كمان مع خبراء ورواد أعمال هيك على نظرتكم أنتم كطلاب لمستقبلكم؟
1: تمام. أول إشي اللي ساعدنا، اللي وجه أفكارنا وحطها في المكان الصحيح، مدربتنا العزيزة زي أختنا الكبيرة ساندرو.
0: نعم.
1: هي ساعدتنا خطوة في خطوة، ما زهقتش، ما كلت وما ملت. كانت معانا خطوة في خطوة في البيت، في المركز، في كل مكان كانت معانا، ساعدتنا بالأفكار، ساعدتنا كل شيء بخطوة بخطوة لحد ما فزنا بالمركز الثاني. وكمان لما طلعتنا المحشفات وفا على مركز الابتكار ويوم الحدث النهائي، استفدنا انه شفنا خبراء وأماكن، يعني ناس تأثير وإلهم خص بالإشي اللي احنا كنا نسويه. استفدنا كثير، قعدوا معنا في الجامعة العبرية، أعطونا شوي من خبراتهم، استفدنا شوي من خبراتهم، إن شاء الله بنستفيد أكتر وأكتر، بس في هذا يفتح لنا الفرصة
0: إن شاء الله. بدنا نتمنى لكم كل النجاح وهيك كل الأبواب تفتح قدامكم فعلا هيك، ونسمع بعد أكتر وأكتر عنكم وعن طلاب آخرين هيك وعن ابتكارات جديدة بمجتمعنا العربي. شكرا كتير لكم، يعطيكم ألف عافية، نهنئكم طبعا ونبارك لكم هذا الإنجاز الرائع. إسماعيل سعد أحد المشاركين في برنامج إيكوتيك التابع لجمعية مخشفات توفا. شكرا جزيلا لك إسماعيل، شكرا وألف مبروك لك ولكل الطالبات كمان اللي كانوا معك وشاركوك هذا الإنجاز. شكرا، تحياتي، إلى اللقاء.

يلا تعال خدكم شوي. مين منكم هيك شاف الفيديو كليب تابول رامي عياش وإطلالة رامي عياش بهذا هذه الأغنية الجديدة؟ البوب ستار رامي عياش أطلق أغنيته الجديدة عذبيني باللغة العربية الفصحى. طبعا هيك كان وجدت تعاونه مع الشاعرة كاترين معوض بعد النجاح اللافت اللي جمعهم سابقا بأغنية جبران اللي كانت طبعا إحدى المحطات المميزة بمسيرته الفنية. طبعا الإصدار الجديد ما بيقتصر على تجربة غنائية اللي بتعتمد على قوة الكلمة كيف ما شفنا وهلأ بدنا نسمعها كمان شوي رح نسمعها وعمق الإحساس، لإنما كمان شفنا رامي هيك قدم بالفيديو كليب شخصية اللي عن جد لفتت الأنظار، وعلى فكرة عملت ضجة كتير كبيرة على منصات التواصل وكشف جانب تمثيلي مختلف عنده ضمن أحداث ومشاهد بتحمل طابع سينمائي. هلأ طبعا هيدي من خلال هيدي الأغنية شفنا يعني أكيد طبعا الكل بعتقد شايف رامي عم بيواصل رهانه على الأعمال اللي بتجمع ما بين القيمة الفنية والصورة البصرية المتقنة، طبعا بيواجه بوقت اللي بتتجه فيه الساحة الغنائية نحو الإصدارات السريعة، فالعمل ما بيقدم أغنية فحسب بل تجربة كاملة اللي بتلتقي فيها الموسيقى مع التمثيل. والأغنية اللي بتمتلك كلمة قوية وإحساس صادق وصورة قادرة على جذب الجمهور، هيدي الأغنية اللي بتبقى حاضرة مهما تبدلت الاتجاهات الموسيقية تماما. هيك تاخدكم لهيدي الأغنية الجديدة لرامي عياش عذبيني، تعني استمع لها شوي.

يلا مع رامي عياش وهيدي الأغنية. وعلى فكرة كل مين شاف الفيديو كليب عادي شفت الفيديو كليب تبع رامي عياش أغنية عذبيني حلوة ما هيك؟ على فكرة هيك عن جد راح هيك على أزياء شفنا الفيديو كليب هيك مستوحى من أزياء وأزياء وأجواء سبعينات القرن الماضي. يعني أول شيء تعاون مع المخرج فادي حداد وقدم رؤية بصرية مختلفة اللي بتواكب العمل الغنائي. فشفنا حتى الأزياء القميص أهم شيء القميص الأب العريضة هيدا اللي كان والهيك بتعرف البدلات البناطلين الإجرين الواسعة والجاكتات مع القميص الأب العريضة هيدي الأزياء. يعني شو خليك تفكر بعد شوي ممكن ترجع هيدي الموضة كمان هيك خاصة بعد هيدي الأغنية وإطلالة رامي عياش ممكن بلشوا يعتمدوها.

أوكي يلا نحن طبعا لهون هيك فقرات برنامج بيت العيلة وصلت للنهاية. بدنا ننتقل هلأ لحتى نكون مع لقاء مسجل بعد شوي, رح نكون مع لقاء مسجل بكيور ليزر. وأنا هيك طبعا خليني اسمحوا لي أشكر أكيد هيك معدي بيت العيلة لليوم خليل حداد وابتهال حسن والهندسة الصوتية اللي كان معنا ومرفقنا من خلالها أكيد عادي ياسين, ومن وراء مايك رفقتكم بكتير حب ومحبة رانيا العالم. برجع بلتقي فيكم بكرة بنفس الوقت. طبعا اليوم مش التقيت فيكم بشكل استثنائي هيك بمكان زميلنا يال حديد, نوجه له تحية. فبكرة أنا رح أرجع التقي فيكم كمان ببيت العيلة بساعات الصباح. شكرا جزيلا لكم على حسن الإصغاء والاستماع. بدي أتمنى لكم نهار حلو كتير هيك خالي من الأخبار اللي ممكن تعكر لكم مزاجكم. حلو نهار حلو لألكن ولألنا إن شاء الله وللجميع. يلا نروح لعبير نامي.

0: סודה. אתה ממליץ בחום, אתה ממליץ בחום מה שאתה אומר לנו.
1: בחום, בחום.
0: נשמי תלעתי 414, תודה. ממש תודה גיא, תודה רני, ושוכרן יעתיקו אלף עפי.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
4: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
5: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
6: في عائلات بتحب تطلع وتتمشى سوا، وفي عائلات ما بتفوت وجبة الجمعة إلا وكلها حوالين الطاولة، وفي عائلات تختار تفتح قلبها. العائلة الحاضنة بتعطي طفل ما بيقدر يعيش مع أهله بيت دافئ، أمان، وإحساس إنه مش لحاله. بس الحقيقة التغيير مش بيصير بس بحياة الطفل، هو كمان بيصير بحياة العيلة وبحياة الأولاد اللي بيتربوا على العطاء وعلى المسؤولية وعلى محبة الناس. في عائلات بتغير حياة، يمكن العيلة الجاي تكون عيلتكم. للاستفسار اتصلوا على 118.
7: الشمس دائماً
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM 6
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة عن ارتقاء مدير جهاز الأمن الداخلي في محافظة الوسطى العقيد وائل اللداوي والضابط رامز أبو زريق بعد استهداف إسرائيلي لمركبتهما في دير البلح وسط قطاع غزة. وقالت الوزارة أن الضابطين قتلا جراء استهداف مباشر لمركبتهما محملة الجيش الإسرائيلي مسؤولية عملية. وفي السياق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء 9 أشخاص وإصابة 36 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. أعلنت الشرطة عن اعتقال شاب من مدينة المغار بشبهة التحريض على الإرهاب والعنصرية بعد قيامه بكتابة تعليقات على مقطع فيديو يوثق عملية إطلاق النار التي وقعت الجمعة في بلدة تل جنوب نابلس وأسفرت عن مقتل إسرائيليين 2 وارتقاء 4 فلسطينيين. وفي السياق أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال 12 مشتبها من قرية تل بتهمة التحريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي ودعم منفذ العملية. أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إحراق مسجدين في الضفة الغربية وكتابة شعارات عنصرية على جدرانهما على يد مستوطنين قائلة إنه اعتداء خطير على المقدسات الإسلامية. ودعت الوزارة المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات. استقال عضو الكنيسة رون كاتس من حزب يش عتيد من الكنيسة لينضم بذلك إلى أعضاء كنيسة آخرين من حزبه استقالوا في الفترة الأخيرة. وأشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن تراجع الحزب في استطلاع الرأي وحقيقة أن يش عتيد لن يحظى بعدد كبير من المقاعد في قائمته دفع أعضاء كنيسة في الحزب إلى الإعلان مسبقا عن عدم ترجع

0: ترشحهم. وباستقالة كاتس سيشغل لأول مرة عضو الكنيسة من المجتمع العربي محمد أبو الهيجاء من طمرة مقعدا في حزب يش عتيد. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران وعمان أجرتا عدة جولات من المحادثات يومي الجمعة والسبت في طهران على مستوى نواب وزراء الخارجية، ووصف المداولات بأنها مفيدة. وأوضح بقائي أن الوفد العماني غادر طهران مساء السبت، لكن المشاورات الفنية والسياسية بين الجانبين مستمرة. وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد وزاري في مستهل زيارة رسمية للعراق. وفي السياق أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح أن زيارة رئيس الحكومة اللبنانية إلى بغداد تهدف لتجديد عقد تزويد العراق للبنان بالوقود الخاص لتشغيل محطاتها الكهربائية وسط مساعي لتصدير النفط العراقي عبر بيروت للمتوسط.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرأ انخفاض على درجة الحرارة لتصبح أدنى قليلا من معدلها الموسمي، فيما تبقى الأجواء حارة في معظم المناطق. القدس والجليل الأعلى 29 درجة، طبرية 34، الناصرة 32، حيث الساحل 30، تل أبيب وهفة 30، النقب 33، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. نحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. التطورات الميدانية لا تتوقف، وقبل قليل استهداف في قطاع غزة وتحديدا في القطاع الأوسط من القطاع أو المحافظة الوسطى في منطقة دير البلح. وزارة الداخلية هناك تعلن عن مقتل ضابط كبير في الشرطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية بعد استهداف إسرائيلي لمركبتهما في منطقة دير البلح وسط القطاع. وهذه الاستهدافات لا تتوقف، وفي المقابل استمرار التصعيد في الضفة الغربية. تابعنا اليوم صباحا حرق مسجد في قصرى واعتداءات في العديد من القرى والبلدات الفلسطينية مع تهديد إسرائيلي بضخ المزيد من القوات إلى الضفة الغربية. ولكن نبدأ من الحلبة الحزبية السياسية. استقالة عضو كنيست من حزب يش عتيد اليوم، علما أن الكنيست عمليا أنهت عملها وخرجت للإجازة إلى موعد الانتخابات، ولكن رسميا هنالك حاجة لاستمرار أعضاء الكنيست في مواقعهم وفي عملهم. واليوم استقال عضو الكنيست رون كاتس، وهو من حزب يش عتيد، لينضم بذلك إلى أعضاء آخرين من حزبه استقالوا. ولكن باستقالة كاتس سيدخل عضو كنيست من المجتمع العربي محمد أبو الهيجة، ناشط سياسي معروف في حزب يش عتيد الذي انضم إلى الحزب منذ فترة طويلة وكان ناشطا هناك، ويصبح الآن عضو كنيست. وهذا البيان الذي صدر، ويسمى محمد أبو الهيجة وملقب بشوكو. لماذا؟ سألنا أيضا في هذا الباب سيد محمد أبو الهيجة.
1: في كنيسة اللي شغالي في أكثر بعض

0: الأدوات العمل البرلمانية اللي أنا بقدر أستغلها، مثل الاستجوابات، مثل دوري كعضو كنيست ومنتخب جمهور، فأنا بدي أستغل هاي الأدوات من أجل أشوف قديش أكثر بقدر أثر وبقدر أعمل وبقدر أبني هذا الجسر.
1: حتى نوضح للمستمعين، أنت دخولك للكنيسة كيف صار بفعل؟ ما الذي تطور في الأيام الأخيرة؟
0: عضو الكنيسة اللي هو كمان صديق رون كات من يش عتيد قرر ينهي عمله كعضو كنيسته وبده يروح لحياة شخصية مبنية على إدارة الأعمال، فقرر يستقيل وهيك بالتالي أنا فتت حلو.
1: أنت في أي موقع حتى نذكر المستمعين في قائمة يش عتيد؟
0: أنا بالموقع 29.
1: في موقع 29، وأنت الآن عمليا بتمارس عملك ولكن في كنيسة كما ذكرت لا تعمل بشكل عملي، في عندك إيش تساوي أستاذ محمد بالفترة القريبة؟
0: اللي أنا راح أعمل عليه هو بدي كيف حكيت أنه أنا بدي أستغل أدوات العمل الموجودة معي مثل الاستجوابات، وهدفي اليوم كمان بضل التحريض والكراهية والعنصرية اللي بعانوا منه أبناء المجتمع العربي، بدي أحاول أبني جسر مع المجتمع اليهودي حتى بهاي الفترة الصغيرة. أنا اليوم بشوف هاي الفترة هي فترة أنا راح أستغلها عشان أقدر قديش أكثر أخدم أبناء مجتمعي أن يكونوا جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي بدون أي
1: أو واللي ما بيعرف محمد أبو الهيجة، وعلى فكرة لقبك شوكو حتى هذا ينشر رسميا يعني في البيانات، أنت ابن مدينة طمرة وأنت ناشط في إيش عتيد منذ سنوات طويلة يعني، أو منذ تأسيس الحزب
0: بالضبط تقريبا.
1: منين إجا شوكو؟
0: أي صراحة بدها مقاومة كبيرة، بس أحكي لك على شغلة يمكن أول مرة بحكيها على الإعلام. وجاكي بستاهل يعني، أخو صديق وعزيز. الإشي جاي من وأنا صف ثالث رابع، هاي يمكن أول مرة بحكيها، أنه أنا ما كنت أتواجد بالمدرسة، كنت أتواجد بالشارع أغلب الوقت. فمن ولد في ضائقة لموجود بالشارع اللي حياة أبوي كان يقول لي أنت خليك تنزل من المدرسة يصير وجهك أسود زي الشوكو، اليوم أنا يعني من ولد في ضائقة أنا اليوم موجود هون.
1: يعني عملي
0: الشوكو،
1: أي شوكو هو من جيل صغير لأنه كان الوالد يعني وبخك عمليا على هذا الحديث.
0: بالضبط هيك.
1: نعم يعني أنا بدي أحكي لك بشكل واضح، لما قالوا لي أحكي مع شوكو خفت أحكي معك، أولها أني خفت الإشي يعني فيه نوع من إهانة، أنت بتأخذ الإشي عادي وحتى في بيانة إيش عادي كتبوا شوكو.
0: بالضبط فين أحكي لك على شغلي هاي، يعني أنا بحكي لك كشخص اللي متأثر، بالأول كنت أزعل إنه هذا بقولوا له شوكو بقولوا له شوكو، لما أعطاني الاسم حياة أبوي إنه بتعرف هي أجت على توبيخ إنه ولد بالشارع مش عم بروح على المدرسة، عم بيعمل مشاكل بالحارة، عم بيعمل هيك عم بيعمل هيك. أنا اليوم فخور بهذا الاسم اللي أعطاني إياه أبوي وأعطاني إياه أمي، وأنا اليوم نكمل بهذا الاسم، أنا اليوم بفخر باسم شوكو لأنه أعطاني إياه حياة أبوي من ولد بالشارع، اليوم عم بعمل مقابلة بدي فوت على الكنيسة.
1: وأنت ابن مدينة طمرة وعارف بالضبط شو اللي عم بمروا على مجتمعنا وعلى البلد عندكم، إلى أي مدى في إمكانية تقدم أي مساعدة بالوضع الموجود محمد؟
0: رح أحاول أعمل قديش أكثر عن طريق الاستجوابات، حتى في كل ما يتعلق بالعنف والجريمة رح تكون في المجلسة مع وزير الأمن الداخلي يوسف سيجلوفيتش، نشوف كيف نعمل برنامج غير البرنامج الموجود أكثر يركز على الشغلات التربوية بهاي الفترة، هي أكثر عشان أكون معك صريح وواقع أكثر، هي أكثر ما يسمى بالاستجوابات، وبناء خطة عمل مهنية لما تروح هاي الحكومة على البيت.
1: نعم، والسؤال الآن، أنت في الحزب الجديد، أنتم طبعا تحالف يش عتيد مع نفتالي بنت، والاستطلاعات آخر فترة مش كثير مشجعة، أولا أنت راح تكون في القائمة الجديدة؟ يعني صار في حديث وين راح تكون وفي أي موقع؟
0: اللي بهمني أكثر هو أنه أنا أغير هاي الحكومة، إذا أنا راح أغير هاي الحكومة وأنا خارج القائمة أنا راح أعمل هذا الإشي. أكثر إشي اللي الواحد أنا راح أعمل عليه هو أنه أقدر أجند قديش أكثر عشان أغير هاي الحكومة على صعيد شخصي صراحة. بعد ما قررت بعد مش عارف، أنا كثير بآمن بالتربية اللامنهجية، كثير بآمن بالعمل التربوي مع أبناء الشعيبي، فلو خيرونا ما بين اثنين كنت أفضل أكون بالتربية اللامنهجية، ولكن صار لي صار اليوم موجود هنا. بالنسبة للاستطلاعات بعتقد يعني إحنا يعني مرحلة متقدمة، يعني أكثر لما نيصل شهر 9 نشوف الاستطلاعات الصح، إحنا ساعتها رح أقدر أقول لك إنه شو وضع الحزب من ناحية الاستطلاعات.
1: إذن كان هذا عضو الكنيسة الجديد محمد أبو الهيجة من حزب يش عتيد والملقب بشوكو. وضح لماذا هذا الاسم يعني متعارف عليه حتى في بيانات يش عتيد الرسمية، هذا ما صدر بأنه شوكو لن يدخل

0: الكنيست بعد استقالة رون كاتس، قد يكون هذا أيضا مؤشر لضعف الحزب من ناحية أخرى، وفي ظل كل التحالفات الحاصلة لقاء أول طبعا، ونحن في مرحلة أن الكنيست خرجت لإجازتها وأنهت عملها عمليا بمعنى أدق بعد حلها بشكل رسمي، وتابعنا هذا في 17 من الشهر الجاري، ولكن هنالك بعض المهام قد يستطيع عضو الكنيست ممارستها بالإضافة إلى حقوقهم حتى موعد الانتخابات وما بعد الانتخابات، لحين يتم طبعا إعلان النتائج الرسمية، وبعد ذلك أداء القسم، عندها يتم تبديل أعضاء الكنيست، من يغادر ومن يدخل ومن يبقى في موقعه. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني قصير، نعود ونتابع في برنامج الظهيرة حتى الآن.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
2: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان، نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجم 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
4: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لحياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
5: الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في برنامج الظهيرة، والآن إلى تطورات والأحداث في الضفة الغربية، ونتحدث عن حرق مسجد في قصرة، اعتداءات بشكل ممنهج على الممتلكات، المقدسات والبيوت، المزارع، الحقول على الشجر والبشر، ويمكن أن نقول أيضا الحجر. واليوم وفق البيانات الرسمية، مجموعات من المستوطنين أقدموا فجر اليوم عند الساعة 3:15 تقريبا على مهاجمة منطقة كسارة عين سامية، وقاموا بحرق جرافات وآليات، بالإضافة إلى الاعتداء على حراس في الموقع. ما على الخط الهاتفي مالك أو صاحب هذه الكسارة سيد عبد العزيز عبد الصمد. سيد عبد العزيز يعطيك العافية، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: يعني بالعكس. كما قلنا الحجر والبشر، الشجر والحجر، والآن والبشر والحجر بشكل واضح.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: احكي لنا أولا، وين موقع هاي الكسارة؟ ويعني وهي العمل بالأساس إيش بطلعوا أنتوا حجار هناك للبناء بالأساس كما نفهم؟
1: لا، احنا كسارة، هاي كسارة عملناها قبل 80 كسارة، تعمل قدر سمسم وناعم وكل شيء، يعني
0: مواد بناء بالأساس.
1: مواد بناء، كسارة رسمية، كسارة كبيرة، بتكون على هي عند عين سامية، بجنب كسارة كهافة شاحر. كسارة احنا في مناطق باء، مناطق فلسطينية، كسارة كبيرة معتمدة، احنا قاعدين في مناطق فلسطينية باء. هاي الكسارة بتغذي مصانعنا البطون، وبتغذي برضك بتودي

0: الانتاج تبعها 20% منه الى مصانع اسرائيليه موجوده في المناطق. كساره رسميه احنا تفاجأنا الصبح على الساعه 3:15 ان هجوم مستوطنين على الكساره فتح وكسر الكفول والشيك والدخول على العده، الدخول على الجرافات والتركات والبواقر وحركوا لنا اياها والشباب اللي موجوده هناك قاعده النواطير من كلهم ضربونا تلفون ما وصلنا هناك الا هو جميع العده صارت محروكه الكساره.
1: طيب يعني في سؤال اللي ببين سؤال وهو نظري، ولكن كيف تأكدتم من الحديث عن مستوطنين مثلا؟ ممكن واحد يقول لك طيب هاي تصفية حسابات وهذا بزنس ومصالح تجارية، كيف تأكدتم من الحديث عن مستوطنين؟
0: تأكدنا من أن عندنا كاميرات مراقبة وإجت الشرطة الإسرائيلية والارتباط الإسرائيلي وبلغنا الارتباط الفلسطيني والعسكري الفلسطيني وأخذوا الكاميرات وأخذوا وتفرجوا على الكاميرات اللي موجودة وعرفوا أن هاي الكاميرات هاي جميعها كما المستوطنين.
1: نحن كنا في حديث مع صاحب الكسارة كما استمعتم ويصف المشهد وما تعرضت له هذه المصلحة، وهي يمكن أن نقول مكان عمل أيضا وتوفير لقمة عيش لعمال، كذلك توفير مواد بناء لمصالح تجارية ولمرافق عديدة يعني وأمور أساسية جدا. وكنا نتحدث إلى السيد عبد العزيز عبد الصمد صاحب هذه الكسارة وأكد أن الحديث عن اعتداء من قبل المستوطنين وتم حرق مركبات وآليات، يمكن مشاهدة الصور أيضا عبر منصات الشمس وبشكل واضح هنالك أيضا شعارات باللغة العبرية، حرق جرافات وشاحنات وعدد من المركبات التي تعمل داخل هذه الكسارة لتوفير مواد البناء. وكما يبدو هنالك إشكالية في التغطية عند السيد عبد العزيز عبد الصمد. على كل استمعنا إلى التفاصيل الأولية حول ما حصل هناك كما ذكرنا، وهذا مؤشر آخر يعني لخطورة الموقف في الضفة الغربية كما تابعنا. اليوم صباحا كنا قد تحدثنا إلى رئيس المجلس المحلي في قصرة بفعل حرق المسجد هناك، نستمع إلى مقال.
2: اليوم هو تكرار لحرق مسجد النورين عام 2011. في عام 2011 هجم المستوطنين من بؤرة إشكودش وحرقوا مسجد النورين بشكل كلي، واليوم تعاد الكرة بحرق مسجد الرحمي في المنطقة الجنوبية أيضا، هذا المسجد القريب من بؤرة إشكودش وإحيا وكيدة وعدي عاد القريبات من بلدة قصرة في الجنوب.
1: وهذا يعني المسجد هو في منطقة معزولة أو قريب من يعني بعض التجمعات يمكن الوصول إليه بسهولة، مو في قلب البلدة؟
2: هو في الأطراف البلدية في المنطقة الجنوبية لكن محاط بالمنازل، لكن طبعا المستوطنين اليوم هم بيسيطروا على أجزاء كبيرة من أطراف المنازل من خلال الاستيطان الراوي، من خلال إقامة الخيم قرب من المنازل والضغط على الساكنين للرحيل من هذه المنازل في كافة التجمعات سواء في بلدة كسرة أو بلدة جالود أو بلدة كريوت أو بلدة دومي. وهذا الحرك ليس الحرك الأول الذي تحاط به منشآت في بلدة كسرة. في عام 2024 كان هناك حرق لأكثر من 47 منشأة كان من ضمنهم منازل حرق كلي ومنازل.
1: إذن الحرق في قصرة حرق المسجد مسجد الرحمة، وليس فقط في قصرة، في نفس الليلة أيضا اعتداء على مسجد قرية كور جنوب طول كرم. معي رئيس المجلس البلدي هناك سيد حاتم جيوس. سيد حاتم يعطيك العافية، السلام عليكم.
3: الله يعافيك يا عم، عليكم السلام ورحمة الله.
1: يعني من قصرة إليكم، ما الذي حصل هذه الليلة؟
3: الليلة يعني قبيل صلاة الفجر بيجي المؤذن بيفتح المسجد فإذا النار في مدخل المسجد، حاطين مادي مش قابل للاشتعال أو سريعة في الاشتعال. مدخل المسجد هيو محروق تقريبا، أسود، باب المسجد خشب مسكت فيه النار ودخلت شوية على داخل المسجد، احترق شيء من السجاد في مقدمة المسجد. الله بشعفه بقارور يسمح المؤذن بطفيها بسرعة لكن الكهربائيات كلها

0: اللي جنب كفر قدوم، لكن هوائيا يمكن 10 كيلو، لكن بيجوا هذول يبدو بيجي مشاة أو يعني شباب من شداد الآفاق بيجوا من هناك عمطرات يعني يعني مش بسيارات حتى بيجوا يتسللوا تسلل، حطوا مركباتهم في منطقة بعيدة وتسللوا.
1: نعم، وكان في كاميرات في الموقع رصدت يعني هؤلاء وتم تأكد من الحديث عن المستوطنين، كان في شعارات كذلك في المنطقة ولا بس حرق؟
0: لا، حاطين شعارات على جانب المسجد على جدار المسجد من الناحية الشرقية.
1: نعم،
0: كاميرات حاولنا نضبط شيء من الكاميرات، وجدنا ثلاثة اللي داخلين، ثلاثة أول بدوا كتابة الشعارات وبعدين جابوا المادة المشتعلة وحرقوها.
1: نعم، هاي أول مرة تتعرض البلد لهيك اعتداءات ولا
0: أول مرة؟ أول مرة لهيك اعتداء.
1: ما صار قبل يعني هيك اعتداءات؟
0: لا لا لا، لأنه إحنا يعني فعليا نبعد عن المستوطنات بعد.
1: نعم، وهذا مؤشر خطير يعني بما معنى أنه
0: جداً
1: حتى البلد
0: جداً. تصعيد خطير.
1: الشرطة
0: هذا
1: الإسرائيلية الجيش وصل حدا قاموا بالتحقيق أو أي اتخاذ؟
0: لا لا لا، الإسرائيليين ما أجوا، أجوا جماعتنا اللي هو الدفاع المدني والسلطة والشرطة.
1: نعم. أنتوا منطقة بي ولا سي سيد حاتم؟
0: القرية منطقة بي.
1: منطقة بي، يعني المسؤولية الأمنية
0: اللي يصيروا لك؟ نعم. كل أرضها منطقة بي.
1: على كل إن الحمد لله على سلامتكم وشكرا لك، يعطيك ألف
0: عافية. الله يسلمك، تسلم، بارك الله فيكم، ألف شكر.
1: إذن هذا رئيس المجلس البلدي في قرية كور بالقرب من طول كرم، لأول مرة تتعرض هذه البلدة في المناطق بي لاعتداء ومحاولة حرق المسجد، مدخل مسجد البلدة كما استمعنا. وإلى محور آخر، نتنياهو يغادر البلاد غدا ويلتقي بالرئيس الأمريكي ترامب يوم الثلاثاء في البيت الأبيض. كنا قد تابعنا اليوم صباحا تعليق وتحليل في هذا الموضوع بأن هذه الزيارة لم تكن على الأجندة، ولكن نتنياهو يريد أن يصل إلى واشنطن كما خطط للمشاركة في جنازة إنزغرام، ولكن السيناتور الداعم لإسرائيل ولكن على الهامش يريد أن يلتقي بترامب، خاصة في ظل التطورات الحاصلة على مستوى المنطقة. وتحدث نتنياهو في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مكان آمن وليس في غرفة مجلس الوزراء الخاصة في مكتب رئيس الحكومة، لا نعلم ما هي الدوافع والأسباب المباشرة لذلك. تحدث عن هذه الزيارة، عن التطورات في الضفة الغربية، وعلق أيضا على الإطاحة بالمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، هكذا تحدث نتنياهو قبل قليل.
2: أنا مخار أمري لواشنطن ليبقش بأزمنته إما نسي ترامب، ואחר כך להשתתף בטקס ההשכבה לידיד גדול של ישראל, הסנאטור לינדזי גראהם, שאני חייב להגיד היה אחד מהידידים הגדולים ביותר של ישראל מאז הקמתה. זה ראוי שנחלוק לו את הכבוד הזה. אני כמובן אשוחח עם הנשיא טראמפ על כל הנושאים שעומדים על הפרק, לרבות המצב באיראן. לגבי יהודה ושומרון, ההנחיות שנתנו היה להיכנס לכפרים, לסרוק אותם, לתפוס נשק, לעצור עצורים. הדברים האלה נעשו ונעשים ברגע זה. יש גם כניסה לבית החולים בשכם, שם הסתתרו שני סיינים, לקחו אותם, אטמו את הבית של המחבל לקראת הריסתו, ניפו גם את הבתים של סיינים אחרים לקראת פעולה נגדם, ואנחנו גם ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד קני הטרור. שר ביטחון ירחיב בעניין. דבר שלישי שהתרחש בימים האחרונים זה החלטה ברוב גדול של מדינות להדיח את התובע הכללי של ה-ICC. אני חושב שהדבר הזה חשף את העובדה שהאיש הזה הוא לא רק הואשם בהטרדה מינית של כמה נשים שעבדו אצלו, זו הייתה הסיבה שבגללה הוא ביטל את הביקור שלו בישראל, ביטל את הדברים שהוא אמר על המערכת המשפטית בישראל ועל הצורך לעשות בדיקה יסודית.
1: إذن تصريح نتنياهو في ثلاثة محاور: أولا الزيارة لواشنطن للقاء ترامب، وأيضا مشاركة في جنازة لينزي غراهام السيناتور الأمريكي الداعم لإسرائيل. علق على الأحداث في الضفة الغربية: لم يندد بأي اعتداء من قبل المستوطنين على الفلسطينيين بل على

أقصى وصفها بأنها بؤر إرهابية ولا بد من مواجهتها، وكذلك التصعيد في مسار الاعتقالات ومواجهة ما وصفه بنقاط أو مجمعات إرهابية لا بد من التعامل معها، واعتقال مشبوهين، وأيضا هدم من شارك في عمليات ضد إسرائيليين، وأنهى في موضوع إقالة المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية المشتبه بارتكاب مخالفات جنسية والتحرش الجنسي، وربط بين هذا وبين موقف المحكمة منه شخصيا كان نتنياهو. نذكر أنه صدر بحقه مذكرة اعتقال والاتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب خاصة في ظل الحرب في غزة. وعلى ذكر غزة، ذكرنا في البداية أنه كانت عملية اغتيال لضابط أمن كبير في محافظة دير البلح في القطاع الأوسط، وهذا ما سنتابع أيضا في حصادنا الإخباري. إلى هنا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة، أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، عدي ياسين في الهندسة الإذاعية، في غرفة الأخبار ياسمين غميض، هذه تحياتي لكم، جاكي خوري في تمام الثانية نشرة الأخبار، إلى اللقاء.

0: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس، هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض. مثلا مكنسات كهربائية لاسلكية ديرما، دايسون أو شارك ابتداء من 499 شيكل، زيرات جوارير وأنباطية ابتداء من 599 شيكل، وغاز مبني زجاجي 5 لهبات مع شعل التوربو ابتداء من 599 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، المغار وكرمئيل، خاضع لشروط الحملة.

احنا الحكاية الجداد، احنا الهدايا الجداد، احنا الحكاية اللي

الأخبار الثانية تماماً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة التي عقدت في مكان محصن تحت الأرض إنه سيتوجه غدا الاثنين إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي ترامب بهدف المشاركة في جنازة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام وبحث الملف الإيراني. وأكد نتنياهو أن الجيش على استعداد للتحرك على نطاق أوسع في الضفة الغربية للقضاء على بؤر الإرهاب. وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أكد له أن واشنطن ستتحرك بحزم ضد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي أصدرت أوامر اعتقال بحقه وبحق مسؤولين إسرائيليين آخرين على خلفية الحرب في قطاع غزة. أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة عن ارتقاء مدير جهاز الأمن الداخلي في محافظة الوسطى العقيد وائل الداوي والضابط رامز أبو زريق بعد استهداف إسرائيلي لمركبتهما في دير البلح وسط قطاع غزة. وقالت الوزارة أن الضابطين قتلا جراء استهداف مباشر لمركبتهما محملة الجيش الإسرائيلي مسؤولية العملية. أعلنت الشرطة عن اعتقال شاب من مدينة المغار بشبهة التحريض على الإرهاب والعنصرية بعد قيامه بكتابة تعليقات على مقطع فيديو يوثق عملية إطلاق النار التي وقعت يوم الجمعة في بلدة تل جنوب نابلس وأسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين وارتقاء أربعة فلسطينيين. وفي السياق أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال 12 مشتبها من قرية تل بتهمة التحريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي ودعم منفذ العملية. أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إحراق مسجدين في الضفة الغربية وكتابة شعارات عنصرية على جدرانهما على يد مستوطنين قائلة إنه اعتداء خطير على المقدسات الإسلامية. ودعت الوزارة المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات بين وفدي طهران وسلطنة عمان كانت مثمرة وأحرزت بعض التقدم. وأضافت أن إيران وعمان تبادلتا وجهات النظر بشأن المبادئ المشتركة وآليات تشغيل وإدارة مضيق هرمز. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن سوريا لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان. وفي تصريح صحفي قال الشرع إن بلاده تبحث مع الحكومة اللبنانية حلولا تساعد على إخراج لبنان إلى بر الأمان وتدعم احتكار الدولة اللبنانية للسلاح وقرار السلم والحرب. وشدد

0: الشرع لأن أي فوضى في لبنان ستنعكس مباشرة على سوريا.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى قليلا من معدلها الموسمي، فيما تسود أجواء حارة في معظم المناطق. في القدس والجليل الأعلى 29 درجة، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 30، النقب 33، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

التحيات لكم مستمعات ومستمعي شمس وين ما كنتوا عم تسمعونا. وحلقة جديدة من المنصة رسميا رح تنطلق في هذه اللحظات. بتأمل بداية تكونوا عم بتعيشوا هيك بداية أسبوع جميلة فيها كثير من الطاقات قدر الإمكان، رغم هيك بتعرفوا شغلة البال اللي رجعنا نعيشها، يعني وكأنه مكتوب علينا في هاي البلاد نظلنا عايشين شغلة بال، لكن كل واحد منا دائما يبحث عن مواطن السعادة في داخله وأيضا باللي حواليه وفي محيطه، على الأقل نكون مركزين على هاي النقطة حتى نقدر نكمل ونحكي بهاي الطاقات العالية ونعيش بهاي الطاقات العالية. اليوم المنصة مثل العادي رح يتسلط الضوء على كل المواضيع اللي كانت عم بتثير الجدل، اللي كانت ترندات على منصات التواصل الاجتماعي مثل العادي، هاي ساعتنا الأولى. أما ساعتنا الثانية فرح تكون معكم مثل ما تعودنا، واليوم هي أول حلقة ما بعد المونديال، أسبوع كامل على تتويج إسبانيا في مونديال كأس العالم. نحن عنا أيضا متوجين على تطبيق الشمس في أفضل دوري باعتقادي كان خلال المونديال وأجمل منافسة قدرنا عن جد نجمع فيها أكثر من 2000 مستمع لإذاعتنا الجميلة في مكان واحد عبر التطبيق، وعيشوا المنافسة وأجواءها حتى النهاية. طبعا الرابحين رح يكون لهم حصتهم وهدايا، عشرات الهدايا رح تقدم لهم من إذاعة الشمس. وهي يعني نقطة أساسية حتى وجه الشكر لكل شخص كان جزء من إنجاح هاي المنافسة الجميلة وهي الفكرة المبدعة. بس أنا دايما بقول مستمعي الشمس الأوفياء دائما لإذاعتنا بكرروا وفائهم وعهدهم من تحدي إلى آخر، ومن أي شيء نحن نطلقه كإذاعة بنكون واثقين وعنا ثقة عمياء بأنه في عنا شريحة وأهل ناس عم يسمعونا وبيتحدي

طبعا امبارح نحن احتفلنا في إذاعة الشمس بعيد 23. صباح الشمس ومساء الشمس وظهر الشمس اللي بتظل تشرق عن جديد وما بتضوي بس ليوم واحد، بل بيتجدد عهدها مع الحرية ومعكم يا حبايب. 23 سنة مرقت من أول يوم صدح صوت مختلف في الأثير، صوت ما بيجامل، ما بيساير، ما بيخاف، وصوت بيحمل هم الناس وبيدافع عنهم وبينقل قضاياهم إلى الواجهة. بعيد الشمس 23 نحن مش بس بنحتفل بالشمس كإذاعة اللي ما كانت مجرد محطة بث، بل بنحتفل فيها بأنها بعدها المنبر والمرآة والمنصة والدرع لأبناء الشعب. سنة كاملة من ملفات الهدم في النقب إلى أوجاع غزة إلى أسئلة الداخل الفلسطيني اليومية إلى الترفيه والموسيقى والقضايا الاجتماعية المهمة إلى اللغة والاقتصاد والعلم والرياضة. كانت الشمس وبعدها بالصفوف الأولى عم تطرح الأسئلة وتواجه، والأكيد معطية المنصة التامة لمستمعيها بشكل استثنائي. تعرف شو أكثر شيء فخورة فيه؟ إنه ما في يوم واحد بمر في إذاعة الشمس ما بنسمع فيه أصواتكم، ما بنتواصل معكم، كل واحد في قبعته، وهذا الشيء أبدا مش مفهوم ضمنا، وهذا الشيء بيميز إذاعة الشمس. كل قضية هذا التواصل الخاص ما بيننا وبينكم المستمر واللي رح يستمر دائما بشكل يومي.

طبعا هاي السنة رح تكون استثنائية أيضا بمؤتمر الشمس الخاص، رح يكون هيك في تفاصيل إعلان عنه بشكل استثنائي، لكن 23 مرت والعهد يتجدد من يوم ليوم، وكل عام ونحن وأنتوا بألف خير مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس. نحن خلونا نبدأ بهاي اللحظات بالمنصة، ساعة كاملة حتى ساعة 3 رح نعيش فيها كل هيك، نلخص فيها كل الحيثيات والتفاصيل والتحديثات والأمور اللي شغلت بال الناس وكانت عم بتكون ترند بشكل خاص. بدي طبعا وجه تحية لعاد ياسين زميلنا العزيز في الهندسة الإذاعية والإنتاج، معكم أنا ليلى قيش في إعداد وتقديم هذا البرنامج، وطبعا في الإشراف العام بديع كرام، ودائما وأبدا عبر الشمس وموجاتها. خمس فقرات ما بين فلاش الأسبوع، ترند الأسبوع، في دائرة النقاش فيك أور فاكت، ومعلومة ما بتهمك. رح ننطلق بأول فقرة، وتحديدا فقرة فلاش الأسبوع اللي فيها منسلط الضوء على إنتاج موسيقي فني بالأسبوع الأخير، واليوم اخترت لكم إنتاج يلي عمره يوم. عذبيني يحلو الهوى بالعذاب يا عدي، تخيل يا عدي، تخيل قديش أوقات بنحب بطريقة جنونية وتوكسيك. رامي عياش جابة من الآخر، عذبيني يحلو الهوى بالعذاب. بهاي اللغة الرومانسية يا جماعة اختار رامي عياش يرجع هاي المرة، مش بس بأغنية جديدة وإنما بصورة فنية مختلفة تماما عن الأعمال السريعة اللي عم تسيطر على الساحة. طبعا هالبوب ستار لبناني طرح يوم الجمعة أغنيته الجديدة عذبيني، والأغنية لفتت الانتباه من أول ساعاتها لسببين. تمام، أول شيء لأنه مكتوبة باللغة العربية الفصحى، وثانيا لأنه رامي ظهر في الفيديو كليب يعني بلوك وأجواء مستوحاة من سبعينيات القرن الماضي، منظره كثير غريب وعجيب، هيك شعر كاريه، شوارب سماك، بشكل غريب جدا، حتى اللبس من سنوات السبعين. طبعا الأغنية رومانسية بامتياز، بس مش رومانسية هادية أو تقليدية إسا بتسمعوها، هي أكثر مبنية على فكرة العاشق اللي بيقبل العذاب والعتاب من الشخص اللي بيحبه، وكأنه ألم الحب نفسه صار جزء من المتعة. هذا شيء صعب علي أفهمه بالحياة، بس هيك

هيك الوضع. طبعا هاي الأغنية يعني بتحس إنك أمام حالة مبالغ فيها، يعني حالة عاطفية وشعرية بتشبه الأغاني هيك العربية الكلاسيكية بس بقالب موسيقي أكثر حداثي، من كلمات الشاعرة كاترين معوض. وهذا طبعا التعاون اللي كثير مبسوطين فيه الناس بأنه رجع بعد تقريب 15 سنة من ألحان رامي عياش نفسه وعمر صباغ هو الموزع الموسيقي. فيديو كليب من إخراج فادي حداد، هو شوي مجنون بس عبقلكم يعني رح تشوفوا رامي عياش بطريقة مختلفة ما شفتوها فيه من قبل. عشان تكونوا بصورة بأنه بأول يوم بس اقترب من نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب الفيديو كليب، وهذا الشيء جاب تفاعل وركز كثير على الإطلالة الجديدة والعودة إلى الفصحى من رامي عياش. يلا نسمع الدبيني.

0: عذبيني لرامي عياش، هذا الإنتاج الجديد لإله يومين. وهي كانت فقرة فلاش الأسبوع من المنصة. رح نروح مع فاصل قصير وسريع، ومن بعده رح نكمل ونشوف شو كان الموضوع الترندي اللي أشغل بال الناس وتفاعل ومعه الناس بشكل كثير كبير ما بعد هذا الفاصل. خليكم معي.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري؟ كامبوس IL. أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
2: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة.

0: حتى 50% تخفيض. مثلا مكنسات كهربائية شاطفة للأرضيات من الماركات الرائدة دريمي، روبوروك وتينكو ابتداء من 899 شيكل، شاشة ذكية 65 انش وما فوق ابتداء من 1299 شيكل، وبرادات مع فريزر سفلي 500 لتر نوفروست ابتداء من 1699 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، لمغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة. وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
1: الشمس دائما.
2: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
3: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: تستمعون إلى المنصة. ما

رجعنا مع بعض ومكملين المنصة. رح نروح مباشرة لفقرتنا الأساسية لليوم، فقرة ترند الأسبوع، الموضوع اللي تفاعلوا معه الناس بشكل كتير كبير على منصات التواصل الاجتماعي. مقابلة لجورج وسوف يا جماعة هي اللي كانت ترند خلال هذا الأسبوع. المقاطع يعني انتشرت بشكل جدا جدا كبير، مع أنه ما كان مفهوم كثير صوته ولا حكيه، بس يعني لما بتحط جورج وسوف في أي مكان بعده لليوم شعبيته الكبيرة واهتمام الناس بأنهم يسمعوه بهاي المرحلة من الجيل، بعدها هي المسيطرة. طبعا جورج وسوف ظهر في لقاء خاص، ظهر كأب كإنسان وكشخص صاحب رأي. سلطان الطرب كان ضيف على الإعلامية هبة حيدري ببرنامج منا وفينا عبر قناة المشهد، فتح قلبه بحديث عن جد، جمع هيك ذكريات فن الفقد وفرحة العيلة ولحظات خاصة في مسيرته. أبو وديع رجع خلال اللقاء لمحطات صنعت اسمه، خلت أغاني تعيش مع أكثر من جيل، حكى عن علاقته الاستثنائية بجمهوره اللي بالنسبة له هني مش مجرد ناس بتحضر حفلاته، إنما جزء كبير من حياته وذاكرته، وهذا الجزء الأكبر يعني كان هيك مؤثر جدا كيف تعامل مع كل فكرة جمهور. ويمكن لهذا سبب صرنا نفهم قداش الجمهور أبو وديع وجمهور مش بس وفي، هو جمهور ممكن وصفه بالمجنون، لأنه يعني ما حدا بيحبه باعتدال. يعني يمكن أكثر أشياء اللي بتتكرر هيك على السوشيال ميديا، بتشوف حدا مثلا اسمه حاطط اسم عيلته والسوف وهو عيلته إشي ثاني، بس تيمنا بجورج والسوف لهي درجة جمهوره بيلحقه وبيتعامل معه كحالي نادري. طبعا أبو الوديع حكى عن اللحظة الخاصة اللي بيطلع فيها على المسرح وبيشوف تفاعل الناس معه، بأنها لحظة فيها سحر ومحبة الجمهور هي اللي بتعطيه الطاقة حتى يكمل رغم كل الظروف والتعب. وهذا عن جد خلانا يمكن نفهم أنه ليش رغم كل الانتقادات اللي صارت أنه صوته تراجع، صحته تراجعت، حتى بطل إسا، يعني رح نسمع هيك شوية مقاطع بكون تركزوا فيهم منيح حتى عن جد تفهموا شو اللي عم ينحكى أو تقدروا هيك تميزوا الكلام. بس مع هيك قال بأنه يعني بعد خسارة ابنه، الجمهور والمسرح هني اللي خلوه يقدر يكمل في هاي الحالات. اللقاء كشف جوانب يمكن كثير ناس ما بتعرفها عن جورج وسوف،

0: صورهم موجودة داخل بيته وكأنهم جزء من ذاكرته اليومية اللي بهمه جداً يحافظ عليها.
1: معك الموسيقار ملحم بركات بالذهب يا حبيبي.
2: أبداً أنا طلبته منه.
1: أنت طلبته منه.
2: أنا طلبته منه.
1: الله خبرنا كيف.
2: كان بس شوف شو له وصوف. أنا اللي بحبه يا أبو وجد الله يرحمه. اللي من جوا بحبه. الحمالكيت فنان
1: الله يرحمه
2: فنان بصمته معروف بين 60,000 بصمة فنان عظيم.
1: كيف كانت علاقتكم؟
2: هو بحبني بس ما بيظهر ما بيسبني بس شوفني
1: ليه؟
2: ما بعرف.
1: وانت كيف
2: بتحبه؟ انت ما كنا سواجيه يعني بيه ما عرفت كيف؟ الظاهر بقول حاط عين على شي وحدي وبتجي لعندي على يزعل وزعلي.
1: طب التقيتوا شيء قبل ما يرحل؟
2: قبل ما يموت بثلاث ايام قلبي من جوا احترق والله العظيم.
1: تتذكر الحوار اللي دار بينكم؟
2: يا على الدنيا
1: فتحتوا هيك قلوبكم؟
2: انا عجبك شو بك يا ابو مجد صار يغتاب سجل بانه نسحل يحكي أنا ما أريد إذا طبيت هيك عاجلها ودمعت عيني قال لي قوم أبو وديع قوم أول مرة بين لي أبو وديع.
1: الله يرحمه وتعيش ويطول بعمرك يا رب.
2: الله يرحمه.
0: واضح لكم قديش صوت أبو الوديع هيك فيه وجع، فيه كبر بالعمر، فيه أحياناً غياب عن التركيز، يعني حتى جنونياته اللي كانت تطلع هو ولد بعدها مستمرة لما كان ما يعجبه أي سؤال يقل اقل بهاي الصفحة. وهي واحدة من الأشياء والشروط اللي بحطها أبو الوديع أو طاقمه قبل أي مقابلة لألو. فنياً طبعاً كشف جورج وسوف كواليس عدد من أشهر أغاني من بينها كلام الناس، حلف الأمر، وكيف كانت بعض الأغاني بحاجة لوقت حتى يقتنع هو فيها قبل ما تتحول بعد هيك إلى علامات فارقة بمسيرته. بس المفاجأة الأكبر كانت الكشف عن تفاصيل أغنيته الجديدة طمني على الحبايب من ألحان الموسيقار صلاح الشرنوبي واللي عنوانها وحده بيحمل حالي بتشبه جورج وسوف، حنين خوف اشتياق للناس اللي غابوا أو بعدوا. أما لما سألوه عن رسالة لجيل جديد من الفنانين وتحدث عن أسماء مثل نصيف زيتون والشامي أكد أنه الموهبة والنجاح مهمين بس التواضع والمحبة هم الثروة الحقيقية لأي فنان. باختصار يا جماعة هالحلقة لمحبي جورج وسوف لازم تشوفوها، أظهرت أبو وديع بصورة يمكن هي الأقرب إلى جمهوره، صح بيّن كشوي تعبان بالصوت لكنه ظهر كفنان صلب عاش نجاح استثنائي، بي حساس حمل وجع كتير كبير بس ظل متمسك بالفن وبمحبة الناس واعتبرهم هن المخرج الأساسي. وبين رسالة فيروز وذكرى وديع ووديع الصغير وأغنية اسمها طمني على الحبايب عن جد سلطان الطرب هيك بيّن في هاي المقابلة وكأنه ما بيغني هاي المرة للناس بس بل بيغني لكل شخص غاب عنه حبيب وظل عم ينتظر خبر ليطمن عليه. أبو الوديع له معزة جدا جدا خاصة، لهذا السبب اخترته ترند الأسبوع، رح يبقى مش بس ترند والترند الذي يعني لا يتراجع ولا يتأخر. سلفودين ناري ولهفة قلبي ليلي وصهري وحبي

بتعرفوا جماعة نفسي ألاقي أغنية لجورج ما بتنسمعك. كل أغنية بغنيها هي قصة بحد ذاتها. يمكن هذا الشيء اللي ما بيملكه أي فنان، الوحيد اللي مستواه بيجمع الأغاني كلها بشكل ثابت.

0: باقي راحك للزمن وتقول له عاوز كم. جورج وسوف سلطان الطرب مع هالأغنية الرائعة اللي عايشة في قلوبنا واللي عليها أكثر من 25 مليون فقط على اليوتيوب يا جماعة. نحن رح نروح لفاصل سريع ومن بعده رح نكمل المنصة، خليكم معي.
1: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
2: أنتم تستمعون إلى المنصة مع ليلى قيش.
0: بعد ترند الأسبوع رح ننتقل إلى الموضوع اللي كان في دائرة النقاش والموضوع الكثير كثير حساس، فركزوا معي كثير منيح وتعالوا نحاول هيك نفهمه بدون حساسية كبيرة. إيلون ماسك طبعا الملياردير وأكثر واحد من أغنى الوجوه في العالم، أحد أكثر الرجال نفوذ في العالم، لما سألوه خلال قبل أيام يعني خلال هذا الأسبوع سؤال جدا جدا مباشر، هل أنت معادي للمسلمين؟ جواب اللي الناس عم تتداولوا بشكل كثير كثير كبير والبعض اعتبروا غير مباشر. خلونا نسمع وبعدين نكمل هاي الفقرة.
3: Anti Muslim?
4: I'm against having if if if

0: if people are coming to a country with antithetical views, I am against that. I'm against that. You know, I'm against. I'm against rape and murder. I'm against the imposition of rules and laws that are contrary to what we've come to accept in the West.
1: طيب حطوا لي على جنب كل هذا يعني الارتباك اللي كان واضح والتردد في جوابه. هذا سؤال مباشر وجه له خلال مقابلة مطولة مع رئيس التحرير مجلة The Economist البريطانية. انتقل الحوار من الذكاء الاصطناعي والسياسي إلى مواقف ماسك المثيرة للجدل من الهجرة وأوروبا. المحاورة واجهته باتهامات عم بتلحقه من كثير سنوات، وسألته أولا إن كان عنصري. فطبعا أيلون ماسك نفى هذا الشيء بشكل مباشر، وقال بأنه شريكته الهندية هذا إثبات على التنوع العرقي داخل شركاته، فعمليا هو أبدا أبدا مش عنصري. وركزوا معي أنه نفاها بشكل كامل. بس لما إجا السؤال الأكثر حساسية، هل أنت معادن للمسلمين، بشكل مباشر بدون لف ودوران، ماسك ما قال ببساطة لا، بدل عن هيك والمقابلة اللي سمعناها، قال إذا كان أشخاص عم يجوا إلى دولة وبيحملوا أفكار بتتعارض مع قيمها فهو ضد هذا الشيء، وأضاف أنه ضد الاغتصاب والقتل وضد فرض قوانين وقواعد بتتناقض مع شو صار مقبول في المجتمعات الغربية. وهون انفجر الجدل على منصات التواصل الاجتماعي. المنتقدين لماسك قالوا أنه ربط سؤال عن المسلمين مباشرة بالاغتصاب والقتل، وهذا الجواب أبدا مش بريء ومش مقبول، بل بيضع ديانة كاملة ومليارات البشر داخل إطار الجريمة والتطرف. حتى لو يعني حتى هو لو ما قالها بصراحة أنه بيعادي جميع المسلمين، لكن كل قضية أنه عمل هذا الربط بعد هيك سؤال فهو أبدا مش بريء. وبرأيهم المشكلة ما كانت بس باللي قالوا، بل أكثر باللي تجنب أنه يقوله، لأنه لما سأل أنه كان إذا هو عنصري نفى التهمة بوضوح. أما لما سألوه عن إذا هو معادي للمسلمين ما قدم نفي مماثل ولا بحدية مماثلة، وصار يرتبك وما عارف كيف بده يجاوب، وانتقل فورا للحديث عن الجرائم والقيم المتعارضة. مبادرة بريدج اللي كلنا بنعرفها المختصة بدراسة الإسلامفوبيا بالعالم اعتبرت أنه إجابته ما تضمنت نفي واضح، وشافت فيها استمرار لخطاب سابق بيربط المسلمين بالتهديد الثقافي والأمني، وهذا فجر نقد كثير كثير لاذع على أيلون ماسك عالميا وأوروبيا مش بس في الوطن العربي. بالمقابل دافع مؤيدو ماسك عنه وقالوا أنه ما انتقد الإسلام كدين أو المسلمين كجماعة، وإنما كان عم يتحدث عن أي مهاجر من أي خلفية بيرفض قوانين الدول أو بحاول فرض ممارسات بتتناقض معها. طبعا إذا نحن بدنا نفوت يعني أكثر إلى جوابه، بحسب المؤيدين أنه ماسك ما قال أنه كل المسلمين اللي بيحملوا هاي الأفكار، ميز بين الإنسان المسالم وبين مين بيتمنى العنف أو يرفض الاندماج، واعتبروا يعني أنه وصف موقفه بالإسلام فوبيا هو اقتطاع للكلام من سياقه، وكأنه يعني عم يختاروا له جملة معينة ويلصقوا فيه تهمة وكأنه هو عنده موقف من المسلمين. طبعاً نحن الجدل حول كل هذا الموضوع أيلون ماسك وكل تصريحاته اللي بتثير الجدل ما بلش من هاي المقابلة وحدها. يعني ماسك سبق ودعم أحزاب وشخصيات يمينية متشددة بأوروبا، وروج عبر منصة إكس لمحتوى بيحذر من الهجرة ومن أسلمة المجتمعات الغربية، وكرر هالشي بالمقابلة بأنه هو بيشوف أنه بريطانيا عم تتجه إلى مواجهات اجتماعية خطيرة، وربما إلى حرب أهلية خلال 20 سنة القادمة بسبب قدوم المسلمين إلها. لهذا السبب يعني صار التركيز أكثر كبير عليه، ولهذا السبب أصلاً يعني تم سؤاله هذا السؤال. فالمنتقدين قرروا بأنه الجواب كجزء من مسار كامل، يعني هو مش فقط هيك إجا حكى بوحدة من المقابلات، هو مش جملة منفصلة. بينما المؤيدين شو شافوا أنه الرجل بيهاجم أكثر الهجرة أو بيطالب بحماية الحدود والقوانين. طبعا مش

بس هذا الموضوع لأثار الجدل، لكن هذا الموضوع اللي بيعنينا. المقابلة نفسها يا جماعة كانت كثير متوترة، واجهت رئيس التحرير بالتناقض بين رؤيته المتفائلة لعالم بيصنع الذكاء الاصطناعي وبين خطابه المتشائم والمثير للخوف عن أوروبا والهجرة. ماسك رفض وجود تناقض ودافع عن موقفه وهاجم وسائل الإعلام وقال إنه كثير من الناس بيكرهوا الإعلام أكثر من ما بيكرهوا إله، وقال إنه هو عنده 250 مليون متابع على منصة إكس، فاعتبر إنه عنده جمهور كبير ماشي وراه. لكن الموضوع اللي مكرر واللي الناس عم تحكي فيه بشكل كبير هو كل قضية إنه دائما في عنده تعليقات يلي هو بحاول فيها إنه يخفي عنصريته، لكن زلة اللسان هنا أو هناك بتفضحه بدون أدنى شك. هل هو معادي للإسلام؟ الناس انقسمت، وهذا الموضوع كان في دائرة النقاش وما زال على السوشيال ميديا.

طيب من فقرة في دائرة النقاش رح ننتقل إلى فقرة فيك أور فاكت. يا جماعة المونديال انتهى داخل الملعب بس خارجه بدأت مباراة ثانية، مباراة لا فيها حكام ولا وقت إضافي، فيها صور، فيها فيديوهات، فيها عناوين صادمة وملايين المشاركات والشائعات. تمام، يعني أنا بقدر أقول لكم إنه هذا الأسبوع كان مليان بكمية شائعات يعني مخيفة، هائلة هائلة بشكل مش طبيعي. رح أعرض هيك يعني مجموعة من الشائعات اللي إجت ما بعد المونديال، الناس تداولتها على أنها حقيقة ولازم نوضحها. بداية أول وأهم موضوع، هل ميسي اعتزل؟ خلال الأيام الماضية انتشرت أخبار عن نجوم ومنتخبات وقرارات مصيرية، وبتعرفوا شو، في البعض منها كان إنه مقنع لدرجة معينة وحقيقة، بس قضية اعتزال ميسي هي اللي أخذت رواج كثير كبير. مشهد ميسي وهو متأثر بعد خسارة النهائي وعم يبكي ووصوله لعمر 39 كانوا كافين حتى تنتشر منشورات تتعامل مع المباراة كأنها الظهور الأخير لإله بقميص الأرجنتين. تمام، بس لحد اليوم ومهم نوضح أنه ما صدر عنه أي إعلان رسمي بالاعتزال الدولي، وقبل النهائي مباشرة كان في تقارير بتأكد أنه ما أعطى أي إشارة أنه رح تكون هاي المباراة الأخيرة له مع المنتخب، مع أنه قالوا أنه أثر على اللاعبين بفريقه بالمنتخب وأنه قال لهم أنه عشاني ومش عشاني، كله هذا ما في عليه أي تأكيد. ممكن جدا أن يكون هذا آخر مونديال لإله منطقيا يعني وحسب حسابات العمر، بس آخر مونديال مش يعني بالضرورة آخر مباراة دولية لميسي. فحتى الآن ميسي ما اعتزل دوليا يا جماعة. شائعة ثانية أنه الأرجنتين رح تمنع من مونديال 2030. متذكرين بعد النهائي صار في عراك بالملعب وصار في هيك يعني خشوني زايدي وضرب من لاعبي الأرجنتين مع لاعبي إسبانيا بعد صافرة النهائي؟ بوقتها انتشرت عناوين بتحكي إنه الفيفا عم تستعد لمنع الأرجنتين من كأس العالم القادم. طبعا هذا الشيء مش صحيح. الحقيقة إنه فيفا فتحت تحقيق تأديبي وأخلاقي بأحداث ما بعد المباراة بعد ما تحولت الاحتكاكات بالذات بين ليوناردو باريداس وعدد من لاعبي إسبانيا لخلاف أوسع وعراك أوسع شفناه وكان كثير كثير مؤذي للعين. هالشي فتح التحقيق بس لحد الآن ما في صدور أي عقوبة وما في أي قرار رسمي باستبعاد الأرجنتين طبعا من مونديال 2020.

30. العقوبات المحتملة ممكن تشمل لاعبين، مدربين، غرامات، إيقافات. أما ولا مرة بينحكى عن حرمان المنتخب بالكامل، هذا مجرد استنتاج أو يمكن أمني عند حدا من المتابعين اللي نشرها، وبلشت الناس مثل الببغاوات تعيد وراه بدون ما تفحص، وهذا يعني كان خبر منتشر بشكل كثير كبير وجاب ملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي. أما الشائعة الثالثة يا جماعة، أو بالأصح الظاهرة الأغرب، كانت عرائض لإعادة النهائي واستبعاد الأرجنتين. سمعتوا صح؟ طيب، وهون لازم نفرق، العرائض نفسها حقيقية لكن تحويلها إلى قرارات رسمية هو الشائع. يعني بعد خسارة الأرجنتين، في مجموعة من المشجعين أطلقوا عريضة بالطالب بإعادة النهائي، واتهموا الحكم السلوفيني فينيتيتش بتقديم أداء منحاز لأسبانيا. طبعا العريضة موجودة وتجاوزت 800,000 توقيع، لكنها يعني ما قدمت أدلة موثقة يعني بأنه صار في انحياز. وأي عريضة على موقع إلكتروني نحن بنعرف أنه ما إلها أثر قانوني أو رياضي على نتيجة المباراة أو على تتويج إسبانيا. تخيلوا كمان أنه كان في بالاتجاه المعاكس كمان عريضة بالطالب بطرد الأرجنتين من كأس العالم على خلفية تصرفات لاعبيها بعد النهائي، وعلى خلفية الانحياز التحكيمي خلال مباراة مصر. وصلت بحسب تقارير إلى أكثر، ركزوا بالرقم، من 23 مليون توقيع حول العالم، هاي العريضة اللي بتطالب بطرد الأرجنتين من كأس العالم القادم. تخيلوا. بس طبعا بنرجع بنقول 23 مليون توقيع ما بتعني إنه الفيفا رح تتعامل مع هاي العريضة بأي طريقة. هاي يعني تدرج تحت حملات ضغط وغضب جماهيري، هي موجودة بكل الـ يعني بكل اتجاه في العالم، إن كان رياضة وغير رياضة. القرار الرياضي الوحيد الموجود حتى الآن هو فتح التحقيق بعد المعركة اللي صارت بعد مباراة إسبانيا. وبالنسبة لملف مصر والأرجنتين، أعتقد أنه انطوى تماما. يعني خلال أيام صار عندنا جمهور أرجنتيني بده يعيد النهائي، وجمهور بيقابله وبده يمنع الأرجنتين من المونديال المقبل، وكل طرف حول غضبه إلى عريضة وطالبوا الفيفا بأنه يتحول هذا الشيء إلى قرار. طبعا هذا الشيء شائعة ولا يمكن أنه يحصل. شائعة رابعة كانت فيديو انتشر بشكل كثير كبير، لفيديو فيه الحكم عم يبكي، وعن جد صدقوا ملايين من الناس. هذا طبعا انتشر بعد النهائي، هيك كان الحكم مغطي وجهه مبين متأثر، وانكتب عليه انه حكم المباراة عم يبكي لأن الأرجنتين خسرت رغم محاولاته لمساعدتها. والناس تفاعلت بشكل كثير كبير مع الفيديو. طبعا الرجل موجود بالفيديو مش حكم النهائي اصلا، يعني الفيديو قديم من سنة 2023، والحكم هو الإسباني أنطونيو ماثيو، وكان متأثر خلال آخر مباراة له قبل اعتزاله التحكيم بعد ما حيول اللاعبين والجمهور على مسيرته. يعني الفيديو حقيقي، المشاعر حقيقية، بس القصة مفبركة عليه. وهون عن جد جماعة يعني منشوف واحد من أخطر أنواع التضليل. يعني مش ضروري يصنعوا فيديو مزيف، يعني أحيانا بكفي يجيبوا فيديو قديم وحطوا عليه جملة جديدة ويلا ملايين المشاهدات. الشائعة الخامسة وهي الأخيرة، مع أنه كان في أشياء كمان، كان في حديث بأنه في مطالبة بمعاقبة ميسي لأنه ما اعتذر عن تصرفات زملائه. طبعا هذا مش شائع بقدر ما هو أحد أكبر النقاشات اللي كانت بعد النهائي. يعني عدد كبير من المحللين والإعلاميين بالذات ببريطانيا انتقدوا ميسي لأنه يعني ما أدان علنا العراق وتصرفات بعض لاعبي الأرجنتين بعد الخسارة، وقالوا أنه بصفة القائد والرمز الأكبر كان لازم يتدخل أو يعتذر أو نشوف أي رد فعل منه. بس طبعا بالمقابل كثار دافعوا عنه وقالوا أنه ما بيتحمل مسؤولية كل تصرف فردي، وأنه كان بيعيش لحظة خسارة مؤلمة وربما نهاية مسيرته الدولية. وانتشر له فيديو هو عم يبكي بوداع رهيب وحصد ملايين المشاهدات حول العالم، وكان هيك في تعليق لعصام الشوالي اللي أبكى الملايين من محبي ميسي بالفعل، يلي خلى الناس تتعامل أكثر معه كفرد وكأسطورة في نهائي كأس العالم اللي ممكن جدا تكون مباراته الأخيرة. فالناس مش عن جد كانت يعني مش عن جد ميسي، بتشوف الناس إنه مش عن جد ميسي لازم كان يكون مركز أكثر مع كل فكرة إنه شو عملوا لاعبي الأرجنتين وكأنه هو الوصي عليهم.
بتعرفوا هاي النقاشات دائما بتصير ما بين شو يعني أن تكون قائد أو شو يعني أنك تكون رمز أكبر للمنتخب وشو يعني أنك تكتفي بالتركيز على نفسك وعلى عطائك أنت في لعبتك. نحن بنعرف من شخصية ليونيل ميسي أنه هو من الشخصيات اللي دائما دائما كان مركز على نفسه وما بهمه كثير عن جد شو عم بيصير خارج اللقطة اللي هو خارجها.

طيب قبل ما نخلص هاي الساعة وننتقل لنكون مع اتصالاتكم على 0460 10 100 الشمس ونحتفل على إذاعة الشمس بعيد الشمس 23 0460 10 101 اللي كان مبارح يا ليليان صح؟ بس أنا حابة أسمع صوت الناس اليوم وهن يختاروا عن شو يحكوا. المايك مفتوح بس قبل ما تطلعوا جماعة اللي بتصوروا سيلفي كثير في أبحاث جديدة بتقولوا أنه السيلفي مش دايما صورة ثقة أحيانا بيكون العكس تماما. هذا ضمن معلومة ما بتهمك صح أنه مش كل واحد بيصور حاله نرجسي أو مهزوز نفسيا بس لما نصور 20 مرة لنختار صورة وحدة ونعدل الملامح وننزلها ونضل نراقب مين عمل لايك ومين تجاهل هون الصورة ما بتكون مجرد ذكر بتصير امتحان لشكلنا قيمتنا ولمدى اهتمام الناس فينا. دراسات ربطت الأفراد بالسيلفي بالقلق من المظهر يا ليليان وعدم الرضا عن الجسد والحاجة المستمرة لتأكيد للآخرين بأنه أنا بسوى. الإشارة الأخطر مش بعدد الصور يا جماعة بل بردة الفعل عليها. يعني إذا ما جابت الصورة تفاعل هل بيتعكر مزاجك؟ هل بتحذفها؟ هل صرت تحب شكلك بالفلاتر أكثر من شكلك الحقيقي؟ هون السيلفي ما بتصير بس صورة للوجه بتصير مراي بنشوف حالنا فيها بعيون الناس. فهي الأبحاث ربطت بأنه كل ما زاد شعورك يعني بعدم الراحة جراء ردود فعل الناس على صورك أو على السيلفي اللي بتاخذه كل ما حاولت أكثر تختار بعناية الصورة اللي بدك تنزلها أو بتحب حالك مع فلاتر أكثر أو بتشوف حالك أجمل وبتتعود على هذا الشكل وما بتعود تتنازل عنه معناته أنت عم تتعرض يعني شيء نفسي اللي هو مش مزبوط أو ممكن عن جد يبلش يكون عندك اهتزاز نفسي. فسؤال مش كم سيلفي بتصوروا سؤال الحقيقي لو ما حدا عمل لايك بتظلوا راضين عن حالكم؟ ليليان بتقول هذا سؤال للبلوغرم. أنا بقلك أنه كثير ناس حتى اللي ما عندهم أرقام ومش مؤثرين أو مش صناع محتوى كثير يعني حتى لو عندهم 500 متابع ممكن عن جد يكونوا أيضا عم بيعيشوا هاي الحالة وهي سببها مش قضية بس نفسية طبعا دراسات أكدتها لكن كمان كل قضية أنه الغيرة من النجاح أو مقياس النجاح اللي صار بالأرقام صار عم يلعب دور أيضا على شكلنا على عملنا على حياتنا. هذا رأيي بس مش أريح شيء أنه الواحد يكون عايش بيتعكر مزاجه عشان صورة مش شعور لطيف. طيب جماعة نحن رح نروح إلى نشرة الأخبار من بعدها رح نكون مع الساعة الثانية من المنصة. فتحنا الخطوط لاستقبال اتصالاتكم 0460 10 101 رح نكمل المنصة مع بعض بالساعة الثانية رح تكون مخصصة لكم عيد الشمس 23 بهم كمان نسمع أصواتكم.

0: أيضا اللي بحب ويكون عنده تعليق عن المونديال فكمان المايك مفتوح لكم، لكن بالأساس رح نتحدث عن عيد الشمس 23 بعد موجز الأخبار. خليكم معنا.
1: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر، هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1، تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
2: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
1: هندسيين وأكثر بكثير كثير. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل. انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط أمورك دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان، نعم نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجم 3571. كل هذا لأنه احنا بدان من آمن أنه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح. هذا الصيف راح يكون غير معها مخللها تكنولوجيا نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8، تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجيا نوفا جليل ومشروع نوف تيك الرائع. بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص. عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: الشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه سيتوجه غدا إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي ترامب، وأوضح أنه سيتحدث مع ترامب بشأن عدة قضايا من بينها الملف الإيراني. وتطرق نتنياهو لملف الضفة الغربية وقال إنه أوعز للجيش الإسرائيلي بالدخول إلى القرى في الضفة الغربية وتفتيشها ومصادرة السلاح واعتقال ما وصفهم بالمشتبهين، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية مستعدة للتحرك بشكل أوسع ضد ما وصفها ببؤر الإرهاب في الضفة الغربية. وفي السياق قال رئيس الحكومة إن المحكمة الجنائية الدولية تشكل خطرا على العدالة في العالم على حد تعبيره. هدد وزير

0: أمن إسرائيل كاتس بتوسيع عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، مدعيا أن سياسة حكومته أسهمت في خفض العمليات الفلسطينية بأكثر من 80%، وقال إن إسرائيل ستواصل نهجها الأمني الهجومي لمنع ما وصفه بعودة الإرهاب، مشيرا إلى أن الجيش يواصل عملياته في مخيمات جنين ونور شمس وتل كرم منذ أكثر من عام ونصف. إيرانيا، أعلنت إيران عن تعليق هجماتها الانتقامية على دول الخليج عقب توقف الضربات الأمريكية على أراضيها. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة أوقفت هجماتها خلال ليلتين الماضيتين، مؤكدا أن طهران أوقفت بدورها عملياتها الانتقامية التزاما باستراتيجية الرد بالمثل. وفي سياق متصل، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن الهجمات الأمريكية التي استهدفت البنية التحتية المدنية الإيرانية تمثل مثالا واضحا على جرائم الحرب. وأضاف بازشكيان أنه يجب ملاحقة هذه الجرائم عبر المسارات القانونية والمؤسسات الدولية المعنية. إلى لبنان، أعلن الجيش اللبناني أن القوات الإسرائيلية تواصل خروقاتها للتفاهمات القائمة في جنوب لبنان عبر عمليات قصف وتجريف وتدمير للمنازل والبنية التحتية في عدد من البلدات الجنوبية. وأضاف أن القوات الإسرائيلية فجرت مشروعا للمياه في بلدة مركبة وأحرقت مساحات زراعية، كما أطلقت النار على قرب موقع انتشار الجيش ما يعرقل تنفيذ مهامه. وأكد أن استمرار هذه الاعتداءات يحول دون استكمال انتشار الجيش وعودة السكان إلى قراهم ويقوض جهود تثبيت الاستقرار في الجنوب. قال الرئيس السوري أحمد الشارع في تصريحات صحفية إن دمشق تعمل على التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدد من الدول. وأضاف الشارع أن بلاده تتجنب الصدام مع إسرائيل خشية اتساع رقعة الحرب في المنطقة، كما شدد على عدم نية سوريا التدخل عسكريا في لبنان مع دعمها حصر السلاح وقرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية. وأشار الشارع لأن رفع العقوبات لن يكون كافيا من دون شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدا في الوقت ذاته تحسن العلاقات مع العراق. إلى الضفة الغربية، بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسائل إلى عدد من قادة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، دعا فيها إلى تحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس. وأكد أن التصعيد الإسرائيلي يهدد فرص تنفيذ حل الدولتين ويقوض الاستقرار في المنطقة، مطالبا بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان واعتداءات المستوطنين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مع تجديد التزام دولة فلسطين بخيار السلام القائم على حل الدولتين.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا في معظم المناطق. في القدس والناصرة 21، الجليل الأعلى وطبرية 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 25، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى المنصة.

0: رجعنا معكم مستمعات ومستمعي الشمس، أهلا وسهلا بكل انضموا لنا في هاي اللحظات. رح نكون مع بعض للساعة الرابعة. المنصة مكمل معكم بساعته الثانية المخصصة لكم، بعد ما هيك لخصنا كل ما جاء من عناوين قضايا وتفاصيل ومواضيع اللي كانت عم بتكون ترند أو في دائرة النقاش على منصات التواصل الاجتماعي. في الساعة الثانية رح نفتح التليفونات لكم نسمع أصواتكم على 0460-10-101. طبعا مثل ما كلكم تعرفوا هذا الأسبوع هو أسبوع استثنائي، بما أنه عم نحتفل فيه بإذاعتنا الجميلة في عيدها 23. من هون من استوديو الشمس، من المايك اللي حافظين صوته أكثر منا، ومن الموجي اللي رفقتكم بكل اللحظات. طبعا هالاسبوع ابدا مش راح يكون عادي، هذا اسبوع خاص لانه فيه منحتفل بعيد الشمس، مش بس محطه اذاعيه وانما محطه بحياه كل واحد ووحده فينا. 23 سنه مرقوا بس الشمس بعدها هون، من اول صوت الصبح لاخر خبر بالنهار، من الميدان، من الحدث، من وجع الناس واحلامها، كانت دائما معنا وعم تحكي باسمنا. رح نرجع خلال هاي الساعة نحكي حكاياتنا سوا، نسترجع أصوات، مواقف، محطات، ومنفتح الميكروفون عن جديد لإلكم مستمعات ومستمعي الشمس. لكل حدا عنده ذكرى، لكل حدا عنده كلمة، ولكل حدا بدي يقول أنا كبرت مع الشمس. 0460-10-101. طبعا هيك قبل ما ابدا باستقبال اتصالاتكم، في اليوم تحديث جديد او فيتشر جديد على تطبيق الشمس. مباشره اول ما بتدخلوا على الصفحه الرئيسيه بتفتحوا التطبيق، في عندكم امكانيه للتفاعل معي بشكل مباشر، اسم يعني الخانه تفاعل البث، شاركنا رايك اثناء البث المباشر، تكبسوا على الخانة الصفراء انضم للنقاش وبتقدروا تكتبوا لي أي تعليق وأنا شوفه هون. فعمليا اللي مش قادر يشاركنا بالصوت في شاركنا بالكتابة من خلال تطبيق الشمس، من خلال دردشة البث. كل عليكم تعملوه تفتحوا التطبيق، بتشوفوا الخانة مباشرة في أعلى الصفحة الرئيسية، تكتبوا انضم للنقاش وبتقدروا تكتبوا لنا وتوصلنا أصواتكم. 0460-10-101 هاي الساعة رح نستقبل فيها اتصالاتكم ونحتفل مع بعض في عيد الشمس 23. طبعا نحن يوم الأربعاء أيضا في عنا مؤتمر الشمس، يلي هو مؤتمر رح يكون كثير خاص ورح يكون عم بحط على الطاولة أسئلة ساخنة وقضايا بتهم المجتمع العربي في الأساس، من منطلق الرسالة السامية والإنسانية الأهم والأعلى هي الوقوف بجانب شعبنا بالذات في التحديات الكبيرة اللي عم نعيشها خلال الفترة الحالية. كل تفاصيله أيضا صور فيديوهات كمان رح يتم عرضها ما بعد يوم الأربعاء. بالنسبة للتطبيق والمشاركين والمشاركات خلال طبعا المونديال وخلال المسابقة اللي كانت، كل الفائزين في تطبيق الشمس رح يتم دعوتهم خلال أسبوعين تقريبا، رح نحدد الموعد لا يجوا على الراديو وياخذوا هدايهم. فكثير أسئلة عم تصلني كيف رح يتم توزيع الهدايا. عمليا رح يتم توزيعها في مقر إذاعة الشمس في الناصرة، بعد أسبوعين رح نتواصل مع كل الفائزين، رح يشرفونا ونعمل هيك حفلة لذيذة ورح تشوفوا الصور وتتفاعلوا معنا. كمان اللي بحب يكتب لنا على تطبيق الشمس في دردشة البث كمان هذا الوقت، و 0460-10-101 رح أخذ أول اتصال. مرحبا لمين؟
1: مساء الورد والورود للصحفية البارعة ريلة القيش.
0: أميت هلا بفادي،
1: شو أخبارك يا ليلى؟ أول إشي كل عام وأنتم بألف ألف خير. طاقم الشمس بحلول 23 سنة على هاي الراديو، بنقولكم ألف ألف مبروك وإن شاء الله يا ربي للأحسن والأحسن.
0: شكرا يا فادي، نحن أول شيء مبسوطين دائما نسمع صوتك، وبالذات أنك صديق دائم ووافي كمان للإذاعة وكمان لبرنامج المنصة، دائما معي على السمع فادي.
1: تديني ليلى من الناشد رئيس الراديو أنه برنامج ليلى قيش تكون أطول من هيك، حتى في الرياضة كل المحبين بيسألوا ساعة واحدة بتعيش، يعني حتى خميس واثنين ساعة واحدة بتعيش لليلى قيش للرياضة. أنت تعرف أنه حتى إسا الدوري الإسرائيلي بلش وفي

0: مشاكل الوسط العربي، يا ريت يكون البرنامج اكثر من هيك.
1: طيب نحكي بالموضوع هذا تحت الهواء. شكرا يا فادي. أول شيء شكرا على ثقتك. يعني أنا كمان لما بحس إنه البرنامج رياضي هيك بتطير بلحظات، بتطير الساعة، أحيانا ما منلحق نحكي عن كل اللي بدنا نحكي فيه، فأنا بوافقك.
0: أول إشي قلت ليلى من قولكو، أنا قلت لك من أول ما بلش المونديال إنه فريق إسبان راح كأس العالم، وهذا إشي حققه إسبان، من ألف مبروك. وعدت ليلى قيس انه المنتخب الاسباني او منتخب مصري اللي اخذ البطوله راح اجيب حلو، انا وعدتك انه راح اجيب لك حلو على
1: الراديو،
0: على الراديو التمس، وان شاء الله من عجن يوم، وانا رايح وعد شرف انه اجيب هذا اللون.
1: ما بتخسر يا فادي، ما بتخسر. شو عندك تدخل للراديو؟ من امتى بتسمع انت الشمس؟
0: تديني يا ليلى، انا بالضبط صلي اكثر من 15 سنه بسمع ليلى، بسمع هذا البرنامج الرياضي براديو الشمس رياضه، والاشياء الحلوه اللي انتم بتقدموها. يعني انا صدقيني يعني حتى بالشغل بحط التليفون لما ببلش برنامج ليلى قيش تن يخلص على الاخر، وانا بالشغل يعني من حب للراديو الشمس. والصحفيه وصدقيني الصحفيه البرع انت ليلى، انا مش بديش ما بحبش انا بدي احكي بس كلمه الحق، انت اعطيتي مستمعين كثيره لراديو الشمس للرياضه، وانا بدي من هون اشكر ليلى قيش انه فريق اتحاد ابناء سخنين لخالد دوخي انه مدرب يوسي هاي ثمان اختارات ورا بعض على التوالي فريق اتحاد ابناء سخنين، مع عشان هيك رجاء خاص خالد دوخي راجع حساباتك مع هذا المدرب، لا يعقل ثمان اختارات ورا بعض لاتحاد ابناء سخنين.
1: احنا فادي بكره رح نحكي احنا موضوع بالبرنامج الرياضي، ما ما ما بدنا نحكم على المباراه الوديه اللي كانت
0: امبارح نهائيا. لا لا اسمحيني، احنا في من السنه الماضيه سبع مباريات ورا بعض خسرها هذا المدرب، هنا طيب. في صار خلل، واحنا الجمهور اتحاد ابناء سخنين
1: بوعدك بكره، بوعدك بكره نحكي في المرمى عن هذا الموضوع. انا اول شيء بدي اتشكرك على مديحك لي، يعني كثير كثير بقدر كل كلمه حكيتها، ولباقي الزملاء ولاذاعتنا، ونحن دائما بنفتخر بالمستمعين اللي بيشبهوك يا فادي. شكرا لك.
0: وانا يعني بادلك ليلى قيش اعطيك خبر رياضي مستعجل من جمهوريه مصر العربيه، ان هاني ابو ردين رئيس كره القدم المصري مضى مع حسام الحسن لسنه 2030.
1: صحيح.
0: نعم هذا خبر كان عاجل في مصر، ومنتمنى منتمنى ل اللاعب مصطفى شبير انه ان شاء الله يكون في منتخبات او نادي اوروبي.
1: شكرا يا فادي، شكرا لك عزيزي.
0: تسلم ليلى، اذا سمحت لي اذا في بس خلص البرنامج ترجعي لي بعد البرنامج اذا سمحت لي.
1: بدنا نخطط انت تجيب لنا حلو على المنص على المحطه.
0: طبعا هذا شيء يعني
1: سجلي لليان، سجلي لليان، عندنا حلو جاي على المحطه. وين انت؟
0: طبعا
1: يلا نسقي مع فادي.
0: تسلم ليلى كل قدوء، وان شاء الله يا رب الشمس بتضلكم الشمس على طول.
1: يسعد قلبك، شكرا لاتصالك. 0460-1001 مكملين مع عيد الشمس 23. كمان بإمكانكم تدردشوا معي على تطبيق الشمس في خانة الدردشة، وكمان بنكون مع اتصال جديد. مرحبا.
2: مرحبا.
1: أهلا يا هلا.
2: راديو الشمس.
1: راديو الشمس صحيح، وصلت.
2: اليوم غدا وفي الأمس بكل محبة وسلام ووطنية وانتماء واحترام وابتسام والخير لقدام بإذن الله تعالى.
1: شكرا لحضرتك. من معنا؟
2: معك ذياب تيتي من قرية البهنة.
1: أهلا بحضرتك أخي ذياب.
2: من يعني أنت بنقول بنقول إنه الشمولية اللي موجودة في راديو الشمس نستمتع فيها.
1: لما تقول الشمولية شو بتقصد؟
2: شمولية في المواضيع. في موضوع ممكن انه مجتمعنا العربي يفكر فيه او حتى في الوسط اليهودي، الا مراد الشمس يكون حاضر وحطه على الطاولة وبنطيه حقه بالشكل الصح الكمال، الكمال لله رب العالمين، ولكن صوتنا آراءنا حتى إذا بدنا نشكي حتى إذا بدنا نحكي أي شيء، اليوم راديو الشمس وبالفعل وبدون مجاملات مع الطاقم كله ولا أستثني أحدا، الكل قايمين بالواجب على أكمل وجه.
1: الله يسعد قلبك. يعني
2: منيح إنه بهاي الظروف اللي إحنا موجودين فيها، الظروف الصعبة، وفي ظروف كمان حلوة وفي أمور حلوة، كل شيء صعب، لأن احنا دائما نتفائل بالخير.
1: طبعا
2: تفائلوا بالخير تجدوه، ولكن طبعا احنا

0: من لا إراديو الشمس أذن صاغية للمستمعين وللحاضرين، لأنه مش بس عن طريق الراديو، كمان تواجدكم في كل مكان، في كل احتفال، في كل مناسبة، هذا بنطينا بصيص أمل إنه كل إنسان إذا بنوي يعمل شغل في هاي الدنيا وبيكون عنده هدف قدام عينيه حتى برغم كل الصعوبات والمكان اللي بيكون موجود فيه وكل التحديات اللي موجودة، فهو بيقدر إنه ينجح وبيقدر إنه يحقق الهدف لما بيكون القلب صافي ومخلص لهذا العمل.
1: ما أروع كلامك، يعني أنا عم بصغي لك وأنا متأثر جدا، لأنه هاي الشهادة من مستمعات ومستمعي شمس، هذا الهدف الأساسي من وجود
0: مضبوط وجودي، أنه أنتوا كل الطاقم وصلتوا لهدف سامي وراقي جدا، أنه وصلتوا لأذن كل المستمعين
1: كلك.
0: مش لفئة معينة، راديو الشمس مش لفئة معينة، للكبير للصغير للختيار للشاب للصبية، كل المواضيع. ومتابع راديو الشمس دائما دائما، نتابع راديو الشمس، نعتز ونفتخر، وإن شاء الله بس الخير قدام، هذا شعاري على فكرة.
1: يسعد قلبك، ونحن بنعتز ونفتخر بمستمعين مثلك. شكرا كثير لك. شكرا،
0: نهارك سعيد الجميع،
1: نهارك أجمل. واو، أنا متأثرة ليليان بهذا الكلام. جماعة بتعرفوا شغلي، هذا البنزين والطاقة اللي بيخلي أي شيء يكمل، أي مذيع يوصل لهون، أي معد يكمل يشتغل من وراء الكواليس، طواقم بالجملة بتشتغل من وراء الكواليس، بالإشراف العام للمدراء اللي بيشتغلوا في أقسامهم كل واحد في قبعته، للناس اللي أنتوا عم تسمعوا أصواتهم واللي قدهم في ضرب يعني اثنين أو ثلاثة من وراء الكواليس، إن كان في الهندسة الإذاعية والإنتاج الإعداد الديجيتال التصوير الإنتاج كل إشي. نحن يعني هذا الكلام وهاي المحبة هي بس اللي بتخلينا مكملين في هذا المشروع الإنساني والشعبي اللي بعده مستمر 23 سنة. عيد الشمس 23-04-60-10-101. كمان وصلتني هيك على الدردشة البث عبر التطبيق من سعيد يوسف، بيقول سلام عليكم من أروع إذاعة، كل عام وهي بخير، وأنت أفضل مذيعة، أفضل وحدة بالشرق الأوسط، يا سلام، وكل التحيات إليك من مدينة الناصر، عراسي من فوق أهل الناصر الحبايب. تامر بيقول كمان أحلى إذاعة للمئة سنة وأحلى مذيعة، شكرا يا تامر حبايبي أهل الناصر، كلكم ذوق، نحن منحبكم بقدر ما بتحبونا وأكثر. رح نكون مع كمان اتصال قبل الفاصل. مرحبا، لمين؟
2: مرحبا،
1: اهلا فيك.
2: نقول انه اذاعة الشمس هي فعلا شمس اللي بتشع علينا النور.
1: يسعد قلبك، مين معنا؟
2: سعيد محمد،
1: هلا فيك.
2: بس بدي اكتب على شغله، لما بتحطوا النغنوية خلوها على الاخر،
1: نكملها على الآخر.
2: خلينا من كل حد يعني نتمتع ومبسوط
1: بوقت البرامج ولا بوقت ما اللي ما فيها برامج؟
2: تقريبا يعني، أما أنا بفضل أن تظل الآخر الأغنية.
1: هاي ما رح نسلم هذا الملف للهندسة الإذاعية والإنتاج، خذوا هذا شيء بعين الاعتبار، سمعوا الأغاني للآخر.
2: شو رأيك ستعطينا غنوية؟ لأني أنا
1: يلا شو عبالك تسمع؟
2: على كان بيتكاك هيك.
1: يعني انت مش حابب تسمع اصواتنا شكلك.
2: طبعا
1: مش حابب تسمع اصواتنا.
2: لا بالعكس، حابب اسمعهم بس بزيد الجمال لما نسمع برضه الاغاني.
1: يلا شو حابب تسمع؟ تكرم عيونك.
2: مش مهيش الا فضل شاكر.
1: تكرم عيونك، بعد الفاصل رح سمعك اغنيه
2: ان شاء الله.
1: شكرا لاتصالك. على القنين بعشقة سير، كل اللي على القنين بعشقات السير، نحن دائما معكم على فكرة. إذاعة الشمس يا جماعة هي الإذاعة الوحيدة اللي يوميا تتواصل مع مستمعيها، حتى جمعة سبت ما في أي انقطاع، دائما الاتصالات مفتوحة لألكم ساعات كاملة ومتكاملة. أعتقد السنة الماضية نحن تفوقنا في هذا الموضوع أيضا على صعيد الدولي ليليان، بأنه كان في عنا البرامج اللي بتستقبل اتصال من المستمعين هي الأكثر كإذاعة في البلاد، وهذا الشيء بنعتز فيه، وهذا اللي بيأكد التواصل المباشر بيننا وبين مستمعينا بشكل دائم، وهذا اللي بيخلينا عائلة وحدة مش بس بالشعارات وإنما بالفعل. يلا رح كون مع كمان اتصال، ما رح نترك أكثر. مرحبا.
3: مرحبا ليلى،
1: ميت هلا فيك.
3: الله يسعدك. محمد معك، خليلي.
1: هلا يا محمد، شو أخبارك؟
3: الحمد لله. الله يسعدك. شو الأخبار؟ كيف أنت؟ تحية إليك لجميع المستمعين واللي بيسمعوا إذاعة الشمس.
1: دائما وابدا.
3: وبشكرك على البرنامج الحلو يعني برنامج المنصر اللي بعته يعني فرصه لكل الناس انه تحكي بهذا البرنامج.
1: يسعدك يا محمد. إيه

0: الله يسعدك حقيقة، يعني الشهادة مجروحة. الله يسعدك. بدي احكي بالنسبة للي حكيتيه عن الأرجنتين والإشاعات اللي صارت
1: حابب
0: والحكي
1: تعلق على
0: اللي
1: الموضوع؟
0: صار.
1: تفضل.
0: طبعا طبعا، يعني المنتخب الأرجنتيني صراحة، يعني لو بتعيد لعبة إسبانيا 100 مرة مش راح، لن يستطيع أن يفوز على المنتخب الإسباني. هاي واحد يعني. وبالنسبة للي صار آخر اللعبة، يعني مش عارف، هو غل، هو حقد من بارديس، ومش عارف يعني اللي صار مش لازم يصير، يعني لازم يعاقبه كم لعيب.
1: أكيد
0: فعلا.
1: أكيد رح يكون في معاقبات من الفيفا، لكن الإشاعة اللي قالت
0: طبعا
1: إنه
0: طبعا
1: سيتم حرمان الأرجنتين في 2030، أصلا رح يتم الاحتفال 100 عام على إطلاق وانطلاق بطولة كأس العالم، فالأرجنتين الأورغواي ومش متذكر كمان دولة رح نشوفهم مباشرة متأهلين إلى المونديال القادم، لأنه رح يكون أيضا في بلدانهم تيمنا بالانطلاقة الأولى لكأس العالم، رح يكون في فعاليات بعد ما في عنا صورة كاملة، لكن بالأساس 100% الأرجنتين رح تكون في المونديال
0: أكيد.
1: القادم. محمد بدي أتشكرك، شكرا على اتصالك عزيزي.
0: وقت. طيب ماشي ماشي،
1: لا ما رح نحكي رياضة اليوم، المنصة
0: طيب.
1: أكثر لعيد الشمس، بكرة بنحكي
0: طيب.
1: رياضة.
0: إن شاء الله إن شاء الله ليلى. إن شاء الله هيك أعرف أتواصل يعني إن شاء الله.
1: الله يلا. يسعدك، شكرا لك.
0: مع السلامة.
1: كمان اتصال، مرحبا لمين؟
2: يعطيك العافية.
1: يزيدك ألف يا هلا.
2: حنان من الطيبة.
1: هلا يا حنان.
2: أنا من أحد الإذاعات اللي أنا بموت عليها، هي إذاعة الشمس، كلكم بلا استثناء، دريد زرقاوي، ليلى، جاكي، نبيل، مصطفى، كلكم.
1: يسعد قلبك يا حنان.
2: ما فيش حكي، الإذاعة اللي أنا بروح فيها في الأزمة في البكاك، هي الإذاعة اللي أنا بشوفها ملائمة لنا.
1: لما بتقولي ملائمة شو القصد فيها؟
2: إنه كل شيء، هي أخبار، هي فقرة.
1: أنت شو أكثر إشي بتسمعي؟
2: أنا الصراحة برنامجك الرياضي ودريد زرقاوي.
1: مجبور
2: دائما متابعتكم أنا.
1: حبيبة قلبي يا حنان، شكرا كثير على اتصالك، ونحن متشرف فيكم دائما حبايبنا.
2: يلا
1: 0460101 رح نكمل باستقبال اتصالاتكم، كمان تعليقاتكم على خانة الدردشي في تطبيق الشمس، دردشي البث، هناك بتحطوا انضمام للتطبيق، عفوا للدردشي أو للنقاش، فكمان هيك بتوصلنا أصواتكم. أمجد هريش الزميل العزيز، تحياتي لك ولليليان، هي تحية لك يا ليليان كمان، ولكل طاقم راديو الشمس كل التحيات لإلك. وطبعا اليوم عتبانين علي بالإنستغرام ليليان، كله ببعت لي ليش فيش نقاش رياضي. رح نرجع يا جماعة لأجواء الرياضية بكرة بفي المرمى، اليوم الحصة الكبيرة لعيد الشمس 23، خلونا نسمع أصواتكم ومحبتكم تصلنا، كمان بتعطونا طاقات عالية وكثير كبيرة لكل الطاقم. فاصل قصير وسريع من بعده يعني رح سمع متصلنا العزيز لطلب أغنية لفضل شاكر أغنية، ورح نكمل باستقبال اتصالاتكم.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
4: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
5: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء، طن الحديد فقط ب2750 شيكل قبل الضريبة شامل التوصيل بطلبيات فوق ال4 طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي، للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
3: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزور

0: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
1: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
2: الشمس دائماً.
3: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
4: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس، مصداقية ومسؤولية.
6: تستمعون إلى المنصة مع ليلى قيش.
7: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر.

يسعد لي أنا أوقاتكم عن جديد مستمعات ومستمعي الشمس، مكملين معكم بعيد الشمس 23. اتصالاتكم رح نستقبلها على 0460-1001. أيضا كلامكم الجميل اللي عم يوصلنا عبر تطبيق الشمس وخانة الدردش الجديدة هناك، اللي بإمكانكم تبعثوا لنا فيها هيك كلام تناقشوا تشاركوا في النقاش معنا، وأيضا بحب أني أسمع أصواتكم. قبل ما طلعنا لفاصل وعدت مستمع حكى معنا علقان في عشقة السير وبدو أغنية لفضل شاكر، مش رح نسمعها كلها بس هاي الأغنية كنت محضرتها ورح نسمع شوي منها، بعدين رح نكون مع اتصالاتكم.

0: طيب نحن مكملين مع بعض. قولوا لعين الشمس طبعا فضل شاكر وصوت الجميل 0460101 مكملين مع اتصالاتكم. عيد الشمس 23 بهمني هيك اسمع مداخلاتكم تمنياتكم وايضا شو بتحبوا تحكوا لنا. لكل اللي عم يسالوني عن جوائز منافسه كاس العالم في التطبيق يا جماعه رح نتواصل معكم خلال الاسبوعين القادمين ورح نحدد يوم لاستلامكم من اذاعه الشمس من مقرها في الناصره لجوائزكم المقدمه لكم من اذاعه الشمس. رح نكون مع كمان اتصال. مرحبا.
1: ألو يعطيك العافية.
0: يزيدك ألف. هلا فيكي.
1: معك سهير الجبرين.
0: هلا يا أخت سهير شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: فضل.
1: أنا ناقشت بخصوص عيد ميلاد إذاعة الشمس, حبي أناقش معك بخصوص اللعبة الأخيرة بالكأس العالم.
0: أنتوا مصرين لما تسمعوا صوتي تحكوا رياضة صح؟ طب أنا أسا شو قل لمديري؟ مديري ما المدير اليوم بدي أنا نحكي عن عيد الشمس. سامع مستمعيك, سامع بديع مستمعيك, أنا ما خصني, يلا أحكي.
1: أنا حكيت وأبدعت مع دورات زرقاوي هسا بتحكي معاك بخصوص اللعبة الأخيرة.
0: يلا أحكي شو بدك يا سهير.
1: بعرفش إذا بتوافقيني الرأي.
0: يلا بكرة. سمعيني.
1: اللعبة الأخيرة حسيتها أعطوها لعبة سياسية أكثر.
0: الأخيرة الفاينل يعني.
1: مش إذا بتوافقيني يعني بكش نظرة عن طريق المسطح الأخضر وهي اللعبة السول والجول.
0: كيف يعني يا سهير شرحي لنا أكثر.
1: يعني أكثر إشي أعطوا الأرجنتين بخصوص لعبة مصر, كيف صار تحيز بين مصر والأرجنتين.
0: غير لعبة مصر.
1: غير لعبة مصر إسبانيا كيف وقفوا مع جماعتنا مع فلسطين.
0: بس ما هم انتصروا في النهاية إسبانيا.
1: هو ما دخلش انه قصة انتصروا, ليش ندخل الفوتبول بالسياسي؟ ليش ما ننظر نعطي نظرة بس لعبة كروية وهيك يعني تطلع على فوتبول حلو مش داخل السياسي, مش كل شيء سياسي.
0: يا ريت لو هاي النظرة قادرة انها تطبق بكل شيء في حياتنا بس مش بس بالرياضة.
1: ما طبقتش على فكرة باللعبة الأخيرة, لا ما طبقتش. اللي فرح لأسبانيا ليش وقفوا مع جماعتنا. اللي مثلا الواحد انبسط للأرجنتين ليش خسرت, لأنه تحيزوا بخصوص لعبة مصر. يعني من مرة أنا قعدت مع كثير ناس الأغلبية يقولوا ملح الإسبانية غلبات لأنه وقفوا. ليش الدخل السياسي لما أنتوا قاعدين تحضر فوتبول شاهدوا هيك؟
0: تعرفي يا سهير هاي واحدة من النقاط اللي عن جد أنا بوافقك فيها بمحل صغير معين. أولا مش غلط أنه نتعاطف مع منتخب لأنه واقف مع قضيتي, بالعكس هذا التواصل الإنساني هو جزء من اللعبة. ومدرجات كرة القدم في الفترة الأخيرة هي عم بتكون رسالة إنسانية عالمية مع الناس الفئات المستضعفة ومع الناس اللي بتعاني ومع الناس المظلومة في الحياة, وهذا شيء جميل وإيجابي. لكن شعرة ما بين التخوين وما بين الدعم والمحبة لفريق معين. يعني قضية أنك أنت تقف مع إسبانيا هذا لا يعني تخوين للأرجنتين أو أنه اللي صار بيشجع الأرجنتين كأنه خائن لقضايا شعبه.
1: لا أنا بوافقك. الأغلبية أنت تعرفش إذا بتوافقين الرأي, أنا بقول لك الأغلبية أعطوها سياسي. أنا بكت لما أحضر فوتبول زمان التسعينات وتعرف بالهيك بالألفين لما كان نحضر لعبة للبرازيل على 2:30 تشاهد لعبة عن جد إنهم بحضروا فوتبول مش سياسي.
0: فهمت عليك.
1: السياسي لا بكل شيء دخل السياسي.
0: يعني يا ريت هذا الشيء لو كان في إمكاني إنه يطبق أيضا مش بس من ناحية التشجيع وإنما أيضا من ناحية المعايير واللي بيصير تحت الطاولة كمان.
1: يعني سهير حتى عندك شو تحكي؟ كبير حب الرياضة لجل العنصرية يعني شوف
0: لوين. يعني بيتم يعني استغلال أي حدث عالمي للركوب عليه, هذا مش نهج جديد.

0: سهير شو عندك تحكي لنا لإذاعة الشمس حتى لو شاركتي مع زرقاء امبارح؟
1: أنا بقول إذاعة الشمس بعرف شو تعبر يعني عن جد شو تعبر مش عارفة.
0: تسمعينا دائماً؟
1: أنا أول بالألفين وثلاثة أول ما فتحت إذاعة الشمس وأنا أتابع لحد هسه.
0: واو.
1: بكامش عنها يعني لا أنا ولا أبوي، وأبوي حتى عنده راديو بغرفته خاص بضله حطت عليها، وحتى أخوي المقعد المقعد خلاص بس بضله حطت على إذاعة الشمس.
0: نتشرف فيكن حبيبتي سهير، شكرا على اتصالك.
1: أنا بقول لك ليش، لأنه بيعطونا الكلمة الحرة. ليش أنا برضو دخلت السياسة، ولا إذاعة تعطيك تحكي الصراحة بخصوص السياسي يعني خلينا أقول ولا إذاعة يعني مثلا بتطلع مع مقبول نصار تحكي اللي بدك إياه، تعبر عن اللي جواتك اللي بدك إياه بتحكيه. صح. مع دوريد للدوة مع أي شخص بتحكي، عندك مذيع متألق داخل الإذاعة كلكم متألقين، بس في عندك مذيع متألق جاكي خوري
0: العلم.
1: جاكي خوري لما عن جد شد أقولك 100% بأم الفحم بتحب تسمع له.
0: حبيبتي سهير
1: يعني الكل عن جد الكل
0: يسعد قلبي
1: ليلى، الكل روعة
0: حبيبة قلبي يا سهير. إن شاء الله دائما
1: منكم حتى مساعدين الإنتاج.
0: ها عادي بوجه لك تحية كمان حدي.
1: عادي معروف
0: بقل لي صديقتي سهير. سهير نحن بدنا نشكرك، نشكر نحن دائما بنكبر فيكم وبمحبتكم، ويا رب دائما نضل عند حسن الظن.
1: شكرا عزيز، احنا بنحبكم طول ما انتم موجودين.
0: حبيبة قلبي رح نضل موجودين ان شاء الله.
1: الله معك.
0: شكرا على اتصالك. 0460-101 رح نكمل بالاتصالات قبل ما نكون مع الفاصل. رح اخذ كمان اتصال. مرحبا لمين؟
2: مرحبا، يعطيك العافية.
0: يزيدك الف هلا فيك.
2: بالصدفة يعني انه اللي بالانتاج عادي بيكون من خالي يعني
0: ميالك.
2: انا امبارح حنيت راديو الشمس بعيد الميلاد، لانه كمان كان صادف عيد ميلاد امي امبارح.
0: العمر كله يا رب.
2: استمع اللي بدي اقول لك اياه شغلة تانية. انا
0: تفضل.
2: يعني لولا وجود الشمس كان كل الكرة الارضية في ظلام.
0: الله.
2: كان ما بنشوف، ما في نور. فانتوا راديو الشمس انتم النور، انتوا اللي بتطوروا علينا، وانتوا اللي بتغدونا في احاسيسنا ومشاعرنا وقلوبنا، انتوا كل اشي في الدنيا.
0: يسعد قلبك.
2: يعني قد ما نوصف راديو الشمس احنا بنضل مكسرين في حق راديو الشمس.
0: نحن
2: بدون ذكر اسماء، لانه فيش فيك واحد يعني اللي بالعربي الفصيح يدم ولو بنقطة واحدة. يعني
0: نحن
2: كلياتكم متعلقين، كل الطاقم مع مدير الراديو مع مع مع مع اللي في الانتاج مع مين بدك، حتى اللي بيشتغل على البوابه انسان طيب. انتم
0: حبايبنا حارسين الشمس، ونحن دائما بنكبر فيكم بهالكلام الراقي والجميل. هي ابن خالتك بيعرف يعبر يا عادي، ليه انت بتعرفش تعبر؟
2: بالعبط
0: ابن عمتك. نحن ما نشكرك على اتصالك، بنكبر فيكم. شكرا عزيزي، شكرا لك. طيب رح نكون مع فاصل قصير وسريع، ومن بعده رح نكمل المنصة. اليوم ساعة خاصة جدا لعيد الشمس 23، بإمكانكم كمان تتواصلوا معي عبر خاصية الدردشة في التطبيق. كل عليكم تعملوه تفتحوا التطبيق في الصفحة الرئيسية خانة تفاعل البث، بتضغطوا على الزر الأصفر انضم للنقاش، بتكتبوا كومنت ورح نقرأ مباشرة على الهواء. يلا فاصل قصير، ومن بعده رح نكمل باستقبال اتصالاتكم على 0460-101. خليكم معنا.
3: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316، أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
4: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
3: هندسيين وأكثر بكثير كثير هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
5: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة. فقط في بريد فينانسي تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة.

0: ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
2: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
3: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض. مثلاً مكنسات كهربائية شاطفة للأرضيات من الماركات الرائدة دريمي، روبوروك وتينكو ابتداء من 899 شيكل. شاشة ذكية 65 إنش وما فوق ابتداء من 1299 شيكل. وبرادات مع فريزر سفلي 500 لتر نوفروست ابتداء من 1699 شيكل بس. أهلاً وسهلاً بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، لمغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة. بدك تبيع أو تشتري عقار في البلاد، أرض، بيت أو أي عقار، عنوانك واضح كتير. وسام ريل ستيت للوساطة العقارية، مكتب الوساطة الأكبر في البلاد، العفولة. للاستفسار 052-832-8050.

0: كل التحيات لكم عن جديد مستمعات ومستمعي الشمس، مكملين معكم المنصة 0460-101، بنتواصل مع بعض، بتسمعونا أصواتكم بعيد الشمس 23، هالإذاعة اللي بعدها مكملة بنفس النهج بنفس المسار بنفس الرسالة الإنسانية الأهم، الشعب فوق الجميع، ومشاكل شعبنا ومجتمعنا هي حجر الأساس لأي برنامج بتم اتخاذ عرضه عليكم وأنه يطل عليكم في كل المجالات، حتى في عالم الترفيه دائما في يعني تماهي واندماج ما بين قضايا اجتماعية، ما بين متطلبات اجتماعية، وما بين البرامج ومحتواها كيف تطلع وكيف تنسمع لكم. بتأمل نكون دائما عند حسن ظنكم، وهي فرصة سنوية بنستغلها ومنحبها حتى تعطينا طاقات كاملة لنكمل هيك كمان سنة بنفس الحب وبنفس العطاء وبنفس المحبة، من خلال أصواتكم اللي دائما بتقدرنا وبالفعل كمان بتقدرنا، لأنه يعني بتخيل لما في ظهر هالقد وسند كبير من أبناء مجتمعك عم يدعمك كإذاعة، فأنت بتقدر أنك تفكر بكل شيء بأنه يكون ممكن، يعني حتى عملية إطلاق حملات، حتى عملية مؤتمرات سنوية، حتى عملية مسابقات على صعيد المونديال والترفيه. دائما نحن بنعرف أنه أي شيء بنطلقه من خلال إذاعة الشمس عندنا مسؤولية، وعندكم دائما أيضا ثقة بأنه هذا الشيء جاي من مكان اللي أنتم بتثقوا فيه، وهذا أبدا مش مفهوم ضمنا. هذا عمل استمر لمدة 23 سنة حتى قدر يصنع هذا الانسجام ويصنع هاي الثقة الكبيرة ما بيننا وبينكم، وهذا فخرنا الأول والأبدي كإذاعة. رح نستمر باستقبال الاتصالات ونقول مرحبا لمين تسمعونا من التليفون.
1: مساء الخيرات.
0: مساء الخيرات، بس اسمعني من التليفون لو سمحت.
1: مساء الخير لجميع مستمعي ومستمعات الشمس على 101 FM.
0: هلا فيك وبحضرتك.
1: معك حسن.
0: هلا يا حسن،
1: كل عام وانتم بخير بمناسبة 23 سنة لراديو الشمس.
0: الله يسعدك يا حسن، من وين انت؟
1: من ناصرة.
0: قد إلك تسمعنا؟
1: يا هلا. بسمعكم من زمان بس بشاركش يعني.
0: هاي أول مرة بتشاركنا؟
1: أول مرة بشارككم.
0: أنا محظوظة أني سمعت صوتك اليوم.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: شو حابب تحكي لنا؟ شو البرامج اللي بتستمتع فيها؟
1: والله برامجكم كلياتها مثقفة ويعني وعالي العالي يعني. وللأنجح دائما.
0: يسعد لي قلبك يا حسن، شكرا انك شاركتنا صوتك اليوم.
1: يا هلا فيك يا هلا.
0: يلا 0460-101، وكمان فيكم تشاركوا معي

0: عبر تطبيق الشمس بإنكم تنضموا للنقاش أونلاين. طبعا دردشة البث فيكم تبعثوا عليها. جابر إخبارية بيكتب لنا: والله صدقت سهير جاكي خوري محبوب الفحماوية، وإن شاء الله ربنا يعطي الصحة والعافية وديم إذاعة الشمس، وأحلى تحية لكل الطاقم والعاملين بالإذاعة، كلكم حبايبنا. وأنا عن نفسي بحب أسمع الإذاعة وخاصة البرامج الصباحية وبرامج دوريت زرقاوي اللي دائما بعطينا نفس للحياة. شايفين هاي الجملة شو مهمة؟ كل قضية برامج الترفيه والضحك ونغاشة دوريت زرقاوي في ناس كثير قادرة إن تعطيهم مساحة وتحسسهم إنه الحياة بعد فيها الكثير من الطاقات. طيب دبليو بي ما بده يحكي لنا اسمه، بقلنا أحلى إذاعة على 120، بس عندي ملاحظة، الأغاني آخر الليل خليها تكون أكثر حماس. شكله تران ليل الشاب بده شيء يفيقه. طيب وصلت الملاحظة، رح نوصلها لشباب الإنتاج، والله يحميك إذا كنت بتشتغل بالليل دير بالك على حالك. حبايبي رح نستمر مع بعض ونستقبل اتصالاتكم على 0460-101، رح نكون مع كمان اتصال. مرحبا لمين؟
1: يعطيك العافية ليلى،
0: هلا فيكي، يزيدك ألف.
1: حبيبتي بتحكي معاكي إيناس إمكارة.
0: يا هلا يا إيناس، يسعد لي روحك.
1: أول إشي قبل ما أفوت بعنياني بالشمس الأشياء الشمس اللي مش ممكن أقدر أختصرها، بدي أهني عمتي جميلة وصاحبتي فوزيز بدات بزواج ابن عمتي محمد لبنت صاحبتي اللي هي عدن بدات. ألف ألف مبروك.
0: ألف مبروك،
1: كان عرفهم أول امبارح وكانت فرحة عمر عن جد. ألف ألف مبروك.
0: ألف ألف مبروك يا رب.
1: إسا الأهم والأهم والأهم عالميا كمان مش بس عربيا، عيد الشمس. عيد الشمس هو عيد لكل الوسط العربي، لكل عربي بيهتم فينا هو أكيد عيده عيد الشمس. إذاعة بتحتوي الشخص العربي، بتحتوي كل شيء بخصه، كل شيء بهمه بعنيه، ملهاش نطاق أو تنحصرش بزاوية معينة إنها بس هاي للشمس أو هاي للوسط العربي، لا، هي محتوية الوسط العربي بشكل شامل من كل جهاته، فرحه، آلامه، معاناته، يعني كل كل كل كل إشي. وبالنسبة لطاقم الشمس من عاملين، من مذيعين، من إدارة، من الكل أنا مسميتكم إذاعة الشمس وأشعتها
0: حبيبتي،
1: يعني حب كبير كبير، بتعطونا مجال نعبر، نحكي، نهني حتى آلامنا والأشياء اللي بتنغص علينا برضو بنطلع وبنحكيها ببساطتها، بمشاعرنا كيف ما كانت، متوترين، مبسوطين، حساسين، بتعطونا كل إشي ممكن إنه نفرغ طاقاتنا. هذا الشيء مش مفهوم ضمنان. كل الاحترام لكل فرد، لكل شعاع من أشعة الشمس اللي بتسمحوا لنا بهذا الإشي. إحنا بنرفع رأسنا فيكم عن جد وبنعتز بإذاعة الشمس. أنا لما حكولي إيش، أكيد سمعتي الخبر على إذاعة الشمس، لما بعيد خبر أو بكون واثقة وبحكي على الإشي بقولهم لأنه إذاعة الشمس مستحيل تسمعوا فيها إشي مش صحيح. فحب كبير، قديش بدي أحكي عن محبتي
0: كثير كثير، منقدر محبتك يا إيناس، وهذا يعني هذا الشيء اللي بيثلج الصدر واللي خلينا كل واحد يكمل من محبتي.
1: استمروا هيك. أنا بالنسبة لإلي إذاعة الشمس هي مرجع الأول والأخير، يعني حتى لو فتتني نشرة أخبار، لو سمعت خبر وبدي أتيقن إنه بالفعل هو صحيح ولا لا، بفوت على تطبيق الشمس أشوف إذا الخبر طلع من عندكم ولا لا.
0: هاي مرجعية ومسؤولية، نحن منحطها هيك تاج على راسنا ومنقدرها جدا، وشكرا على ثقتك.
1: والله كل الاحترام لكم، واستمروا، بديش أقول للـ120، إن شاء الله طالما في حياة استمر إذاعة الشمس لإلي ولولادي ولولادي ولادي واللي بعدهم إن شاء الله.
0: حبيبة قلبي يا إيناس، شكرا
1: لك، نهاركم سعيد،
0: نهارك فل. يعني هالكلام هيك اللي بدفي القلب. نحن يعني لا شك انه بالنسبة لنا هو اساس، وهو بيعطينا احساس مختلف بانه كمان قادرين انه مثل ما عم نتأثر بكلامكم عم نأثر فيه.

طيب حبايب، نحن بلشنا هيك نوصل لختام الساعة الثانية، بتأمل تكونوا استمتعتوا مثل ما أثلجتوا صدرنا وحبيناكم وحبيتونا مثل ما بيقولوا، يعني وصل كلامكم اللي بيدفي القلوب، وعلى أمل دايما نكون على قد ثقتكم فينا، محبتكم لإلنا، ونقدر عن جد نكمل هالمشوار اللي صار عمره 23 سنة لكنه مكمل إلى ما لا نهاية إن شاء الله. إذاعة الشمس بتتشكر كل مستمعيها على وفائهم الدائم، وبتقدم لكم دائما كل التحيات من خلال برامجنا. كمان خلال هذا الأسبوع رح تسمعوا هيك كثير مضامين خاصة وصولا إلى يوم الأربعاء، اليوم الكبير اللي فيه رح يكون في مؤتمر لإذاعة الشمس، رح تعرفوا تفاصيله أكثر من باقي الزملاء. قبل الختام بدي تسمحوا لي هيك اتقدم بتهنئة جدا جدا خاصة لخي الصغير وحبيب قلبي اللي جوزناه السنة بعد أسبوع كامل من الاحتفالات، سامح مجيد القيش. ألف مبروك حبيبي سامح، إن شاء الله يا رب جازة الدهر مع عروستك الجميلة سلاف مع نعماشة، عرس دفى قلوبنا كعائلة ورجع لنا الأمل بأنه الخير دائما هيك ربنا كاتب لنا إياه بأجمل وأبهى صورة. وإذا كنا بفترة معينة خايفين ومتشائمين، فربنا أعطانا عن جديد درس بالحياة بوجود أم سامح معنا وبيننا، بوجود العم أبو سامح أيضا موجود ما بيننا. فاسمحوا لي هيك لأول مرة يمكن بحكي بهذا التأثر، حدث جدا خاص في عائلتي من الجولان، وحابب أشارككم كلكم الفرح هذا، وأهديهم هاي الأغنية لكثير كثير. بس بدي أتمنى أنه تظل الفراح ببيتنا وبديارنا، وأبو سامح طلف الأفراح ببيتك عامري، تأثرت.

احنا بهاي اللحظات وصلنا للختام. بدي اتشكركم دائما وابدا. كل عام وشمسنا مضويه في كل مكان وتاثيرها واصل الى ابعد مكان. شكرا لكم احبائي ليليان حاج في الهندسه الاذاعيه والانتاج. الف شكر حبيبتي عدي ياسين كان معنا ايضا في الساعه الاولى. الاشراف العام لبديع كرام المسؤول دائما عن كل هذا المحتوى ومشرف عام على كل برامج اذاعه الشمس. بدنا نلتقي بكره

0: حراسي المرمى رح يكون معكم من 6 إلى 7. إلى حينها بدي أتمنى لكم الخير وكملوا مع برامج الشمس بطريقة استثنائية. إلى اللقاء يا حبايب، كنت معكم أنا ليلى قيش. باي باي.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
3: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
4: هذا الصيف راح يكون غير مع مخللها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوفتيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8، تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجية نوفا جليل ومشروع نوفتيك الرائع.
5: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
6: مش كل طفل محتاج عالم جديد. مرات كل اللي محتاجه غرفة، كرسي على سفرة العيلة، حدا يسأله كيف كان نهارك، وشخص يآمن فيه. هاي الأشياء الصغيرة بالنسبة للطفل ممكن تكون كل الدنيا. العائلة الحاضنة بتعطيه أمان واستقرار وفرصة يبدأ من جديد. للاستفسار اتصلوا على رقم 118.
7: الشمس دائماً.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM 6.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أفادت وكالة مهر الإيرانية نقلا عن مصدر بانفجار ناقلة نفط وصفتها بالمخالفة بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز. وأضاف المصدر أن الناقلة خرجت عن المسار الملاحي المحدد من جانب إيران، مشيرا إلى أن طهران حذرت سابقا من تبعات خروج أي سفينة عن المسار المعتمد. أعلنت إيران عن تعليق هجماتها الانتقامية على دول الخليج عقب توقف الضربات الأمريكية على أراضيها. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة أوقفت هجماتها خلال ليلتين الماضيتين، مؤكدا أن طهران أوقفت بدورها عملياتها الانتقامية التزاما باستراتيجية الرد بالمثل. وفي سياق متصل قال الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان إن الهجمات الأمريكية التي استهدفت البنية التحتية المدنية الإيرانية تمثل مثالا واضحا على جرائم الحرب. وأضاف بسشكيان أنه يجب ملاحقة هذه الجرائم عبر المسارات القانونية والمؤسسات الدولية المعنية. إسرائيليا أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه سيتوجه غدا إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي ترامب، وأوضح أنه سيتحدث مع ترامب بشأن عدة قضايا من بينها الملف الإيراني. وتطرق نتنياهو لملف الضفة الغربية وقال إنه أوعز للجيش الإسرائيلي بالدخول إلى القرى في الضفة الغربية وتفتيشها ومصادرة السلاح واعتقال ما وصفهم

0: بالمشتبهين، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية مستعدة للتحرك بشكل أوسع ضد ما وصفها ببؤر الإرهاب في الضفة الغربية. وفي السياق، قال رئيس الحكومة إن المحكمة الجنائية الدولية تشكل خطرا على عدالة العالم على حد تعبيره. هدد وزير الأمن إسرائيل كاتس بتوسيع عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، مدعيا أن سياسة حكومته أسهمت في خفض العمليات الفلسطينية بأكثر من 80%، وقال إن إسرائيل ستواصل نهجها الأمني الهجومي لمنع ما وصفه بعودة الإرهاب، مشيرا إلى أن الجيش واصل عملياته في مخيمات جنين ونور شمس وتل كرم منذ أكثر من عام ونصف. في الضفة الغربية، بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسائل إلى عدد من قادة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، دعا فيها إلى تحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس، وأكد أن التصعيد الإسرائيلي يهدد فرص تنفيذ حل الدولتين ويقوض الاستقرار في المنطقة، مطالبا بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان واعتداءات المستوطنين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. إلى لبنان، أعلن الجيش اللبناني أن القوات الإسرائيلية تواصل خروقاتها للتفاهمات القائمة في جنوب لبنان عبر عمليات قصف وتجريف وتدمير للمنازل والبنية التحتية في عدد من البلدات الجنوبية. وأضاف أن القوات الإسرائيلية تفجرت مشروعا للمياه في بلدة مركبة وأحرقت مساحات زراعية، كما أطلقت النار قرب مواقع انتشار الجيش ما يعرقل تنفيذ مهامه. وأكد أن استمرار هذه الاعتداءات يحول دون استكمال انتشار الجيش وعودة السكان إلى قراهم ويقوض جهود تثبيت الاستقرار في الجنوب. قال الرئيس السوري أحمد الشرع في تصريحات صحفية أن دمشق تعمل على التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدد من الدول. وأضاف الشرع أن بلاده تتجنب الصدام مع إسرائيل خشية اتساع رقعة الحرب في المنطقة، كما شدد على عدم نية سوريا تدخل عسكريا في لبنان مع دعمها حصر السلاح وقرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية. وأشار الشرع لأن رفع العقوبات لن يكون كافيا من دون شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدا في الوقت ذاته تحسن العلاقات مع العراق.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا في معظم المناطق. في القدس والناصرة 21، الجليل الأعلى وطبرية 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 25، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
1: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم. انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
2: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراخد العفولي كيلات سيون 15، هاتف 8673. سخنوت علا مراخد، اشتري سيارة.

0: من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس، هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
2: في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
3: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
4: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
5: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
6: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري؟ كامبوس آي إل. أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
7: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
8: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
7: هندسيين وأكثر بكثير كثير. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
9: الشمس دائما.
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
11: أنتم تستمعون إلى كلام مباشر.

0: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
1: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل.

0: ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
1: هذا الصيف راح يكون غير مع مخللها تكنولوجية نوفا قليل من خلال مشروع نوفتيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8، تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجية نوفا قليل ومشروع نوفتيك الرائع. معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض، مثلا مكيفات علوية أوكس تديران وإلكترا إنفرتر ابتداء من 799 شيكل، جليات واسعة إنتجرالت ابتداء من 899 شيكل، مكيفات متنقلة تديران تورنادو وغيرها واحد قوة حصان ابتداء من 899 شيكل، وبرادات مع فريزر علوي 570 لتر نوفروست ابتداء من 1999 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابي، لمغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة.
2: بيج إلكتريك بخشمال منصفين بمخير بيج إلكتريك.
3: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر، طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجم 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
4: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن الرئيس دونالد ترامب يمنح فرصة للمسار الدبلوماسي مع إيران. وفي السياق ذاته ذكرت مصادر أمريكية أن المحادثات بين عمان وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز تشهد تقدما. في المقابل قال مصدر إيراني لوكالة رويترز إن هناك شكوكا أكثر من التفاؤل عقب توقف ترامب عن الهجمات على إيران. ميدانيا أفادت وكالة مهر الإيرانية نقلا عن مصدر بانفجار ناقلة نفط وصفتها بالمخالفة بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز. وأضاف المصدر أن الناقلة خرجت عن المسار الملاحي المحدد من جانب إيران، مشيرا إلى أن طهران حذرت سابقا من تبعات خروج أي سفينة عن المسار المعتمد. في ملف غزة وافق المجلس الوزاري السياسي والأمني على إنشاء مجلس سلام لقطاع غزة، فيما صوت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ضد القرار، معتبرا أن عدم نزع سلاح حماس يعفي إسرائيل من الالتزام بالخطة، ودعا إلى تشجيع الهجرة من القطاع. من جهته قال وزير الخارجية جدعون ساعر إن الخطة الدولية وقد لا تنجح، لكن إسرائيل لا ينبغي أن تكون الطرف الذي يفشلها، فيما أيد وزير المالية بتسيل سموتريتش القرار. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوقوف المنظمة إلى جانب الشعب السوري، داعيا المجتمع الدولي لتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لسوريا ومساندة مرحلة الانتقال، وأشار إلى استعداد الأمم المتحدة للمساعدة في جهود المساءلة والمصالحة وتأمين عودة اللاجئين والنازحين، مؤكدا أن انتهاك سيادة سوريا وسلامة أراضيها أمر غير مقبول، وأن الأمم المتحدة ستبقى شريكا ثابتا للسوريين. قال الرئيس السوري أحمد الشرع في تصريحات صحفية أن دمشق تعمل على التوصل لاتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدد من الدول. وأضاف الشرع أن بلاده تتجنب الصدام مع إسرائيل خشية اتساع رقعة الحرب في المنطقة، كما شدد على عدم نية سوريا تدخل عسكريا في لبنان مع

0: أميها حصر السلاح وقرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية. وأشار الشرع لأن رفع العقوبات لن يكون كافيا من دون شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدا في الوقت ذاته تحسن العلاقات مع العراق. إلى لبنان، أعلن الجيش اللبناني أن القوات الإسرائيلية تواصل خروقاتها للتفاهمات القائمة في جنوب لبنان عبر عمليات قصف وتجريف وتدمير للمنازل والبنية التحتية في عدد من البلدات الجنوبية. وأضاف أن القوات الإسرائيلية فجرت مشروعا للمياه في بلدة مركبة وأحرقت مساحات زراعية، كما أطلقت النار قرب مواقع انتشار الجيش ما يعرقل تنفيذ مهامه. وأكد أن استمرار هذه الاعتداءات يحول دون استكمال انتشار الجيش وعودة السكان إلى قراهم ويقوم قوّد جهود تثبيت الاستقرار في الجنوب.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا في معظم المناطق. في القدس والناصرة 21، الجليل الأعلى وطبرية 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 25، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات تلتقون الزميل نبيل سلامي في برنامج الحصاد الإخباري. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: السلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، أهلا بكم مع هذه الحلقة من حصادنا الإخباري. ليليان حاج في الهندسة الإذاعية، ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، معكم نبيل سلام. وسنبدأ هذه الحلقة بما يحدث وما يجري في الضفة الغربية من أعمال وممارسات واعتداءات وحرق مصالح وممتلكات للمواطنين الفلسطينيين، تشديد الحصار على قرية إذنة غرب الخليل ومنع المواطنين من المرور حتى سيرا على الأقدام، حيث شهد مدخل البلدة استنفار للجيش على البوابة المغلقة. سنكون أيضا في قضية مهاجمة المستوطنين للمناطق الجنوبية وإحراق المسجد في الرحمة، مسجد الرحمة، وكذلك أيضا مسجد في قرية كور جنوب طول كرم. ومجموعات من المستوطنين أيضا أقدمت فجر اليوم على مهاجمة منطقة كسارة في عين سامية. سنكون أيضا في قضية الاعتقالات، الحملة التي شنتها قوات الأمن الصالية في قرية تل والتواجد العسكري هناك على مدار الساعة. الضفة الغربية إذن على صفيح ساخن وتدخل مرحلة جديدة بعدما أصبحت الهجمات تستهدف تفاصيل الحياة اليومية. تصريح كان اليوم رئيس الوزراء الذي أكد على أنه أوعز لقوات الأمن بالمزيد من الاعتقالات وتكثيف التواجد العسكري في أنحاء الضفة الغربية. الكابينيت يصادق اليوم على إدخال مجلس السلام إلى غزة، سموتريتش أيد هذا القرار وبنغفير يعارض ذلك، سنتناول أيضا هذا الموضوع. الرئيس ترامب يمنح المحادثات مرة أخرى فرصة مع إيران، وإيران توقف الضربات عندما أوقفت أمريكا أيضا من هجماتها. نبدأ هذه الحلقة بما يجري في الضفة الغربية تحديدا في منطقة الخليل، وينضم لي الآن الزميل الصحفي رامي نوفل من منطقة الخليل. رامي سلامات، مساء الخير.
1: سلامات لكم، يسعد مساكم.
0: أهلا بك. المشهد يعني يمكن أن نقول أنه يعني غير مريح أبدا، هنالك حصار خاصة على إذنة. لماذا إذنة بالذات تحديدا؟ أولا
1: يعني حال إذنة مؤخرا وسابقا أيضا كما هو الحال في الضفة الغربية عموما، لكن وتيرة هذه الاعتداءات والإغلاقات والحصار المشدد ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد الحصار على مدينة إذنة غرب الخليل، حيث تمنع أي مواطن من المرور سيرا على الأقدام كما حدث صباح اليوم، حيث شهد مدخل المدينة استنفار كبير للجيش على البوابة المغلقة. هذه البوابة مغلقة منذ أكثر من 3 سنوات، يعني هي ما قبل أحداث غزة مغلقة، ما قبل ذلك ب6 شهور، ولكن ما بعد هذه الأحداث

0: الأهداف استمر الإغلاق منذ أكتوبر ولغاية اليوم بشكل مستمر ومتواصل، إلى جانب يعني إغلاق كافة المداخل الوعرة بالسواتر الترابية، إذ تخضع لحصار مطبق حيث يتعرض أكثر من 35 ألف مواطن من سكان إذنا نفسها، إلى جانب 200 ألف مواطن من سكان الخط الغربي الذين يمرون عبر إذنا سابقا كانوا باتجاه مدينة الخليل أو باتجاه ترقوميا أو بعض من المناطق والبلدات والمقيمات.
1: إذن رامي الخليل. كيف يخرج يعني؟ هل يخرج الناس من بيوتهم إلى مصالحهم؟ هل يسافرون إلى الخليل مثلا، إلى الضفة الغربية، باقي المناطق؟ كيف يتم ذلك؟ هل يتم ذلك أصلا؟
0: نعم يتم ذلك، لكن من خلال سلوك طرق
1: وعرة يعني.
0: غير الطرق الوعرة يعني، في خصوصية إذنا هناك طريق يربط إذنا بمدينة دورة جنوبا، يعني بدل أن نتوجه شمالا باتجاه مدينة الخليل بطريق تأخذ 7 دقائق من إذنا أو 10 دقائق حتى منتصف مدينة الخليل، نتوجه من إذنا إلى مدينة دورة إلى مدينة الخليل، هذا يستغرق ساعة إلى ساعة وربع من الوقت، يعني فرق شاسع في الزمن. طبعا هذا إن لم يكن هناك حواجز عسكرية تنصبها تلك القوات على المداخل في المنطقة الجنوبية، يعني هذا خاضع أيضا للتطورات على الأرض وتطورات أصلا في مدينة إذنا وشرق المدينة من شارع 35 اللي هو أصلا تقام عليه البوابة المغلقة اللي هو مدخل إذنا الرئيسي، من شارع 35 شرق إذنا باتجاه تل الطاروسة يجري اليوم بناء مستوطنات ونواة لمستوطنة جديدة بعد أن اكتمل بناء المستوطنة شرق إذنا قبل أشهر. هذا الأمر يعزز حالة الفصل بشكل كبير للتجمعات الغربية من قرى محافظة الخليل الغربية غرب دورة اللي هي إذنا ودير سامت والكوم وسكة وغيرها من القرى، إذا ما نفذ هذا، خاصة أن هناك شارع السيطان يتم العمل به الآن ومن خلال الحفريات والتعبيد، إذا ما تم هذا الأمر سيتم عزل هذه التجمعات
1: السكانية. نعم واضح. هل ما يجري لإذن أيضا، ضعنا بصورة الوضع، الخليل بلد يعني تجاري واقتصادي، كيف هي الأمور أيضا في محيط مدينة الخليل؟
0: يعني اليوم المشهد ذاته، اليوم وأمس يعني منذ مساء أمس وحتى هاي اللحظات، المشهد في مدينة الخليل مخيمات قراها نفس الحالة، البوابات مغلقة.
1: نعم.
0: المواطنين تقطعت بهم السبل على الحواجز، يعني صباح اليوم عندما كنا على الحاجز يعني مكثت الأزمة بسبب هذا الحاجز حوالي ساعة ونصف بدل دقيقتين لتمر من حاجز إلى آخر.
1: نعم.
0: وصال المدينة مقطعة.
1: نعم.
0: الجيش يعني يوفر الحماية الكاملة للمستوطنين.
1: هل اقتحمت قوات الجيش إذنا أيضا؟ هل هنالك حملة اعتقالات يعني تشهد هذه البلدة؟
0: نعم، كان أمس اقتحام لبلدة إذنا، جرى اعتقال مواطنين من خلال مداهمة منازلهم، كذلك أمس جرى اعتقال مواطنين من أراضيهم، يعني مزارعين فلسطينيين من أراضيهم الزراعية شرق إذنا أثناء عملهم بالأرض، وصباح اليوم كذلك قام المستوطنين وحضر الجيش لاحقا فيما بعد، يعني قام المستوطنين بجلب قطيع من الأغنام لرعاية أغنامهم في الأراضي الزراعية، السهول الزراعية شرق إذنا، وبعد ذلك جاء الجيش وأخرج المزارعين الفلسطينيين وأخبرهم أن هذه منطقة عسكرية مغلقة. هذه المنطقة هي التي أشرت إليها في البداية، التي يتم بناء مستوطنات جديدة على التلال، وهذه التلال تشرف على الخط الغربي وعلى
1: إذنا. نعم، أنتم مصنفون بأي منطقة، A ولا B ولا C أنتم هناك في منطقة إذنا جنوب الخليل؟
0: منطقة سي غرب الخليل إذنا.
1: نعم سيم، أنا أشكرك أستاذ رامي، يعني المشهد كثير مزعج ومقلق أيضا في آن واحد، أنا أشكرك عزيزي، تحياتي لك وأيضا أحياك الله. وأيضا عبد العظيم وادي رئيس بلدية قصرة أيضا، حيث تعرضت هذه البلدة إلى هجوم من قبل المستوطنين وتم إضرام النار في مسجد الرحمة، هناك احترقت أخشاب وأدوات وطبعا خرجت عن السيطرة يعني هجمات المستوطنين دون أي حل لمواجهتها. تعال نستمع إلى ما قاله رئيس بلدية قصرة عبد العظيم وادي.
2: ما حدث اليوم هو تكرار لحرق مسجد النورين عام 2011. في عام 2011 هجم المستوطنين من بؤرة إشكودش وحرقوا مسجد النورين بشكل كلي، واليوم تعاد الكرة بحرق مسجد الرحمة في المنطقة الجنوبية أيضا، هذا المسجد القريب من بؤرة إشكودش وإحيا وكيدة وعدي عاد القريبات من بلدة قصرة في الجنوب.
3: وهذا يعني المسجد هو في منطقة معزولة أو قريب من

0: يعني بعض التجمعات يمكن الوصول إليه بسهولة وفي قلب البلدة.
1: هو في الأطراف البلدية في المنطقة الجنوبية لكن محاط بالمنازل، لكن طبعا المستوطنين اليوم هم بيسيطروا على أجزاء كبيرة من أطراف المنازل من خلال الاكتطان الراوي، من خلال إقامة الخيم قرب من المنازل والضغط على الساكنين للرحيل من هذه المنازل في كافة التجمعات، سواء في بلدة كسرى أو بلدة جالود أو بلدة كريوس أو بلدة دومي. وهذا الحرك ليس الحرك الأول الذي تحاط به منشآت في بلدة كسرى. في عام 2024 13/4 كان هناك حرق لأكثر من 47 منشأة، كان من ضمنهم منازل حرق كلي ومنازل حرق جزئي وحرق سيارات وحرق بعض السوبر ماركت في بلدة كسرى. العديد من الاعتداءات تتكرر في جنوب نابلس من قبل المستوطنين.
0: نعم،
2: إذن هذا ما قاله عبد العظيم وادي رئيس بلدية قصرى للزميل جاك خوري. ونبقى في الضفة الغربية وهذه المرة في منطقة طول كرم، حيث أحرق المستوطنين هناك مسجد قرية كور القريبة من طول كرم، وكنا قد وخطوا أيضا عبارات نابية وذات طبع عنصري قومي على جدران المسجد. كان لنا حديث أيضا مع رئيس مجلس قرية كوم الأستاذ حاتم جيوسي، تحدث إلينا.
3: الليلة يعني قبيل صلاة الفجر بيجي المؤذن بيفتح المسجد، فإذا النار في مدخل المسجد، حاطين مادة قابلة للاشتعال أو سريعة في الاشتعال. مدخل المسجد هيو محروق تقريبا، أسود، باب المسجد خشب، مسكت فيه النار ودخلت شوية على داخل المسجد، احترق شيء من السجاد في مقدمة المسجد. الله بشيء في قرور اجتماع المؤذن بطفيها بسرعة، لكن الكهربائيات كلها احترقت في المسجد بشكل عام. والآن أتت وكالة الأنباء أخذت صور، والأجهزة الأمنية والارتباط والمحافظ والكل ما قصر، أجوا وأنحاء مجالس الكروية حوالينا، أجوا الكل صور وأخذ مشهد.
4: نعم، يعني لمن لا يعرف هذه البلد أين تقع وكم عدد السكان؟ يعني لم نسمع عنها كثيرا. نعم،
3: إلى الجنوب الشرقي من قرية من طول كرم حوالي 12 كيلومتر، بلدة تاريخية يعني تاريخها عميق من العهد المملوكي والعهد العثماني، قرية كبيرة.
4: نعم، وهي في يعني بالقرب منكم في مستوطنات أو بوار استيطانية؟
3: لا قريبة، لا أقرب شيء علينا مستوطنة قدومي اللي جنب كفر قدوم، لكن هوائيا يمكن 10 كيلو. لكن بيجوا هذول، يبدو بيجي مشاة أو يعني شباب من شداد الآفاق بيجوا من هناك عمطرات، يعني يعني مش بسيارات حتى، بيجوا تسللوا حطوا مركباتهم في منطقة بعيدة وتسللوا.
4: نعم، وكان في كاميرات في الموقع رصدت يعني هؤلاء، وتم تأكد من الحديث عن مستوطنين. كان في شعارات كذلك في المنطقة ولا بس حرق؟
3: لا، حاطين شعارات على جانب المسجد، على جدار المسجد من الناحية الشرقية.
4: نعم،
3: كاميرات حاولنا نضبط شيء من الكاميرات، وجدنا ثلاثة اللي داخلين، أول بدوا كتابة الشعارات وبعدين جابوا المادة المشتعلة وحركوها.
4: نعم، هاي أول مرة تتعرض البلد لهيك اعتداءات ولا؟
3: أول مرة لهيك اعتداء.
4: ما صار قبل يعني هيك اعتداءات؟
3: لا لا لا، لأنه يعني فعليا نبعد عن المستوطنات، نبعد.
4: نعم، وهذا مؤشر خطير يعني، بما معنى أنه حتى البلدات
3: جداً.
2: إذن هذا ما قاله حاتم جيوسي رئيس مجلس قرية كوم. ونحن أيضا إلى قرية أخرى، إذا ما حدث أيضا هناك من قبل المستوطنين فجر اليوم، حيث هاجموا منطقة كسارة إنسامية وقاموا بإحراق جرافة وثلاث شاحنات، إضافة لاعتداء على عمال الحراسة في الموقع. صاحب الكسارة الأخ عبد العزيز عبد الصمد أيضا تحدث إلينا حول ممارسات المستوطنين.
5: الحمد لله رب العالمين.
4: احكي لنا أولا، وين موقع هاي الكسارة؟ ويعني وهي العمل بالأساس إيش بطلعوا أنتوا حجار هناك للبناء بالأساس كما نفهم؟
5: لا، احنا كسارة، هاي كسارة عملناها قبل 30 كسارة، تعمل قدر سمسم وناعم وكل شيء يعني.
4: مواد بناء بالأساس.
5: مواد بناء، كسارة رسمية، كسارة كبيرة، بتكون على هي عند عين سامية بجنب كسارة خافة شاحن. كسارة احنا في مناطق باء، مناطق فلسطينية، كسارة كبيرة معتمدة، احنا قاعدين في مناطق فلسطينية باء. هاي الكسارة بتغير

0: بتغدي مصانعنا البطون وبتغدي برضك بتودي الانتاج تبعها 20% منه الى مصانع اسرائيليه موجوده في المناطق. كساره رسميه احنا تفاجئنا الصبح على الساعه 3:15 ان هجوم مستوطنين على الكساره فتح وكسر الكفول والشيك والدخول على العده، الدخول على الجرافات والتركات والبواقر وحركونا اياهن والشباب اللي موجوده هناك قاعده النواطير من كلهم ضربونا تلفون ما وصلنا هناك الا هو الجميع العده صارت محروكه الكساره.
1: طيب يعني في سؤال اللي ببين سؤال وهو نظري، ولكن كيف تأكدتم أن الحديث عن مستوطنين مثلا؟ ممكن واحد يقول لك طيب هاي تصفية حسابات وهذا بزنس ومصالح تجارية، كيف تأكدتم أن الحديث عن مستوطنين؟
0: تأكدنا منه أن عندنا كاميرات مراقبة وإجت الشرطة الإسرائيلية والارتباط الإسرائيلي وبلغنا الارتباط الفلسطيني والعسكري الفلسطيني وأخذوا الكاميرات وأخذوا وتفرجوا على الكاميرات اللي موجودة وعرفوا أن هاي الكاميرات هاي جميعها كما المستوطنين.
2: إذن هذا هو الحال وهذا هو المشهد في مناطق الضفة الغربية، في منطقة إذنة، منطقة الخليل، منطقة كومط والكرم، واعتداءات متكررة كما ذكرنا. نحن سنخرج الآن إلى فاصل إعلاني وسنبقى أيضا في قضية الضفة الغربية وقضية التواجد العسكري المكثف وما صرح بها أيضا رئيس الوزراء اليوم نتنياهو. تعالوا نخرج الآن إلى فاصل إعلاني.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
4: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
5: في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026، عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
6: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض، مثلا مكيفات علوية أوكس، تديران وإلكترا إنفرتر ابتداء من 799 شيكل، جليات واسعة إنتجرالت ابتداء من 899 شيكل، مكيفات متنقلة تديران تورنادو وغيرها واحد قوة حصان ابتداء من 899 شيكل، وبرادات مع فريزر علوي 570 لتر نو فروست ابتداء من 1999 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، لمغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة.

0: إذن عودة 21 دقيقة تمام بعد الساعة الخامسة. أهلا بكم من جديد في حصادنا الإخباري. رئيس الوزراء كما ذكرنا اليوم الكابينت من موضوع آخر يعني وافق على صادق على إدخال مجلس السلام إلى غزة. وسموتريتش أيد هذا القرار ولكن نتنياهو آسف بن غفير عارضه. وبالتصريح أيضا لافت لرئيس الوزراء اليوم على خلفية ما يجري في الضفة الغربية، قال بأن إسرائيل لن تسمح لعودة الإرهاب في الضفة الغربية، وأوعز قوات الأمن بالمزيد من الاجتياح ومزيد من تنفيذ الاعتقالات في الضفة الغربية والبحث عن أسلحة كما قال نتنياهو.
1: بوكر توف. أنا مخار أمري لواشنطن ليبقش بأزمنته إما نسي ترامب ואחר להשתתף בטקס ההשכבה לידיד גדול של ישראל, הסנאטור לנזי גרם, שאני חייב להגיד היה אחד מהידידים הגדולים ביותר של ישראל מאז הקמתה, וראוי שנחלוק לו את הכבוד הזה. אני כמובן אשוחח עם הנשיא טראמפ על כל הנושאים שעומדים על הפרק, לרבות המצב באיראן. לגבי יהודה ושומרון, ההנחיות שנתנו היה להיכנס לכפרים, לסרוק אותם, לתפוס נשק, לעצור עצורים, הדברים האלה נעשו ונעשים ברגע זה. יש גם כניסה לבית החולים בשכם, שם הצטטרו שני סיינים, לקחו אותם, עטמו את הבית של המחבל לקראת הריסתו, ניפו גם את הבתים של סיינים אחרים לקראת פעולה נגדם, ואנחנו גם ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד קני הטרור, שר ביטחון ירחיב בעניין. דבר שלישי שהתרחש בימים האחרונים זה החלטה ברוב גדול של מדינות להדיח את התובע הכללי של ה-ICC. אני חושב שהדבר הזה חשף את העובדה שהאיש הזה הוא לא רק הואשם בהטרדה מינית של כמה נשים שעבדו אצלו, זה בעצם הייתה, זו הייתה הסיבה שבגללה הוא ביטל את הביקור שלו בישראל, ביטל את הדברים שהוא אמר על המערכת המשפטית בישראל ועל הצורך לעשות בדיקה יסודית, ומיד עבר להוצאת לקדם צווים.
0: فإذا كان تصريح إذن لنتنياهو حول أيضا زيارته إلى واشنطن إلى نيويورك ولقائه بالرئيس الأمريكي. نحن نبقى في الضفة الغربية حيث شنت صباح اليوم قوات الأمن الإسرائيلية اعتقالات، حملة كبيرة من الاعتقالات في قرية تل، وكان هناك تواجد عسكري على مدار الساعة في هذه القرية، وتم إغلاق المداخل أيضا. النائب رئيس المجلس في تل الأخ مندر شتية أبو جميل ينضم إلينا الآن. أخي مندر سعيد مساك، سلامات.
2: أهلا بك، مساء الخير.
0: يعني قريتكم كانت مسرح لأعمال يعني عمليا اللي قضت من مضاجع السكان وأقلقتكم، واعتداءات سببت لكم خسائر معنوية ومادية.
2: يعني حقيقة هذا ما حدث، وهذا كله يعود للهجمة التي يقوم بها المستوطنون حاليا في الضفة الغربية وفي كافة أرجاء الوطن، يعني من أعمال عربدة وهجوم على المواطنين الآمنين في بيوتهم. يعني ما حدث في تل أنه مجموعة من المستوطنين هاجموا البيوت في قرية تل، وهذا مش ليس الاعتداء الأول، سبق هذا الاعتداء اعتداء على منزل المواطن صهيب رمضان وحرقه، ولولا قدرة الله لكان حرق هو وأطفاله وزوجته في المنزل كما حصل مع عائلة دوابشي. قبلها بأشهر حاول هؤلاء المستوطنون، وأنا بعتقد جزء كبير منهم من اللي هاجمونا في الفترة الأخيرة، حاولوا إحراق مسجد أبو بكر الصديق الواقع في غربي القرية.
0: نعم، في مبرر؟ شو المبرر أستاذ مندر يعني برأيك المبرر لهذا العمل؟
2: يعني المبرر هو
0: مع أنه ما فيش ولا مبرر بتصور أنه يتم اعتداء على مدنيين عزل، يعني
2: هذه عقلية المستوطنين، هم يحاولوا أنه يفرضوا أمر واقع وتغيير الخريطة على الأرض، والشعب الفلسطيني مسلح بإرادته كمان بالمقابل، وأنه إصراره على الدفاع عن أرضه وعن أطفاله وعن نسائه وعن بيوته وعن حجره وعن شجره، وبالتالي هذا صراع دائم ما بين ما بيننا وبين هؤلاء المستعمرين.
0: وصورة الوضع الآن؟
2: الآن يعني الهدوء حذر، يعني في كل فترة وفترة يدخل الجيش إلى القرية وصباحا كان متواجد في القرية، تم اعتقال 12 شاب من شباب القرية وفتية وكبار في السن. وسبق قبل يوم كمان تم اعتقال 16 شاب وفتى، واليوم تدخلوا وقاموا بإغلاق منزل الشهيد فاروق وأبلغوهم وأخذوا قياسات ووضعوا نقاط
0: للهدم،
2: وأبلغوهم بأنه سوف يتم هدم المنزل بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، ولكن الليلة أغلقوا ومنعوا أهله وزوجته وأطفاله من الدخول إلى شقته.
0: نعم، هذا كله أمام عيون وأمام مرمى، يعني أعين الجيش الإسرائيلي
2: بالتأكيد. يعني أصلا المشكلة تجددت ما بينه وبين المستوطنين
0: مع وجود الجيش
2: في يوم الجمعة، عندما حضر الجيش تفرعن المستوطنون وشعروا بنشوة، وبالتالي كمان الذي ادعى الإسرائيليين أنه قتل هو اللي صعد وهو اللي أجج المشكلة، كانت قد انتهت، ولكن حضوره على تراكتورون هو زميل آخر إله قاموا بتجديد المشكلة وبلشوا بإطلاق النار ودفع المواطنين. عندها تدخل، يعني لما قام المستوطنون هؤلاء المستوطنين بضرب

0: تصريح ناري.
1: نعم.
0: وبيطلع لك واحد ثاني.
1: نعم.
0: وبيحكي بنبرة أخرى.
1: نعم.
0: وإنه هؤلاء المستوطنين فاتوا بدون تنسيق.
1: نعم.
0: وبدون ترتيب مع جيش الاحتلال. يعني إحنا لا ننتظر من هذه الحكومة سوى التصعيد خاصة في هؤلاء هذه الأشهر الثلاث المقبلة.
1: نعم.
0: والشعب الفلسطيني بقي وحيدا كما كان يردد قائدنا الرمز ياسر عرفات إنه بقينا لوحدنا. العالم يتطلع علينا، كل العالم يتطلع علينا.
1: نعم.
0: ونحن بقينا وحدنا.
1: نعم.
0: ندافع عن حقنا وعن نسائنا وعن بيوتنا وعن أطفالنا.
1: أنا أشكرك، أنا أشكرك أستاذ العزيز، شكرا لك أستاذي. وطبعا نحن حول تصريحات نتنياهو أيضا التي استمعنا إليه قبل قليل، زميل أدهم حبيب الله ينضم إلي الآن للمزيد من التفاصيل حول تصريحات نتنياهو الذي سيغادر البلاد كما ذكرنا غدا إلى الولايات المتحدة. أدهم سلامات، مساء الخير.
2: سلامات لك ولكافة المستمعين.
1: نعم، نتنياهو في الواجهة في الصورة الآن، سيسافر طبعا والكابينيت يوافق كما ذكرنا، وأيضا عدا عن موافقته على الإدخال مجلس السلام، هنالك تصريح كان لنتنياهو حول قضية الضفة الغربية ومزيد من الاعتقالات والحملات العسكرية والتفتيش عن الأسلحة.
2: نعم، بداية دعني أقول بأن هناك أمور وتطورات لافتة، لا سيما وأن تصريحات نتنياهو جاءت في جلسة الحكومة اليوم. عمليا أولا في سياق الضفة الغربية يؤكد بأن العمليات ستستمر، الدفع بقوات إضافية، وأيضا يعني عمليا اتخاذ قرارات من قبل إسرائيل أبرزها الاستيطان، تعزيز الاستيطان هناك، وأن في نهاية المطاف إسرائيل ستواصل العمل عمليا على ما وصفه عمليا بالحد من الإرهاب. ولكن ألمح أيضا إلى الزيارة، ولكن هذه الزيارة عمليا يقول ستتناول التطورات مع إيران، وهذه الزيارة جاءت بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أنا أريد أن أترك جانبا عمليا قضية الجنازة التي سيشارك بها نتنياهو للإنستغرام، ولكن سنركز على العنوان الأبرز.
1: نعم.
2: تطورات إيران، إلى جانب أيضا تصريحاته في هذه الأثناء لفوكس نيوز. يقول أولا بأن الحرب ستنتهي عندما يسقط النظام الإيراني أو يتم إضعافه أو إسقاطه. ستنتهي الحرب ضد إيران، وهذا لربما تحديد هدف واضح من قبل نتنياهو الذي لا يتنازل عن الشرط الأساس، ألا وهو إسقاط النظام. السؤال كيف سيتعامل معه عسكريا في إطار اللقاء المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نتنياهو يقول أيضا لابد من إنهاء البرنامج النووي سواء عبر اتفاق أو بدون اتفاق، وهذا أيضا تصريح آخر يتعلق في المسار النووي. ولكن بين هذا وذاك يمكن القول بأن هذا اللقاء سيتناول ثلاثة محاور أبرزها لبنان وأيضا سوريا وغزة. القرار الأول تم اتخاذه إسرائيليا قبل قليل من خلال المصادقة في الكابينت على إدخال مجلس السلام إلى قطاع غزة، وهذا أيضا تطور لافت قد يحمل عمليا نتنياهو أو يحمله معه نتنياهو خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يرتبط أيضا بتصريح الرئيس السوري أحمد الشارع الذي قال قبل قليل بأنه يتوقع إبرام اتفاق عملية مع إسرائيل، اتفاق أمني قد يكون تمهيدا عمليا لاتفاق سلام شامل وواسع على مستوى المنطقة. عمليا أحمد الشارع اشترط هذا الاتفاق بانسحاب إسرائيلي ليس من الأراضي المحتلة إنما أيضا من مرتفعات الجولان، ويقول بأن الجولان محتلة على إسرائيل أن تعيدها ضمن أي اتفاق أمني. وهذا التصريح أيضا لافت اليوم من الرئيس السوري الذي عمليا يعيد النقاش الأول باتفاق سلام واتفاق أمني. لا نعلم إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد الاتفاق في هذه المرحلة قبل الانتخابات النصفية، لأن الأمور مع إيران تزداد تعقيدا على المستوى العسكري. وفي تقارير عمليا تحدثت اليوم عن المخاطر من نقص الذخائر وتراجع عمليا الضربات العسكرية بشكل أوسع على إيران نتيجة المخزون العسكري أو السلاح الذي يعني بدأ ينقص عمليا من المخازن الأمريكية. وهذا يأخذنا أيضا إلى تقدم مسار المفاوضات قبل قليل، يعني عمليا بعض التقارير تحدثت عن وجود تقدم إيجابي حتى اللحظة في مسار المفاوضات بين عمان وأيضا الوسطاء بشأن إيران. لذلك هناك أمور متطورات على ما يبدو قد تحصل خلال 48 ساعة القادمة حتى يوم الثلاثاء. ماذا سيصدر عن اللقاء المرتقب بين نتنياهو وترامب؟ وفي هذا السياق أريد أن أنوه بأن نتنياهو يحمل معه أيضا معلومات استخباراتية قد تجعل الإدارة الأمريكية تتخذ قرارا آخر في إطار المواجهة مع إيران، أم نحن نتحدث هنا عن خطة أمريكية قد توضع على الطاولة لنتنياهو توضح له الخطوط الحمراء المتعلقة بالمواجهة أو لربما الذهاب إلى اتفاق؟ فقد أريد أن ننوه بأن

0: اتصال كان لافت قبل قليل بين الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ وبين ولي العهد البحريني على ما أعتقد أو ملك البحرين. هذا الاتصال عمليا يأتي أيضا في سياق يعني تطورات ولربما تأكيدات وترتيبات أيضا على مستوى المنطقة وأيضا تثبيت العلاقة بين الطرفين، ولذلك يعني يمكن التطرق إليه أيضا في إطار كل التطورات الحاصلة في المنطقة. نتحدث عن عن ملك البحرين.
1: نعم، أنا أشكرك أدهم، تحياتي لك، شكرا. إذن الكابينت الإسرائيلي كما ذكرنا قبل قليل يصادق على إدخال مجلس السلام إلى غزة، ويبدأ سيبدأ عمليا خطة تجريبية كما يبدو في رفح تبدأ هناك. ولافت بأن سموتريتش كان قد أيد وصادق أيد هذا القرار الحكومي من الكابينت بما فيما عرضه وزير بنغفير. الزميل جاكي خوري مزيد من الإضاءات عن هذه الخطة وعن هذا المجلس. سلامات جاكي.
2: تحياتي نبيل.
1: سيبدأون كما فهمت في منطقة رفح والحديث عن بناء منازل للمواطنين هناك، ومش كل إنسان بيقدر يسكن في هذا المنزل إلا بعد ما يمرق فحص إذا كان هو ينتمي إلى هذا الفصيل أو ذاك الفصيل.
2: هذا إذا تم البناء نبيل، يعني أنت ذهبت عدة خطوات إلى الأمام. فقط حتى نضع الإطار المناسب لكل هذا التطور، نتنياهو كما ذكرنا سيسافر إلى واشنطن بعد يومين، وعليه أن يقدم شيء على الأقل حتى لو بشكل ظاهر للرئيس الأمريكي. في الأسبوعين الأخيرين تابعنا الموضوع المرتبط بانسحاب الجيش الإسرائيلي وإعادة انتشاره في بعض المناطق في جنوب لبنان، ثلاثة نقاط تحديدا. لا نتحدث عن شيء يحمل بعد استراتيجي. الآن يريد أن يقول نتنياهو أنه لم يفشل مشروع ما يسمى بمجلس السلام ولجنة التغنقراط، وبالتالي ساتخذ القرار بالسماح بدخول أعضاء المجلس أو عدد من أعضاء المجلس، وقد يدخل في مرحلة لاحقة عدد من أعضاء لجنة التغنقراط أو ما يسمى فلسطينيا باللجنة الوطنية لإدارة شؤون قطاع غزة. ولكن هذا الحديث نبيل هو حديث أولي جدا. الآن يتحدثون عن الدخول إلى منطقة رفح، هنالك يحاولون إقامة مدينة تجريبية بما معناه محاولة البدء بمشروع بناء لعدد من الوحدات السكنية وكل ما يرتبط بتهيئة البنى التحتية، ولكن من سيمول هذا المشروع حتى الآن لا نعرف. هنالك أيضا المشروع المعروف بالمشروع الإماراتي لبناء آلاف الوحدات السكنية، ولكن هنالك أيضا قضية ترتبط بدخول قوات الشرطة يتم تدريبها في مصر، بالإضافة إلى عناصر كما يبدو من المغرب العربي سيكونون كقوة شرطة. ولكن كل المنطقة التي ستدخل إليها هذه المجموعات بالإضافة إلى عناصر مجلس السلام هي مناطق تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة، بما معناه المنطقة تقريبا 30 أو 35% من قطاع غزة التي ما زالت حماس بشكل أو بآخر تسيطر عليها لن تدخلها هذه المجموعات، لن تدخلها هذه الوحدات، لن تصل إليها أي موارد في المرحلة القريبة. وبالتالي يستطيع نتنياهو أن يمسك العصا من الوسط. في البداية يقول للرئيس الأمريكي وللرأي العام الأمريكي إذا كان هنالك أي ضغط أنه سمح بإدخال هذه اللجنة ومجلس السلام وهو لم يعمل على إفشاله. للمجتمع الإسرائيلي ولقاعدته الشعبية سيقول أن هذه فترة تجريبية فقط، نتحدث عن منطقة أصلا فيها السيطرة الأمنية لإسرائيل، وحتى تتقدم هذه الخطوات بشكل فعلي نبيل هذا الأمر قد يحتاج لأشهر طويلة. وكما تعلم إسرائيل ونتنياهو تحديدا يعني له فن خاص في إغراقنا بالتفاصيل والبحث عن موارد مالية وغير ذلك، وبالتالي يأتي هذا الأمر برأيي كنوع من الضريبة الكلامية تمهيدا للقائه مع الرئيس الأمريكي حتى لا يتهم بإفشال مشروع مجلس السلام كما قيل. فلسطينيا حتى الآن لا ردود أفعال ولكن لا توقعات كبيرة من هذا الموضوع. نقطة إضافية نبيل، هنالك ميليشيات مسلحة مدعومة من إسرائيل في هذه المنطقة، هل هذه الميليشيات هي التي ستستلم الأمن في هذه المناطق أم ما سيتم تفكيك هذا السلاح بإعاز إسرائيلي؟ هنالك أسئلة كثيرة، وبالتالي أنا يعني أنصح أن نكون حذرين بين العناوين الكبيرة الفضفاضة التي تستخدم من خلال المصادقة الإسرائيلية على هكذا مشروع وما يترجم ويطبق على أرض الواقع، لأن هنالك كثيرة من الأحيان فجوة كبيرة بين التصريح وبين الموقف الذي يصدر لنا على مستوى الرأي العام والقرارات الصادرة عن الكابينت وبين ما يحدث على الأرض ميدانيا بمعنى الصورة الآن ليست هي خطوة قد تكون إيجابية في بداية الأمر، ولكن هذا بحاجة إلى الكثير من الوقت. وأذكرك نبيل، تابعنا في الأيام الأخيرة الحالات المرضية، آلاف الأطفال الذين يعانون من الجدري وينتظرون حتى الآن العقاقير والأدوية والعلاجات، ولكن لا يوفر لهم شيء، وبالتالي هنالك فجوة كبيرة بين ما يقول نتنياهو ما يتم التصريح عنه في هذه المرحلة وبين الكارثة الإنسانية التي تحدث على أرض الواقع.
1: جاكي، بدي أستغل مناسب وجودك في الاستوديو وأخذك بعيد إلى الشمال، ولابد من رصادة ما صرح به الشرع، قال نعمل على اتفاق أمني مع إسرائيل ومش رحين نتدخل بجنوب لبنان بتاتا. كيف تقرأ هذا؟
2: يعني هذا كانت مقابلة مع قناة الجزيرة للرئيس السوري أحمد الشرع. لا أعتقد أن هنالك ما هو جديد بالمفهوم الموقف السوري، يعني واضح أنه إسرائيل أصلا عفوا سوريا أصلا غير قادرة على الدخول في أي مواجهة مع إسرائيل، وهذا أمر واضح. يعني نحن لا نتحدث عن جيش نظامي سوري يستطيع أن يقوم بأي خطوة عملية في المسار الأمني والعسكري، وبالتالي يعني تصريح أننا لن ندخل في مواجهة مع إسرائيل لا أعتقد،
1: ويقول اتفاق أمني يعني
2: تصريح. نعم، ولكن يعني نعم، ولكن هنالك حديث منذ أكثر من سنة نبيل على بلورة اتفاق أمني بين إسرائيل وبين سوريا. هذا الاتفاق بالطلب الإسرائيلي يطالب عمليا بأن تكون المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل الآن، لا أتحدث عن الجولان بحدود الرابع من حزيران، وإيه هي المناطق التي تم احتلالها حديثا ليصل إلى القنيطرة وجبل الشيخ السوري وكل هذه المناطق، أن تكون هذه المواقع منزوعة السلاح. لا أحد يتحدث في هذه المرحلة عن انسحاب، ولكن هنالك أيضا يعني بون كبير بين ما يطرح الرئيس السوري بأنه في حال تم تطبيق هذا الاتفاق والتوصل إلى تفاهمات على كل تفاصيله، أن يفتح الباب أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل مع إسرائيل مرهون بالانسحاب الكامل من الجولان. ولكن نبيل يعني يجب أن نقول شيء واضح أيضا للمستمعين، الحدود التي تفاوض عليها إسرائيل الآن هي الخط الأصفر وليس الخط الأخضر، ليس حدود الرابع من حزيران بل حدود ما بعد 7 أكتوبر 23. هي ستفاوض الآن على الخط الأصفر في جنوب لبنان، هي ستفاوض على الخط الأصفر في قطاع غزة، هي ستفاوض على الخط الأصفر في العمق الجنوب السوري، هي ستفاوض على الخط الأصفر ما بقي من الخط الأصفر في كل المناطق في الضفة الغربية. وإذا مفاوضات 4 حزيران 67 بدأت بعد 67 ونحن في العام 2026، توقع متى سيكون الانسحاب من الخط الأصفر.
1: لم تذكر الخط الأزرق أنت أصلا،
2: لم نصل إليه.
1: لم نصل. أنا أشكرك جاك، تحياتي لك، شكرا. إذن كان هذا الحديث مع زميل جاكي خوري حول مجلس السلام الذي أعلن عنه، كما يبدو يعني لفتة جستة من رئيس الوزراء من كابينيت قبيل لقائه مع الرئيس الأمريكي ترامب يوم الثلاثاء. أمامنا فاصل إعلاني ثم نعود لنتابع، ابقوا معي.
3: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
4: في قطارات بدكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026، عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل، ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
5: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان، نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح. بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون، انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: أهلا بكم من جديد أعزائي، نتابع معكم في هذه الجولة خبر من أخبارنا ومن حصادنا الإخباري. نحن كنا في الضفة الغربية وكنا في غزة، والآن حول المجلس السلام الذي أعلن الكابينيت اليوم الإسرائيلي عن موافقة على إدخاله، ونحن نبقى في الضفة الغربية في القطاع، حيث كثف الجيش الإسرائيلي من عمليات الاغتيال على مدار يومي السبت والأحد، وركزت بشكل أساسي على استهداف ضباط أمنيين من العاملين في حركة حماس في قطاع، وكذلك طائرة مسيرة اليوم 3 صواريخ استهدفت مركبة في منطقة

0: البركي في مدينة تير البلح. الزميل معاد العمور من غزة. سلامات معاد، مساء الخير.
1: مساء النور.
0: يعني المشهد متصعب أليم جدا في قطاع غزة، تحديدا قضية الملاحقات واغتيال يعني ضباط أمنيين يعملون أو عاملين في حكومة حماس. كيف تفسر ما يحدث في الأيام الأخيرة؟
1: طبعا خلينا نبدأ من حيث بدأت، يعني وهو ردات فعل المواطنين الفلسطينيين على الخبر الذي انتشر، وهو ما يتعلق به.
0: رسميا لم يصدر أي بيان بتصور من الحركة،
1: نعم،
0: من حماس،
1: لكن
0: نعم،
1: لكن
0: المواطن، نعم،
1: لكن
0: ماذا يقول المواطن الغزي؟
1: لكن المواطن هو الأهم. المواطن الذي بدأت عملية تساؤل، ماذا يعني السماح لهذه أو للسلام بالدخول إلى قطاع غزة؟ هل يعني تطبيق خطة تل السلطان أو حي تل السلطان كمرحلة تجريبية يتم فيها وضع المواطنين والنازحين الفلسطينيين داخل كانتونات أو أحياء سكنية محصنة وتشرف عليها قوات دولية مثلا؟ هل سيسمح بتكرار هذه التجربة في مناطق أخرى؟ الجميع هنا متخوف من هذه التجربة، ولنا يعني زميلنا زهير يعني باع طويل في وقت سابق مع المساعدات الأمريكية، حيث يعني كان من المفترض أن يكون عملية تسليم المساعدات بطريقة في خلال هذه من خلال هذه المراكز بطريقة تليق بالإنسان وبكرامة الإنسان الفلسطيني، لكن ما حدث في بالقرب من تلك المناطق. كان هناك مذابح ارتكبت في المساعدات الأمريكية وقرب مراكز توزيع المساعدات الأمريكية، ولعل بعض المشاهد التي نشرها بعض الجنود في هذه القوات. أوكي.
0: في معاد في رفح يعني الحديث عن يعني بدء الخطة إقامة مباني سكنية للسكان أنية ممكن تكون في منطقة رفح، ماذا يدور هنا في منطقة رفح تحديدا وكيف هي الأوضاع؟
1: خلينا نحكي عن ما رصدناه. ما رصدناه هو كان قبل 3 أيام إنشاء بوابة على الجانب الساحلي، على طريق الساحلي الغربي لقطاع غزة ما يعرف بطريق الرشيد. هذه البوابة كانت محاطة بسواتر ترابية على امتداد مسافة كبيرة جدا. هناك الحديث عن التجهيزات، لكن الآن الخطة الأولية تتعلق ب كرفانات وليس مباني سكنية، كرفانات مؤقتة سيتم إنشاءها وربما تكون بعدة طوابق ومتعددة الطوابق، ويتم من خلالها تجهيز منطقة سكنية للفلسطينيين في تلك المنطقة في حي تل السلطان. حتى نشرح للجمهور، تل السلطان يقع في المنطقة الغربية، يعني منطقة رفح من الناحية الغربية من شاطئ البحر، ثم يليه منطقة المواصي، وبعد منطقة المواصي هي تل السلطان، كانت تضم مدن سكنية أنشأتها المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول المتبرعة. كان بالإضافة لذلك يعني حي أنشأته اليابان في هذا الحي في المنطقة الغربية. الثابت الآن أن هناك تحرك كان منذ عدة أسابيع، تجهيزات تتعلق بإنشاء سواتر رملية عالية جدا مثل سور برليف، كان في واقع الأمر يشبهه المواطنين الفلسطينيين بهذا الأمر. كان في عملية إنشاء بوابة، وهذا اللافت في هذا الأمر، إنشاء بوابة على الطريق الساحلي. كان هناك يعني تساؤلات لدى المواطنين وربما استشراف لدى المواطنين الفلسطينيين على أنها هذه البوابات ستكون ضمن الخطة المقبلة التي يعمل عليها الجيش الإسرائيلي. هذا فيما يتعلق بالنسبة لمسألة التصريحات التي صدرت أو الأخبار التي تواردت عن سماح الكابينت بإدخال مجلس السلام إلى قطاع غزة. أما فيما يتعلق بالنسبة للاغتيالات فهو مسلسل بات يومي في قطاع غزة. هناك سلسلة عمليات يوم أمس، يعني 7 غارات نفذت يوم أمس على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين، بعضهم عناصر أمنية وبعضهم للأسف الشديد طفل كان قد نجح أول أمس في الثانوية العامة وهو في مدينة خان يونس، من مواطن مدينة خان يونس، غارت عليه المقاتلات الإسرائيلية المسيرة وأدت إلى استشهاده. لذلك هذا المطلوب اليوم هو أن يكون هناك حل لوقف هذا الشلال الدم النازف. أكثر من 1000 شهيد، 1020 شهيد فلسطيني فقط منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار. لكن تتخيل هذا في ظل وقف إطلاق النار، 1020 شهيد استشهدوا منذ 10 أكتوبر عام 2025، أي في أقل من عام. بعض هؤلاء الشهداء كانوا من أطفال ونساء، في بعض عائلات مسحت من السجن المدني بشكل كامل. ويمكن نذكر قبل يومين كان في عائلة المصري استشهد في الأم والأب الأطفال.

0: وكان في تفاصيل مروعة حقيقة، ولازم نحن نحكي هاي التفاصيل. استمر أجساد الأطفال بالاحتراق لأكثر من 40 دقيقة. كانت هناك مشاهدات بأم الأعين للأطفال وهم بحاولوا يحتموا تحت السرير وهم النيران بتشتعل. للأسف الشديد كانت إصابات يعني حرجة لدى الأطفال ومنعتهم من أنه يخرجوا من الشبابيك. وكان هناك أيضا مشكلة في المعدات لدى الدفاع المدني من إخلاد هذا الحريق الكبير الذي اشتعل في هذه العمارة السكنية. لهيك إحنا بنحكي عن آلام مستمرة ووجع مستمر هون في قطاع غزة.
1: على أمل أن تتبدل هذه الأحوال أخي معاد. أنا أشكرك، شكرا لك سيدي، شكرا لك. إلى اللقاء. التقارير المرعبة وفي الفعل يعني صادمة هذه التقارير وهذه الأحداث التي تأتينا من الضفة الغربية وكذلك من منطقة قطاع غزة. الوضع سيء للغاية. نعود إلى واقعنا المحلي حيث يستعد الشاب محمد أبو الهيجة الملقب بشوكو وهو من مدينة طمرة لدخول الكنيسة كممثل عن حزب يش عديد، وذلك خلفا لعضو كنيسة من يش عديد اللي هو روني كاتس الذي أعلن استقالته وأنه اعتزل الحياة السياسية. محمد أبو الهيجة شوكو تحدث اليوم لإذاعة الشمس.
2: اليوم ما في كنيسة اللي شغالة في أكثر بعض الأدوات العمل البرلمانية اللي أنا بقدر أستغلها مثل الاستجوابات، مثل دوري كعضو كنيست ومنتخب جمهور. فأنا بدي أستغل هاي الأدوات من أجل أشوف قديش أكثر بقدر أثر وبقدر أعمل وبقدر أبني هذا الجسر.
3: حتى نوضح للمستمعين، أنت دخولك للكنيسة كيف صار بفعل؟ ما الذي تطور في الأيام الأخيرة؟
2: عضو الكنيسة اللي هو كمان صديق رون كاتس من يش عتيد قرر ينهي عمله كعضو كنيسته وبده يروح لحياة شخصية مبنية على إدارة الأعمال، فقرر يستقيل وهيك بالتالي أنا فتت محله.
3: أنت في أي موقع حتى نذكر المستمعين في قائمة يش عتيد؟
2: أنا بالموقع 29.
3: في موقع 29، وأنت الآن عمليا بتمارس عملك ولكن في كنيسة كما ذكرت لا تعمل بشكل عملي، في عندك إيش تساوي أستاذ محمد بالفترة القريبة؟
2: اللي أنا راح أعمل عليه هو بدي كيف حكيت أنه أنا بدي أستغل أدوات العمل الموجودة معاي مثل الاستجوابات، وهدفي اليوم كمان بتضل التحريض والكراهية والعنصرية اللي بعانوا منه أبناء المجتمع العربي. بدي أحاول أبني جسر مع المجتمع اليهودي حتى بهاي الفترة الصغيرة. أنا اليوم بشوف هاي الفترة هي فترة أنا راح أستغلها عشان أقدر قديش أكثر أخدم أبناء مجتمعي أن يكونوا جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي بدون أي
3: أو. واللي ما بيعرف محمد أبو الهيجة، وعلى فكرة لقبك شوكو حتى هذا ينشر رسميا يعني في البيانات، أنت ابن مدينة طمرة وأنت ناشط في يش عتيد منذ سنوات طويلة يعني أو منذ تأسيس بالضبط الحزب.
2: بالضبط تقريبا.
3: منين جا شوكو؟
2: أي صراحة مثل مقابلة كبيرة، بس أحكي لك على شغلة يمكن أول مرة بحكيها على الإعلام. وجاكي بيستاهل يعني أخو صديقه عزيز. الإشي جاي من وأنا صف ثالث رابع، هاي يمكن أول مرة بحكيها إنه أنا ما كنت أتواجد بالمدرسة، كنت أتواجد بالشارع أغلب الوقت. فمن ولد في ضائق اللي موجود بالشارع اللي حياة أبوي كان يقول لي أنت خليك تنزل من المدرسة يصير وجهك أسود زي الشوكو. اليوم أنا يعني من ولد في ضائق أنا اليوم موجود هون.
3: يعني عملي
2: الشوكو.
3: الشوكو هو من جيل صغير لأنه كان الوالد يعني وبخك عمليا على هذا الحديث.
2: بالضبط هيك.
3: نعم يعني أنا بدي أحكي لك بشكل واضح، هم قالوا لي أحكي مع شوكو، خفت أحكي معك أولا أن خفت الإشي يعني فيه نوع من إهانة، أنت بتأخذ الإشي عادي وحتى في بيانة إيش عتيد كتبه شوكو.
2: بالضبط فين أحكي لك على شغلي هاي، يعني أنا بحكي لك كشخص اللي متأثر. بالأول كنت أزعل إنه هذا بلولو شوكو بلولو شوكو، لما أعطاني الاسم في أبوي إنه بتعرف هي أجت على توبيخ إنه ولد بالشارع مش عم بروح على المدرسة، عم بيعمل مشاكل بالحارة، عم بيعمل هيك عم بيعمل هيك. أنا اليوم فخور بهذا الاسم اللي أعطاني إياه أبوي وأعطاني إياه أمي، وأنا اليوم نكمل بهذا الاسم. أنا اليوم بفخر باسم شوكو لأنه أعطاني إياه حياة أبوي من ولد بالشارع اليوم عم بعمل مقابلة بدي فوت على الكنيسة.
3: وأنت ابن مدينة طمرة وعارف بالضبط شو اللي عم بمروا على مجتمعنا وعلى البلد عندكم، إلى أي مدى في إمكانية تقدم أي مساعدة بالوضع الموجود محمد؟
2: راح أحاول أعمل قديش أكثر عن طريق الاستجوابات، حتى في كل ما يتعلق بالعنف والجريمة راح تكون في المجلسة مع نائب وزير الأمن الداخلي يوسف سيجلوفيتش نشوف كيف نعمل برنامج غير البرنامج الموجود أكثر يركز على الشغلات التربوية. باقي الفترة هي أكثر، عشان أكون معك صريح وواقع أكثر،

0: في أكثر ما يسمى بالاستجوابات، وبناء خطة عمل مهنية لما تروح هاي الحكومة على البيت.
1: نعم، والسؤال الآن، أنت في الحزب الجديد، أنتم طبعا تحالف يش عتيد مع نفتالي بنت، والاستطلاعات آخر فترة مش كثير مشجعة. أولا، أنت راح تكون في القائمة الجديدة؟ يعني صار في حديث وين راح تكونوا، في أي موقع؟
0: اللي بهمني أكثر هو أنه أنا أغير هاي الحكومة. إذا أنا راح أغير هاي الحكومة وأنا خارج القائمة، أنا راح أعمل هذا الإشي. أكثر إشي اللي الواحد أنا راح أعمل عليه هو أنه أجدر أجند قديش أكثر عشان أغير هاي الحكومة على صعيد شخصي صراحة. بعد ما قررت، بعد مش عارف، أنا كثير بآمن بالتربية اللامنهجية، كثير بآمن بالعمل التربوي مع أبناء الشعيبي. فلو خيرونا بين اثنين كنت أفضل أكون بالتربية اللامنهجية، ولكن صار لي صراحة اليوم موجود هنا. بالنسبة للاستطلاعات، بعتقد يعني إحنا اليوم يعني مرحلة متقدمة، يعني أكثر لما نيصل شهر 9 نشوف الاستطلاعات الصح. إحنا ساعتها رح أقدر أقول لك إنه شو وضع الحزب نحدث.
2: إذن كان هذا اللقاء مع محمد أبو الهيجة، ملقب بشوكو، عضو برلمان جديد لفترة قصيرة كما يبدو، وطبعا هو خلفا كاتس من حزب يش عديد. بهذا نأتي إلى ختام هذه الجولة من حصادنا الإخباري. الشكر موصول للزملاء ليليان حاج كانت معنا في الهندسة الإذاعية، الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، وراء الميكروفون كان معكم نبيل سلامة. أشكركم على المتابعة، نلتقي على خير، إلى اللقاء.

0: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
1: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد.

0: إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: في ناس بتفكر إنه تكون عائلة حاضنة يعني تشيلوا المسؤولية لحالكم، بس الحقيقة غير. من أول الطريق لآخره في ناس مختصين بيمشوا معكم، في تدريب وفي دعم وفي حدا موجود يسمع يساعد ويوجه، لأنه لما عيلة بتقرر تغير حياة طفل هي ما بتمشي بهاي الطريق لحالها. للاستفسار اتصلوا على 118.
2: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
3: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
2: هندسيين وأكثر بكثير كثير. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السادسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبه وإليكم التفاصيل. تعمل طواقم الإطفاء والإنقاذ من محطة الخضر على إخماد حريق اندلع في مطبخ صناعي ومستودع في باقة الغربية، وأفادت الطواقم بأن النيران التهمت أجزاء من المبنى وتسببت بتصاعد دخان أسود كثيف، فيما تتواصل عمليات الإخماد لمنع انتشار الحريق إلى المباني المجاورة دون تسجيل إصابات حتى الآن. وفي حادث منفصل تعمل طواقم الإطفاء على إخماد حريق اندلع في شاحنة لجمع النفايات على شارع رقم 7، ما أدى إلى امتداد النيران إلى حقل زراعي وأكوام من القش على جانب الطريق. وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن طائرات إطفاء في طريقها للمساعدة، فيما أغلق المخرج المؤدي إلى شارع رقم 6 باتجاه الجنوب للقادمين من شارع رقم 7 بسبب الحريق والظروف الجوية. إلى ملف قطاع غزة، وافق المجلس الوزاري السياسي والأمني على إنشاء مجلس سلام لقطاع غزة، فيما صوت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ضد القرار، معتبرا أن عدم نزع سلاح حماس يعفي إسرائيل من الالتزام بالخطة، ودعا إلى تشجيع الهجرة من القطاع. من جهته قال وزير الخارجية جدعون سعر إن الخطة الدولية وقد لا تنجح، لكن إسرائيل لا ينبغي أن تكون الطرف الذي يفشلها، فيما أيد وزير المالية بتسلل سموتريتش القرار. وفي السياق ذاته قال مسؤول سياسي في رئاسة الوزراء إن نحو 200 جندي مغربي وأوغندي سيدخلون إلى قطاع غزة في هذه المرحلة، وأضاف أن إسرائيل لن تنسحب من مناطق الخط الأصفر قبل تخلي حركة حماس عن سلاحها، مشيرا إلى أن قوة الاستقرار ستعمل في مناطق خلف الخط الأصفر غير الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. أجرى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ محادثة مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الذي بادر بالاتصال، بحث خلالها تعزيز العلاقات الثنائية ودور اتفاقيات أبراهام في دعم الأمن والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط. وأكد هيرتسوغ أن البحرين شريك مهم في المنطقة، مشيدا بدور الملك في تعزيز التعاون والسلام بين البلدين. إلى الملف الأمريكي الإيراني، حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إيران من أن أي هجوم مباشر أو غير مباشر على إسرائيل سيكون خطأ جسيما، مؤكدا أن بلاده سترد بقوة على أي اعتداء. وأضاف نتنياهو أن الحرب ستنتهي بحسب تقديره إما بسقوط النظام الإيراني أو بدفع طهران ثمن ما وصفه بسياستها في المنطقة، محذرا من تداعيات امتلاك إيران أسلحة نووية. قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن الرئيس ترامب يمنح فرصة للمسار الدبلوماسي مع إيران. وفي السياق ذاته ذكرت مصادر أمريكية أن المحادثات بين عمان وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز تشهد تقدما. في المقابل قال مصدر إيراني لوكالة رويترز إن هناك شكوكا أكثر من التفاؤل عقب توقف ترامب عن الهجمات على إيران. إلى ذلك ذكرت تقارير إعلامية أن

0: الولايات المتحدة وإيران تسعيان للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، مشيرة إلى أن مفاوضات تجري بشأن صيغة تفاهم تسمح لإيران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مقابل تخفيف القيود المفروضة على الملاحة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا في معظم المناطق. في القدس والناصرة 21 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 25، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
1: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
2: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض. مثلا هوايات مع تبريد بواسطة الماء البارد ابتداء من 149 شيكل، أجهزة سودا ستريم ابتداء من 199 شيكل، وهوايات سقف ماتريكس ويستينغ هاوس وستار ابتداء من 249 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، لمغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة.
1: بيج إلكتريك جوليد خشمال بنصخيم بمخير. بيج إلكتريك.
2: الشمس دائما.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
1: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
2: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراخد العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنة علا مراخد العفولي كيلات سيون 15، هاتف

0: نجمة 8673 سخنوت علامة رخف. اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة السابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. انطلقت في مدينة أم الفحم تظاهرة تضامنية في دوار المدينة رفضاً لاعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والسياسات الإسرائيلية وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة. وأفاد مراسل الشمس من موقع التظاهرة ينال جبرين وقمر مناصرة بأن الشرطة قامت بقمع وقفة اللجنة الشعبية في أم الفحم، وأضاف أن الأهالي انتقلوا من الدوار الأول إلى الدوار الثاني حيث رفعوا الشعارات في ساحة البلدية. إلى ملف قطاع غزة، قال مسؤول في ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن موافقة إسرائيل على دخول مجلس السلام والقوات الدولية لقطاع غزة منصوص عليها في خطط الرئيس الأمريكي ترامب، وأضاف أن إسرائيل تتمسك بالسيطرة على منطقة الخط الأصفر في غزة إلى حين نزع سلاح حركة حماس، مشيرا إلى أن أي دخول لقوات دولية يتطلب موافقة منفصلة من رئيس الوزراء ووزير الأمن والخارجية. وأوضح المسؤول أن عدد القوات الدولية يبلغ في المرحلة الحالية نحو 200 جندي من دول صديقة، وستعمل بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي في المناطق الواقعة خارج الخط الأصفر. إلى الملف الأمريكي الإيراني، حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إيران من أن أي هجوم مباشر أو غير مباشر على إسرائيل سيكون خطأ جسيما، مؤكدا أن بلاده سترد بقوة على أي اعتداء. وأضاف نتنياهو أن الحرب ستنتهي بحسب تقديره إما بسقوط النظام الإيراني أو بدفع طهران ثمن ما وصفه بسياستها في المنطقة، محذرا من تداعيات امتلاك إيران أسلحة نووية. إيرانيا، نقل نائب وزير الخارجية الإيراني أن طهران ملتزمة بالدبلوماسية الحقيقية وضمان حرية الملاحة السلمية في مضيق هرمز، وأضاف أن إيران لن تسمح لواشنطن بفرض هيمنتها على الممرات المائية في المياه الإقليمية والمضيق، معربا عن تقديره لدور الدول الصديقة والمجاورة التي تسعى إلى خفض التوتر. في واشنطن، قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن الرئيس دونالد ترامب يمنح فرصة للمسار الدبلوماسي مع إيران. وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر أمريكية أن المحادثات بين عمان وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز تشهد تقدما. في المقابل، قال مصدر إيراني لوكالة رويترز أن هناك شكوكا أكثر من التفاؤل عقب توقف ترامب عن الهجمات على إيران. إلى ذلك، ذكرت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة وإيران تسعيان للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، مشيرة إلى أن المفاوضات تجري بشأن صيغة تفاهم تسمح لإيران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مقابل تخفيف القيود المفروضة على الملاحة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا في معظم المناطق. في القدس والناصرة 21، الجليل الأعلى والطبرية 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 25، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا، وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد.
1: أنتم تستمعون إلى علم علمك مع ابتهال حسن.

0: مساء الخير، مساء الخير مستمعاتنا ومستمعينا، حلقة جديدة من علم علمك. أهلا فيكو، تحياتي لكم جميعا. الأحد 19/4 من العام 2026، الساعة 7:06 تماما، في استديوهاتنا في إذاعة الشمس. أهلا فيكم في هذه الحلقة الجديدة من علم علمك. تحياتي لكم وين ما كنتوا، على الطرقات راجعين من أعمالكم إلى البيت، متوجهين إلى أي مكان في هذا العالم. تحياتي لكم في كل أينما تواجدتم. علم علمك هذا البرنامج الذي يتحدث حول مختلف العلوم، برنامجكم العلمي على إذاعة الشمس. عاد ياسين في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرام في الإشراف العام في الإعداد، ومن وراء الميكروفون معكم بكل المحبة ابتهال حسن. حلقة من حلقات علم علمك نختار موضوع ونتحدث عنه. موضوعنا لليوم هو جدا مميز وجدا جميل، موضوعنا لعبة الشطرنج، هذه اللعبة التي لعبها الملوك وتميزوا فيها وحملت رمزيات كثيرة وتميز فيها العباقرة أيضا. ولكن قبل ما نكون مع حوارنا الجميل جدا اليوم، تعالوا نستمع إلى هذا التقرير بصوت الزميل أدهم حبيب الله.
1: على رقعة من 64 مربعا و16 قطعة لكل لاعب، يخاض منذ أكثر من 15 قرنا أطول صراع ذهني عرفته البشرية، لعبة لا تحتاج إلى قوة عضلات ولا إلى سرعة جري، سلاحها الوحيد هو العقل وميدانها طاولة صامتة، إنها الشطرنج. ولدت الشطرنج في الهند في القرن 6 الميلادي تحت اسم تشاتورانجا، أي الأقسام الأربع للجيش، المشاة، الفرسان، الفيلة والعربات، ثم انتقلت إلى بلاد فارس فصار الشاه هو الملك، وشاه مات هي صرخة النهاية التي لا تزال تردد في كل لغات الأرض حتى اليوم. تبناها العرب في العصر العباسي، فلعبها الخلفاء ودونها العلماء وحملوها معهم إلى الأندلس، فوصلت إلى أوروبا التي أعادت تشكيل قوانينها في القرن 15 وحولت الوزير إلى ملكة لتصبح هذه القطعة هي الأقوى على الرقعة. في القرن 19 تحولت الشطرنج من تسلية ملوك إلى رياضة احترافية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أقيمت أول بطولة كبرى في لندن عام 1851، ثم أول بطولة عالم رسمية عام 1886. ومنذ ذلك الحين حملت الشطرنج على كتفيها صراعات سياسية وأيديولوجية كبرى. الاتحاد السوفيتي جعلها مادة إلزامية في المدارس ورمزا للتفوق الفكري. مباراة القرن بين بوبي فيشر وبوريس باساكي كانت عام 1972، تحولت إلى حرب باردة مصغرة بين واشنطن وموسكو. وفي عام 1997 هزم حاسوب

0: بلو بطل العالم غاري كاسباروف في مباراة رسمية، لكن الشطرنج خلافا للتوقعات لم تمت بل ازدهرت. اليوم وفي عام 2026 الشطرنج في قمة ازدهارها. موقع chess.com تجاوز 250 مليون مستخدم مسجل، وتلعب على منصاته أكثر من 20 مليون مباراة يوميا، أي ما يزيد على 6 مليارات مباراة خلال عام 2025 لوحده. بطل العالم الحالي هو الهندي الذي توج وهو في 18 من عمره ليصبح أصغر بطل عالم كلاسيكي في التاريخ. الشطرنج لم تعد حكرا على الروس أو الغربيين، الهند، أوزبكستان، الصين يعيدون رسم الخارطة، وآلاف اللاعبين الشباب من كل أنحاء العالم يتنافسون أمام ملايين المشاهدين عبر يوتيوب وتويتش. لكن خلف هذا الانفجار ثمة حدث ثقافي غير كل شيء، مسلسل غامبت الملكة الذي أطلقته نتفليكس في تشرين الأول 2020، ورفع مبيعات طاولة الشطرنج في الولايات المتحدة بنسبة 1000% خلال أسابيع، ونقلت chess.com من مليون مستخدم يومي إلى أكثر من 10 ملايين. لم تعد الشطرنج لعبة العجائز في الحديقة، بل باتت محتوى ترنديا وأداة تعليمية وجسرا يربط بين التفكير النقدي والذكاء الاصطناعي في آن واحد.
1: إذن استمعنا لهذا التقرير بصوت الزميل أدهم حبيب الله حول لعبة الشطرنج وتاريخها من ناحية تاريخية. وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو جهاد زعبي. جهاد لاعب شطرنج حاصل على درجة مرشح متقدم للماستر، اللاعب الأقوى والمصنف الأول في المجتمع العربي حسب اتحاد الشطرنج، ومدرب ومؤسس أكاديمية الشطرنج، جمعية تعمل على تطوير ونشر ثقافة الشطرنج في الوسط العربي، وطالب لقب أول في علم الحاسوب في المعهد التكنولوجي التطبيقي التخنيون. أهلا جهاد.
2: أهلا ابتهال، ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
1: أهلا فيك، مبسوطة جدا فيك وفخورة جدا بهذه يعني بهذه الاستضافة وبوجودك معنا هنا في الاستوديو.
2: شكرا على الاستضافة، شكرا كتير لكم.
1: تحياتي لك جهاد. يعني لعبة الشطرنج هي من الألعاب اللي تحتاج من البداية يعني تحضير، من البداية من صغرك، يعني بدك تكون من صغرك أنت اتعودت تلعب شطرنج. هل كان في البيت حدا اللي عن جد شجعك على هاي اللعبة من زمان؟
2: لا، وهي واحدة كانت من أكبر المشاكل اللي كانت موجودة عندي. لعبة الشطرنج بالصدفة التقيت فيها وأنا موجود على شبكات التواصل الاجتماعي. أقرب واحد بالعيلة عندي كان يلعبها كان عمي، بس كنت ألعبها يعني كنت ألعبها على الهاتف، وكنت أتعلم كمان من اليوتيوب. بالناصر وقتها بالذات بهذا الوقت ما كانش في نادي شطرنج فعال ونشيط، كان في محلات تانية بالمجتمع العربي اللي كانوا شوية بعد على منطقتي، بس هذا ما خلينش أوقف. كنت ألعب شطرنج، كان في مسابقة شطرنج ببطولة مدارس شطرنج الناصري، اشتركت، كانت 16/4/2016 قبل 10 سنين، وكيف أنا شايف 3 أيام. وبذكر أبوي قبل البطولة قاعد يقول لي يابا يا أول بطولة إيه لك، أنت رايح تنبسط؟ قلت له لا يابا أنا رايح أقاتل، رايح بدي أفوز بشغلي. وصدفت معي، وعن جد صدفت معي أني حققت المرتبة الأولى. وقتها في إشي عند أهلي قالوا أوكي في هنا شغلة. وبدوا يبحثوا عن مدرب، وكيف سمعنا من التقرير بشكل عام اسم الشطرنج بيرتبط مع الروس، فأهلي دوروا عن مدرب روسي اللي ممكن يتبناني ويساعدني ويرشدني. وصلنا لمدرب اللي ساكن بنتسارة عليت اليوم نوفا جليل، اللي أخذني تحت رعايته لمدة كم من سنة، اتدربت كتير منيح معاه. بنفس السنة وصلت لنهائي بطولة إسرائيل للشباب، ما زبطتش. هاي قصة بحب أقولها للطلاب اللي اليوم موجودين بنفس هاي المسابقة، بقولهم ما زبطتش بأول مرة، بس ثاني مرة جبت عدد نقاط أكتر، ثالث مرة جبت نقاط أكتر، رابع مرة، وبآخر مرة آخر نسخة اشتركت فيها لأنه هي لجيل 16 سنة حققت انتصار ضد اللي وقتها كان بطل إسرائيل جيل 16، واليوم هو بطل كل إسرائيل. فهاي كانت قصة نجاح جدا صغيرة إلي، وهاي خلفيتي مع هذا العالم. اللي بعدين ب 2020 أجتنا ضربة كورونا، ما كانش بنفع نلعب شطرنج. الشطرنج مش من الإلزاميات اللي كان وقت الكورونا، بس

0: انا غيرت زي توجه، قلت تمام اذا بقدرش العب بقدر اعلم. فغادي افتتحت زي لقاءات استقبلت اولاد، بدات اعلمهم شطرنج، وهذا المشروع شوي شوي كبر كبر كبر، موجود اليوم تحت مسمى أكاديمية الناصر الشطرنج اللي هي نادي شطرنج اللي احنا منعلم لاعبين مش بس من الناصرة، من كتير محلات، حتى بهاي الفترة عندنا طلاب أكثر من خارج الناصرة، وعندنا طلاب اللي وصلوا للساحة العالمية والساحة الأوروبية اللي أخذوا مراتب أولى وتاني مش بس ببطولة الدولة إلا كمان يتأهلوا برا البلاد بطولة أوروبا.
1: جميل، يعني رحلة رائعة وحقيقة يعني يفتخر فيها جهاد. ذكرت موضوع النقاط في اللعبة، ورح نتعرف بالتحديد على مبنى اللعبة، ورح نحكي كثير عن كمان كيف بتم التقييم في هاي اللعبة وكيف يقاس التقدم. بس قبل ما نفوت بكل هاي المواضيع، خلينا هيك نحكي عن الصورة الكبيرة، عن ليش الشطرنج بالذات، شو ليش بتحمل هاي الهالة الكبيرة للعباقرة، للناس اللي عن جد بتفكر بشكل ذهنيا خلينا نقول يعني عندها قدرات عالية، شو الفرق بينها وبين غيرها من الألعاب الذهنية؟
0: أتوقع الفرق الرئيسي اللي على الأقل جذبني أنا وبيجذب كتير ناس لليوم هي إنه اللعبة من ناحية قوانين مش لعبة صعبة الواحد يفهم قوانينها خلال 10 دقائق ربع ساعة، الواحد ممكن يتعلمها من كتاب من فيديو واحد يشرحها. الشغلة إنه هاي البساطة، إنه الشطرنج لعبة فيها عدد من الأحجار، كل حجر بتحرك بطريقة مختلفة، الهدف إنه لازم نحبس الملك. بعدين بتطرح إنه هاي البساطة بتفتح أبواب جدا كبيرة لتعقيدات، يعني قديمة قوانينها بسيطة ولكن الاستراتيجيات والخطط معقدة. والصعوبة بالشطرنج هي إنه الواحد يعمل هاي القفزات، إنه من إنه يكون لاعب اللي بس بعرف يحرك قطع لأنه يبني استراتيجية يبني خطة. واللي بيختلفها واللي بتختلف فيها عن ألعاب تانية هي إنه هدول التعقيدات بتخلي إنه تقريبا فيش لعبتين شطرنج زي بعض،
1: كل لعبة لأنه عدد المواقع كمان جدا هائل، صح؟ نعم. عدد التحركات يعني جدا هائل.
0: بعد 4 خطوات في تقريبا 3 مليون طريقة الواحد ممكن تنتج بس بعد 4 خطوات، وزمانات كان في عالم حاسوب اللي كان يكتب كيف ممكن نبرمج حاسوب يتعلم يلعب شطرنج، وأول إشي كتبه إنه بنفعش نحفظ كل المواقف لأنه هو قدر اسمه شانون، قدر إنه عدد مواقف الشطرنج وضعيات الشطرنج تقريبا 10 قوة 120 موقف. واو. فهذا عدد أكبر من عدد الذرات بالكون المرئي. فهاي بدأ بقالش كيف منبرمج، قال كيف مش راح نبرمج، مش راح نحفظ كل المواقف لأنه إحنا منقدرش نتحمل كل هدول الكميات. فبس على رقعة مكونة من 64 مربع إحنا بنفتح أبواب لتقريبا شو العدد لا نهائي لأنه نهائي، بس عدد جدا كبير من الإمكانيات اللي كل واحد بأخذ التوجه المناسب له فبيقدر يبدع بطريقته الخاصة.
1: تعال نحكي أكثر عن مبنى اللعبة، يعني قلت لنا هي رقعة مكونة من 64 مربع، وإيش اللي بالضبط المكونات تبعتها؟
0: لعبة الشطرنج مكونة بالأساس من شغلتين رئيسيات، من طاولة مربعة مكونة من 64 مربع، 32 أبيض 32 أسود، عندنا للأبيض 16 قطعة وللأسود برضو عنده 16 قطعة. كل قطعة بتتحرك بطريقة مختلفة، عندنا الجنود بالزوايا، عندنا القلعات، بعدين عندنا الحصونة، عندنا الفيلة، عندنا الملك وعندنا الملكة. هدول القطع الأساسية بلعبة الشطرنج، كل لاعب بيبدأ بنفس عدد القطع، في عندنا مساواة من هاي الناحية. الأبيض بيبدأ بعدين الأسود بيرد عليه، الأبيض بيبدأ بعدين الأسود بيكمل، كذا كذا كذا كذا، حتى واحد من اللاعبين إما يستسلم أو لاعب يقدر يعمل إشي اسمه كشمات، يعني يحصر الملك تاع اللي ضده بطريقة بيقدرش يهرب منها. أو كمان كيف بالحياة مش كل الحروبات بتنتهي بمنتصر، مرات بنفع نطلب تعادل وسيتها اللعبة بتنتهي بأمان بسلام، كل واحد باخد نص نقطة وبروح مبسوط على البيت أو اتنين زعلانين.
1: شو اللي بيحدد إنه لاعب يعني إحنا بنكون نطلع على رقعة الشطرنج وفعليا يعني كنا نتحدث قبل اللي بس إنه المميز بلعبة الشطرنج إنه اللي خارج هذا العالم وما بيعرف قوانينها ما بيقدر يحدد مين غلب، يعني شو اللي بيحدد في داخل القوانين مين اللاعب اللي غلب، يعني شو الحركات الأكثر خلينا نقول وضوحا اللي بتحدد إنه انتهت اللعبة، أو مثلا القوانين اللي

0: ممكن تحكي لنا هيك؟
1: اللعبة ممكن تنتهي بشكل عام يعني كيف انولدت، انها تنتهي بكشمات. كشمات تصف حالة اللي لاعب بيقدر يحط ملك اللي ضده زي بحبس بسجن. الملك اللي ضده بيكون تحت تهديد، وبشكل عام عادي بالشطرنج الملك يكون تحت تهديد لأنه بيقدر يهرب منه. بيقدر يهرب، بس باللحظة اللي بيقدرش يهرب منه لا لليمين لا للشمال لا لفوق لا لتحت لا بالأوتار، لأنه وين ما يروح في قطعة اللي ضده بتستناه عشان كمان هي تخلص عليه. فهاي الحالة اسمها كشمات. هاي الحالة معناها أنه الملك انحبس، فيش وين يروح. الملك بيضله على الشطرنج، بيطلعش ما بيطلع لبرا، بس بتنتهي بهاي ناحية اللاعبين بيسلموا على بعض. أغلب ألعاب الشطرنج اليوم ما بتنتهيش بكشمات، بتنتهي باستسلام لما الفرق بين القوات بصير كتير كبير. مثلا لاعب ربحان كتير قطع على خصمه، سيتها بشكل عام خصمه بيأس، فاهم انه خلص شو ما يساوي رح يخسر. وبدل ما يلعب كمان 20 حركي وهو عارف حاله انه خسران، بيقرر انه يستسلم يمد ايده، وسيتها اللعبة بتنتهي بانه بيخسر. اللعبة كمان ممكن تنتهي بتعادل. تعادل بتصير لما اللاعبين اولا يا بيتفقوا على تعادل خلاص مش جعبالين يلعبوا، او اللعبة نفسها كتير معقدة
0: خاصة انها لساعات طويلة.
1: لساعات طويلة كتير مرات لاعبين
0: لكدش عدد ساعات.
1: اللعبة الكلاسيكية البطيئة بتقدر تكمل 4 ساعات. بس بسنين الأخيرة عم نشوف أكتر موجة للشطرنج السريع اللي سيت اللعبة واحدة ممكن تطول لنص ساعة لساعة. بشكل عام هيك في كمان عندنا شطرنج الخاطف اللي اليوم كتير أغلب الناس عم تتحول له، لأنه خلال 5 دقايق اللعبة بتنتهي. فإذا أنت مشغولة بنفع خلاص تفوت اللعبة واحدة على الإنترنت، 5 دقايق اللعبة بتنتهي، بتقدر تكمل بشغلك. بس طبعا بيكون في أغلاط أكتر، بتكون لعبة أقل دقيقة، بس نفس الوقت بتكون حماسية أكتر. وهون أغلب الناس بتحب تحضر هذا النوع من الشطرنج اللي حتى مرات في قطع بتوقع على الأرض لأنه اللعيبة كتير عم بلعبوا بسرعة. بهذا الشطرنج احنا حكينا أنه في كمان القطعة الرقعة وكمان الطاولة وكمان القطعة. بس في عنا شغلة أنا بسميها القطعة 33 اللي هي الساعة. اليوم كل بطولة شطرنج موجود فيها ساعة. الهدف من الساعة انه اللعبة تتحدد بوقت، بالذات انه 2 في عندهم التزامات، اللي بيخلص وقته بيخسر اللعبة. فعشان هيك لما موجود معك ساعة ونص اوكي مش رح يخسر وقت، مش رح تخسر بالوقت، ولكن اذا معك 5 دقايق امبلا. وبهدول اللحظات زي بالدقيقة 90 بكرة القدم، هون الدراما اللي بتصير بشكل عام.
0: حلو. طب شو هي العقلية اللي وراء لعبة الشطرنج؟ شو هو المبدأ؟ يعني هل مثلا اني اعرف كيف الخصم بفكر، اني افكر بنفس طريقة تفكيره؟ شو المبدأ الاساسي وراء لعبة الشطرنج؟
1: لعبة الشطرنج مقسمة لثلاث أقسام. القسم الأول اسمه الافتتاح، الوسط والنهاية. مرحلة الافتتاح هي مرحلة خروج القطع من محلاتها البدائية لأرض المعركة عشان تقدر تجنديهن زي جنود قاعدين مستريحين، بدك تقدميهن لقدام، بدك تبني التشكيل الهجومية تاعتك. بعدين بشكل عام اللي بنشوفه بمرحلة الوسط إنه اللاعبين بيدوروا على طريقة يشنوا هجوم على ملك اللي ضدهن عشان يقدروا يحطوه بهاي الحالة اللي سميناها كشمات قبل شوي. هون الشغلتين ممكن تصير، يا ممكن اللاعب ينجح سيتها بيفوز اللعبة، يا عدد القطع ممكن جدا يقل سيتها بنفوت على المرحلة الثالثة وهي النهاية سيتها اللعبة.
0: هي الأطول، المرحلة الأطول.
1: صحيح، المرحلة الأخيرة باللعبة، المرحلة الطويلة هاي إذا ولا واحد قدر يقتل الملك الثاني اللعبة بتكمل لغاد. بشكل عام غاد تقدر إما اللعبة تنتهي بتعادل، أو إذا جندي بوصل على آخر آخر آخر سطر بصير شغل كتير عجيبة بالشطرنج، إنه بيطلع لبرا ومحله بتيجي الملكة اللي هي القطعة الأقوى. هاي التقدم تاع الجندي هو اللي بيمثل مرحلة النهاية. الواحد بحاول يوصل آخر الطاولة بالجندي سيتا بيبدل بالملكة، سيتا بيقدر يستعمل الملكة عشان عن جد يعطي هذا الكشمات. الخطة بالأساس بالشطرنج إنه أنا دابني الخطة تاعتي، بس هون أغلب اللعيبة المبتدئين بوقعوا كيف أنا عندي خطتي كمان خصمي عندي خطته. صح. وأنا لازم أقرأ هاي الخطة وهاي الصعوبة، أنا لازم أقرأها تاعته عشان أعرف كيف أصدها وبنفس الوقت أساوي الخطة تاعتي أنا. هذا اللي بيميز عن جد لاعب شطرنج قوي. الشطرنج تحول مع الوقت، زمانات تعال نقول بالقرن ال19 كان الشطرنج سموه الشطرنج الرومانسي. الشطرنج الرومانسي أنت بتزت كل قطعك على اللي ضدك وبتحاول تعمل هجوم وتقتله من أول اللعبة. مع الوقت الناس بلشت تفهم لا مش هيك، انه اذا انت بتقدر تدافع وتقرأ خطط اللي ضدك بتقدر توقف هذا الهجوم. فاليوم الشطرنج اكتر شطرنج وقائي، يعني انت بدك تقرأ شو خصمك بده يساوي، بدك تحاول تمنعه وشوي شوي تحسن موقفك، فخصمك سعيتها ما يقدرش يساوي وانت بتفوز اللعبة.
0: جميل، عشان هيك يمكن لعبة الملوك، يعني الملوك كمان كانوا بارعين فيها على مر التاريخ. ومن هون بننتقل للمرحلة الثانية من برنامجنا أو للقسم الثاني اللي هو كمان بتحدث عن التاريخ. الشطرنج يعني حسب التاريخ ولدت في الهند في القرن السادس تحت اسم تشاتورانجا. ليش في الهند؟ كيف ولدت هذه اللعبة؟
1: الشطرنج ولدت بالهند تحت اسم شطرنجا. هاي كلمة سنسكريتية معناها الأركان الأربعة، الأجزاء الأربعة، الأعضاء الأربعة. ليه؟ لأن الجيش الهندي وقتها بالزمانات كان مكون من جنود اللي اليوم بسموهن بياضك، الفرسان اليوم احنا بنسميه الحصان، الفيلة، الفيل بيمثل الهند. هذا واحد يمكن من أكبر الأدلة إن الشطرنج انولدت بالهند ومش بمحل تاني، لأن بالهند كان عندنا عن جد بالحرب يستعملوا الفيل كدبابة، تمام؟ هاي الدبابة القديمة. كان عندنا المركبات الحربية اللي اليوم احنا بنسميهن القلعة وبنسميه الرخ. بس هون أغلب الناس بتوقع مش عن جد كانت لعبة ترفيهية، أكتر كانت أداة تعليمية كانوا يعلموها بالجيش الهندي للضباط كمان بالأمراء عشان يعلموها المبادئ الاستراتيجية والتكتيك العسكري. فهي كانت زي مقدمة لفن الحرب. الشطرنج بعدين تحولت أكتر للعبة اللي هي بتنلعب. في قصة كتير حلوة، هي خرافي، هي أسطورة، احنا اليوم احنا بنعرف انها أسطورة.
0: صحيح، يعني حول اللعبة في كثير أساطير.
1: نحكي واحدة منهن انه في ملك الهند كتير حب اللعبة وكان بده يكافئ اللي اخترعها. احنا اليوم بنعرف انه فيش اشي اسمه مخترع الشطرنج، انها اللعبة اللي تطورت على فترة طويلة كتير. صحيح. فيش بني ادم واحد فنقول فلان بن علان انت اخترعت الشطرنج. قال له بتطلب شو بدك؟ بعدين هو قال اوكي انا بدي على اول مربع بالشطرنج بدي حبة قمح، وبروايات تاني حبة رز، بعدين على المربع التاني بدي حبتين قمح، بعدين بدي اربع، بعدين بدي ثمانية. وللناس اللي شوي صغيرة بفهموا بالحساب فهمين هاي القصة وين دا تروح بالاخر. الشطرنج فيها 64 مربع، على اخر مربع بس رح يكون في 2 قوة 64 حبة قمح. تعال نقول انه الاشي تقريبا بالسبعات لكل كمية القمح اللي انتجناها عن طريق بالتاريخ. فمش عن جد مكافأة واقعية. اتوقع الهدف من القصة تفرج انه مخترع الشطرنج كان عن جد بارع،
0: عبقري،
1: كان عن جد عبقري.
0: صحيح، فيعني طالب كأنه بكل محصول القمح بالأرض، يعني يمكن لآلاف السنين لقدام.
1: بتوقعش أخذ مكافأته.
0: صحيح. من هون من الهند انتقلت لبلاد فارس وحصلت على اسمها الحالي. كيف تحول الاسم؟ هل صحيح انه كمان الشاه مات؟ يعني في كمان الاسماء انتقلت عبر التاريخ، يعني كيف تحولت هون لبلاد فارس ومن ثم الى الدولة العباسية؟
1: انتقلت لبلاد فارس بشكل طبيعي من خلال التجارة، من خلال التنقل. بلاد فارس عن جد اللعبة تغيرت، غاد غيروا أسمها للشطرنج. بس مش بس أخدوها، طوروها من ناحية قوانين. اليوم مصطلحات الكش والكشمات بالأساس من غاد. زمان ما كانش فيش اسمه كش كشمات، كانت اللعبة تنتهي لما الملك بتاكل أو إنه واحد كل جيبه واختفى ضل بس الملك اللعبة تنتهي. اليوم لا، اليوم احنا بنعرف إنه اللعبة تنتهيش وقتها. فزادوا هذا المصطلح الشهير اللي هو كشمات، اللي هو الشاه مات، الشاه اللي هو الملك مات أو انحبس. أي العبارة اليوم موجودة كل لغة بالعالم، كل لعبة شطرنج بالآخر الهدف إنه نعطي هاي الحالة. بس مش بس هيك، كمان أضافوا لها روح أدبية، روح فلسفية، كتبوا عنها، كتبوا شعر عنها، مقالات، شوي كتب. وهون اللعبة عن جد بلشت تبدأ إنها مش بس يعني أداة تعليمية، كمان اللعبة اللي الناس كانوا بيلعبوها
0: متأصلة في يعني في الإصدار الأدبي والثقافي والفني.
1: والإشي بس بلش يزداد من وقتها، لأنه إحنا بنحكي عن القرن السابع. القرن السابع بلاد فارس كان في تغييرات سياسية كتير واضحة، الفتوحات الإسلامية وصلت بلاد فارس، المسلمين تبنوا لعبة الشطرنج، حبوها كتير، خلوها إشي استثنائي، صارت رمز المعرفة، للذكاء، الثقافة، كل هذا بالعصر الذهبي الإسلامي الخلفاء العباسية كانوا نفسهم يلعبوا شطرنج. في رواية بتقول إنه الخليفة هارون الرشيد كان يلعب شطرنج بالمراسلة مع ملك الفرنج.

0: اوروبا كتير كتير كتير اللعبه تغيرت، وكانت هي اخر تغيير للعبه الشطرنج كيف احنا بنعرفه اليوم. اولا غير انه لعبت دور كتير كبير بعصر النهضه، بالروايات، بالكتب، الرسام اللي بده يفرجي انه شخصية معين ذكي لما يتحط له شي طاولة شطرنج بالخلفية كرمز انه هذا شخص ذكي.
1: حتى اليوم بالبيوت كمان بنشوف طاولة الشطرنج حتى لو بنلعبش فيها، بس هي كأنه كعنصر اللي هي يعبر عن اهتمام معين او عن عمق معين.
0: صح مزبوط. حتى بنشوفها بنسخ مختلفة، مرة بخشب، مرة بأزاز. مع انه اول مرة فهمت الأزاز كنت اقول لأهلي طب ليه أزاز، طب ما فعش تلعب عليها، بيقولوا لي لا مش الهدف مش انك تلعب عليها، ايه هيك لزيني للمنظر. غاد عن جد صار في تغيير كبير بأوروبا اللي هو اخر تغيير لعبة الشطرنج، الوزير بطل وزير صار اسمه ملكة، وكمان في قصص عن هاي الشغلة. بفكروا ان الملكة ملكة إيزابيلا ملكة اسبانيا هي اللي غيرت الاشي، يمكن هي حست انه ناقص عنصر نسائي بكل هذا الموضوع. بس بالاساس لانه لعبة الشطرنج لعبة حرب، اللي بشن حرب هني مملكة ضد مملكة. ما كانش في على الاغلب باسبانيا اللي حاربوا، فقالوا اوكي لازم نغير شوية القوانين. كمان حبوا يسرعوا اللعبة، الوزير كقطعة كان قطعة جدا ضعيفة، كان أضعف قطعة بالشطرنج، كان بيقدر يتحرك بس مربع واحد. وبأوروبا كانوا أكتر إنه بدهن الإشي يكون حماسي أكتر. اليوم الملكة هي أقوى قطعة بالشطرنج، تقدر تتحرك قديمة بدها من المربعات، يمين شمال فوق تحت، بشرط إنه فيش إشي بطريقها. كمان بدل إنه يمكن عشان الملكات كان النوع من القوة المطلقة بأوروبا. صحيح. الشطرنج كتير تغيرت سياسيا، يعني كل تفسير موجود بنفع نفسره سياسيا مع شو صار بهذيك الفترة. الملكة قطعة لليوم موجودة بسموها بالإنجليزي كوين، بالعربي في هيك وهيك. أنا من الناس اللي بسموها ملكة، بس بعرف كتير ناس اللي بعدن على الأسم القديم اللي هو الوزير. بس الحركة ثابتة إنه الوزير اليوم أو الملكة هي أقوى قطعة بالشطرنج. شطرنج ضلت موجودة بأوروبا، وغاد عن جد تحولت لرياضة.
1: كان في تحول يعني بهاي المرحلة من زي ما يعني من اللعبة اللي هي خلينا نقول محصورة في طبقة معينة من الناس اللي هي الملوك غالبا أو الناس اللي عندهن سلطة، لشيء اللي هو منتشر أكثر. هل كان في مثلا للثورة الصناعية ربما، لخلينا نقول انتشار المقاهي مثلا، انتشار الحيز العام، شو صار في أوروبا وأدى إلى هذا التغيير في اللعبة وفي تعاطي الناس معها؟
0: كل غير تاريخي أو سياسي كان أثر كتير على لعيبة الشطرنج الموجودين نفس الفترة. مثلا حكينا عن الجندي اللي هو نعرف أنه اليوم هو أضعف قطعة بالشطرنج لأنه بتحرك بس خطوة واحدة لقدام. أثناء الثورة الفرنسية على سبيل المثال أجا لاعب شطرنج فرنسي اسمه فيليدور اللي كان كتير متأثر بأفكار الثورة، وقال إنه الشندي هو روح الشطرنج، أطلق هاي العبارة. وهاي عبارة اللي كتير أثرت على كيف لعيبة الشطرنج بتصرفوا بجنود. زمان كانوا بس يضحوا بجنود عشان يرضوا اللعيب القطع الأقوى، اليوم احنا فاهمين إنه الجندي هو عن جد روح الشطرنج. هو زي العظام للعضلات بجسم الإنسان، غير كيف اللعيبة بيلعبوا اللعبة. بس كمان كيف انت حكيت جزء من الثورة الصناعية، ثورات الاجتماعية، شطرنج انتشار بالمقاهي، كانت لعبة جدا ملعوبة بالمقاهي. عنا في قصة عن لعيبة، اثنين لعيبة شطرنج، واحد اسمه ألكسندر ماكدونيل، واحد اسمه لابورديني، واحد بريطاني واحد فرنسي، في لعبوا أكتر من خمس مباريات زي خمس بطولات بيناتهن على مدار تقريبا 10 سنين. الحلو انه ما كانوش يعرفوا ولا كلمة مشتركة، واحد فرنسي واحد بريطاني، كانوا يقعدوا لعبوا 10 سنين
1: بس قوانين الشطرنج،
0: كانوا يعرفوا كلمة واحدة مشتركي. كانوا يعرفوا كلمة واحدة. حابة تحزر شو هي؟ كشبات.
1: واو.
0: فلعبوا كتير ألعاب مع بعض، يمكن فوق 200 لعبة بهذا المقهى اللي اليوم موجود بفرنسا. بس بيعرفوا كلمة كشمات. بس بالأساس الشطرنج تحولت لرياضة بأوروبا لأنه تأسست نوادي شطرنج. شو يعني نادي شطرنج؟ نادي شطرنج هو محل اللي احنا بنفع نلعب فيه شطرنج مع ناس، بنفع نتدرب فيه شطرنج. هون عن جد الشطرنج تحولت للعامة، بطلت احتكار
1: وقيمت بعدها بطولات كمان. يعني في لندن كانت أول بطولة في العالم.
0: صحيح، أول بطولة شطرنج بالعالم كانت ب 1851 بلندن. طيب ليش شطرنج لعبة اللي بدت بالقرن السادس وأول بطولة إلها أجت بعد فترة هالقد طويلة. لأن لعبة الشطرنج كانوا متوزعين بالعالم وكان صعب إنهم يلتموا بمحل واحد عشان يلعبوا شطرنج، عشان يمكن اختاروا المراسلة. طيب شو تغير ب 1851 ليه فجأة الكل

0: اللي صار في بطولة شطرنج، لأنه بالقرن ال 19 كان في اختراع اللي لليوم احنا بنستعمله اسمه القطار. ولعيبة الشطرنج اللي اندعوا لهي المسابقة هني 16 لاعب لعبوا من بريطانيا، من هنغاريا، من ألمانيا، كلهم أجوا بالقطار. قالوا بالقطار متجهين للندن، والحلو انه كمان غاد البيت الملكي دعم هاي البطولة بمصاري.
1: جميل. ورح نحكي عن كمان يعني هذا الموضوع وتطور اللعبة وكمان تدخل السياسة والأيديولوجيا في اللعبة ووضوحها كمان بالذات في يعني انت حكيت انه استاذك في البداية هو روسي، ومن هون كمان رح نحكي عن الاتحاد السوفيتي واستثماره في لعبة الشطرنج من أجل إثبات التفوق الفكري والذهني. خلينا نطلع فاصل قصير ومن بعدها راجعين، ابقوا معنا.
2: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض. مثلا هوايات مع تبريد بواسطة الماء البارد ابتداء من 149 شيكل، أجهزة سودا ستريم ابتداء من 199 شيكل، وهوايات سقف ماتريكس ويستينغ هاوس وستار ابتداء من 249 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، المغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة.
3: بيج إلكتريك بخشمال بنصرين بمخير. بيج إلكتريك.
2: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
4: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد.
5: أنتم تستمعون إلى علم علمك مع ابتهال حسن.
1: رجعنا من جديد من بعد الفاصل. أهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا في هذه الحلقة من علم علمك التي نتحدث فيها عن لعبة الشطرنج. ضيفي هنا في الاستوديو جهاد زعبي، لاعب شطرنج حاصل على درجة مرشح متقدم للماستر، اللاعب الأقوى والمصنف الأول في المجتمع العربي حسب اتحاد الشطرنج. أهلا فيك جهاد.
6: أهلا فيكم،
1: تحياتي من جديد. قبل الفاصل كنا نحكي عن تاريخيا كيف تطورت اللعبة ووصلنا كيف وصلت للندن وقيمت أول بطولة في العالم في لندن. من هون تعال نحكي أكثر عن الاتحاد السوفيتي، ليش يعني بعد السنة 1917 بالتحديد الاتحاد السوفيتي أعلن الشطرنج رياضة رسمية للدولة، شو السبب؟
0: 1917 كان ثورة البلاشفكي، روسيا بطلت مملكة قيصرية. غاد البلاشفكي عملوا قرار جدا غريب، كان بالأول انهم أخذوا الشطرنج كرياضة رسمية للدولة. ليش؟ السبب بالأساس لأنه ستالين، لينين وكل الزعماء السوفيت شافوا أنه بالشطرنج فيها دليل على التفوق الفكري الاشتراكي. شافوا أن الشطرنج إذا هن بيبدعوا فيها، إذا هن بيكونوا أبطال فيها، هذا أكبر دليل وأكبر ضربة تعال نقول غير دموية اللي بيقدروا يضربوها للغرب من خلال يفرجوها إنه شايفين احنا متفوقين عليكم فكريا. طبعا شفنا هذا الاشي كمان بالرحلة للفضاء، مين طبعاً اول واحد بوصل الفضاء. صحيح. فكان الشطرنج الاشي يعني دليل انه اوكي احنا بيبدع بهاي اللعبة هو الاشطر. شو ساووا يعني؟ عملوا مدارس شطرنج، دفعوا رواتب حكومية، عملوا نظام كامل لاكتشاف المواهب وهن صغار. أنا مثلاً مدربي حكى لي مرة إنه كانوا يمشوا صف صف مدرسة مدرسة، القوي بالشطرنج بسحبوا، أنت قوي بالشطرنج ليه لازم تتعلم لغة؟ ليه لازم تتعلم شيء تاني؟ تعال أقعد هون إحنا إسا نعلمك والهدف انك تجيب ميداليات لدرجة انه حتى بأولمبيادة الشطرنج اللي بشكل عام كل دول بتشارك بفريق واحد، لا كان في فريقين ثلاثة للاتحاد السوفيتي من كتر ما كان عندهم لاعبين. مرة عملوا بطولة اتحاد السوفيتي ضد العالم، اخذوا افضل 10 لعيبة بالاتحاد السوفيتي، افضل 10 لعيبة بالعالم، الاتحاد السوفيتي فاز بنسبة كبيرة كتير. من 1948 ل 1972 كل بطل عالم بالشطرنج كان سوفيتي. واو. كل بطل عالم بالشطرنج.
1: واو. يعني عن جد هذا النموذج السوفيتي بيعبر عن قديش الشطرنج هي لعبة اللي ممكن انها تثبت التفوق الذهني فعلا. وعلى فكرة قاعدين بنشوف اشي شبيه اليوم قاعد بصير مع الصين، يمكن بتتبنى هذا النموذج بشكل او باخر، او دول ثانية مثل الهند، اوزبكستان كمان.
0: اليوم اللي عم نشوفه هو بالاساس بسبب العولمة، وبسبب انه اليوم المعلومات منتشر بكل محل، مجانية للكل. انت كلاعب شطرنج اذا زمانات كان صعب عليك تلاقي خصم بمستواك، اليوم بضغطة زر بالتطبيق على الحاسوب على الهاتف تقدر تلعب ضد واحد بنفس مستواك. اليوم هذا الاشي اعطى فرص لدول تانية اللي هي دول اللي بشكل عام مش احسن دول من ناحية بنى تحتية ومن ناحية موارد ودعم انهم يتفوقوا بالشطرنج. فمثلا بالقرن 21 شفنا النرويج، دول اللي ما كانش عندها أي تاريخ شطرنجي. نعم. تنتج أقوى لاعب شطرنج اللي رح نحكي عليه اليوم بالعالم. بس كمان عم نشوف إن الشطرنج كيف بدأت بالهند عم ترجع على الهند. الهند مش من الدول اللي عن جد غنية إذا بنحكي عن قرية معينة موجودة بشي محافظة، بس عشان الإنترنت اليوم عم بعطي هاي الأدوات عم بيقدر يطلعوا لعيبة جدا قوية من غير يتطوروا. اليوم واحد بيقدر يأخذ الدروس عن طريق الزوم بالشطرنج مع واحد اللي ساكن بمنطقة كاملة مختلفة كليا. فزمان كان عن جد الإشي زي نادي مسكر اللي الروس مع بعض هن عندهم هدول الأسرار وهدول الطرق التدريب. اليوم بسبب العولمة الإشي صار أكتر ديمقراطي. فعم نشوف عملية عكسية،
1: وكمان الثقافة بتلعب دور. يمكن الروح الثقافية هناك في الهند يعني تشجع هذا الاستمرارية كمان في اللعب، يعني عشان هيك قاعدين نشوف أبطال عالميين من الهند كمان.
0: صحيح مظبوط. 2000 وإذا مش غلطان 2006 كان في بطل العالم أول من الهند، ومن وقتها لليوم عدد اللاعب الأساتذة الماسترز بالشطرنج بالهند الضعف يمكن 100% و200% وحتى 500%. باللحظة اللي عندك لاعب واحد عم ببرز، هذا الإشي بيأثر على كل الدولة وعن جد بجيب هاي الثقافة الشطرنجية للبلد.
1: في محطة لازم نحكي عنها اللي هي مباراة القرن، فيشر ضد سباسكي، اللي هي كانت عام 1972. أنا لازم نحكي عنها لأنها كانت مباراة جدا مهمة قبل ما ننتقل لمحطة جدا مهمة في القرن الحالي بالنسبة للشطرنج. شو بتحكي لنا عن هذه المباراة؟ ليش كانت مباراة القرن وكانت أشهر مباراة شطرنج في التاريخ؟
0: هاي كانت المرة الأولى بالتاريخ اللي الشطرنج عن جد عم باخد اهتمام من كل العالم. هل أدي تغطية صحفية؟ في شخصين، واحد اسمه بوبي فيشر، روبرت جيمس فيشر، احنا بنسميه بوبي فيشر، امريكي ولد ببروكلين، عائله فقيره، تعلم الشطرنج لحاله واخته بجيل 15، صار اصغر جراند ماستر اللي هي اعلى درجه الواحد بيقدر يوصلها بالشطرنج. كان عبقري بكل معنى الكلمه. ومن وقتها الاتحاد السوفيتي قال اوكي في هنا اشي لازم احنا نحط عينه عليه. ناحية تانية عندنا بوريس باسكي. بوريس باسكي كان بطل عالم، كان بطل الاتحاد السوفيتي عدة مرات، كان عنده جهاز كامل من المدربين الداعمين المحللين. اغلب الشغل اللي فيشر كان يسويه لحاله سباسكي حتى ما كان يشي يعمله، كان يشغل ناس يسووا ويساعدوا بهاي النقطة. وهنا عم نشوف عن جد الرمزية. من ناحية واحدة عندنا البطل السوفيتي، النظام الشمولي الشامل، الجماعة الاشتراكي ضد بني آدم واحد، عن جد بني آدم واحد اللي حتى ما كانش عنده مدرب. عن جد بنشوفهم تمثيل بين الفكر الغربي الفرداني اللي بحط الفرد كجوهر للحياة بالمركز، من ناحية تاني الفكر الاشتراكي اللي لأ بحط الجماعة. هاي البطولة أصلا ما كانتش رح تنلعب لأنه فيشر كان يحط كتير شروط. بعدين أجا اتصلوا رئيس رئيس أمريكا بنفسه. قال له أنا أضعف أسوأ لاعب شطرنج، بتصل مع أقوى لاعب شطرنج وبطلب منك تلعب هاي البطولة.
1: واو.
0: البطولة انلعبت بريكافيك بإسلندا. كانت لعب كانت بطولة الكل كان يحضرها، كانوا يشغلوا محللين بالتلفزيون كيف اليوم في معلقين كرة قدم، كان في معلقين يعلقوا على الحركات
1: عشان يفهموا الناس كمان، لأنه مش رح يقدروا
0: 99% من الناس ما كانوش يفهموا شو عم بيصير، بس كانوا يفهموا النتيجة مين فاز احنا ولا هني. اللعبة الأولى فيشر خسرها بغلطة اللي اليوم فيش لاعب مبتدئ بعملها.

0: كانت غلطة جدا غريبة. في ناس فكروا انه هاي لعبة نفسية، في ناس فكروا انه فيشر انجن او يعني شو هاي الحركة اللي لعبها. اللعبة الثانية فيشر ما حضرهاش، ما قبلش يلعب، قال بدي كل الكاميرات اللي بالقاعة تتسكر، انا بلعبش مع كاميرات. اللعبة الثالثة لعبوها بأوضة بينج بونج. كان في كتير قصص وراء هاي الاشي، راح اجيب لك اياها من الاخر. اللي فاز كان فيشر، فيشر فاز بهاي البطولة،
1: كسر احتكار السوفيتي،
0: كسر الاتحاد السوفيتي. بس بعد بسنتين فيشر اختفى، بطل يلعب شطرنج، اختفى من عالم الشطرنج. ما حداش عارف شو وين رايح، شو عم بيساوي، ما قبلش يدافع على اللقب بتاعه. طبعا ضلوا عايش، كان عنده تصريحات بعدين، بس كان اختفى بطريقة جدا غريبة. التاج عاد للسوفيت، بعدين رجعوا لعبوا كمان ملاحم بنات بعض للقرن 21، والاتحاد السوفيتي كان الروسي، بعدين كانت مسيطرة الأولى على الشطرنج، وليش بعدين شوي تغير.
1: بدي أقفز للعام 1996 لما لعب الإنسان ضد الحاسوب لأول مرة، حاسوب ديب بلو، حاسوب آي بي أم، تحدى كاسباروف هذا الحاسوب، وقالوا بوقتها انه يعني احنا وصلنا الى يعني ادنى نقطة ممكن انه يوصلها للانسان في هذا السياق. شو اللي صار بوقتها؟ يعني قديش كانت صدمة في عالم الشطرنج انه حاسوب يغلب لاعب؟
0: اولا كاسباروف للي بيعرفش هو لاعب شطرنج اللي كان بطل عالم ب 1985، وبعد ما صار بطل عالم دعوه يلعب لعبة تزامنية، يعني يلعب لعبة ضد أكتر من حدا. لعب لعبة ضد 10 حواسيب وغلب كل العشرة. ب 1996 وصلت له دعوة من شركة اي بي ام، قالوا احنا تفكرنا انه عم نفكر انه عم نبني اسا جهاز اللي رح يقدر تتنافس معه ورح يقدر يغلبك. كاسباروف قال انا قبل 12 سنة لعبت ضد 20 حاسوب بنفس الوقت وغلبتين كلهن، ايش عم تحكوا؟ المهم عملوا هاي المسابقة اللي بجرايد نيويورك، مان اجينست ماشين، الانسان ضد الالي،
1: صحيح.
0: اخذتها يمكن تاني اكبر تغطية شطرنجية من وقت سباسكي وفيشر. وبأول لعبة كاسباروف خسر، كاسباروف خسر، وكاسباروف جدا عاطفي، في إشي ضغطه لليوم نعرف شو هو. هو بعدين حكى إنه بشكل عام واحدة من أقوى نقاط القوة عند كاسباروف إنه بيقدر يطلع عيونك ويفهم أنت شو عم بتفكره. بس ما كانش في عيون للحاسوب بـ IBM، ما عرفش عشو يطلع، حتى فكر إنه هذا الحاسوب بيقدرش يغلبه. بس بعدين قدر إنه يتعافى، غلب بعدين بالمباراة ب 1996. بس وقتها حكى إنه يعني إذا أنا قدرت أخسر على الأقل لعبة واحدة، ما هذا معناه إنه لقدام الحواسيب رح تقدر تغلبنا. لعبوا كمان مرة ب 1997، هالمرة ديب بلو كان أقوى، كان يحسب 200 مليون موقف بالتانية. بالمرة الثانية كاسباروف ما قدرش إنه يفوز ديب بلو. ومن وقتها الحواسيب هاي يمكن كانت أول خسارة للبشر إحنا ضد الحواسيب. اليوم أي تطبيق بتنزليه عندك على الآيباد على التليفون شطرنج أقوى بأضعاف من ديب بلو، وديب بلو كان حاسوب جدا كبير. اليوم الحاسوب الصغير اللي على التليفون كتير أقوى. وهذا اليوم كمان احنا اليوم عم نشوفه بالذكاء الاصطناعي اللي موجود بكل محل. بس بداية الذكاء الاصطناعي كان بهاي اللعبة، كان بالشطرنج بـ96، وكان اسمه ديب بلو. اليوم اسمه تشات جي بي تي، اليوم اسمه جيميناي كلود.
1: فهاي محطة جدا كانت مهمة في تاريخ الشطرنج. بدي أحكي عن جامبت الملكة، مسلسل نتفليكس، يعني لابد من الحديث عنه. بتحب تحكي عن ماجنوس كارلسن اللي هو يعني النرويجي اللي حكيت عنه، يعني في بطل العالم اللي حقق يعني جوائز مختلفة، قبل ما نحكي عن
0: من جامبت؟ ماجنوس كارلسن بنفعش نحكي عن الشطرنج بدون ما نذكر اسمه. هو حالياً لاعب الشطرنج الأقوى بالعالم، وهو اللاعب الشطرنج الأقوى بالعالم من 2010. ب 2013 صار بطل عالم، أجا من محل من النرويج، مش عن جد دولة عندها أي ثقافة شطرنجية، بس كيف ما حكينا لما أنت موجود اليوم بعصر

0: كله تكنولوجيا، بتقدر من خلال الحواسيب ومن خلال هاي التواصل انك عن جد تتقوى. كارسون من جيل 5 سنين وهو عبقري، حفظ كل عواصم دول العالم جيل 5 سنين، بجيل 2 كان يقدر يركب بازل 50 قطعة، بجيل 13 صار بطل عالم، وبجيل نفس السنة ب2004 لعب ضد لاعبين كاربوف وكسباروف. كاربوف قدر، كارسون قدر يغلب كاربوف وقدر يتعادل مع كسباروف بس بجيل 13 سنة. ولليوم هو عن جد متربع على عرش الشطرنج. إذا بدي أصفه بكل بجملة واحدة بقدر أقول إنه هو لاعب شطرنج اللي مش عن جد عنده أي نقطة ضعف، كأنه كامل بكل مراحل اللعبة. لدرجة إنه من كتر ما هو لاعب شطرنج قوي قرر قبل 2 سنين إنه ما يدافع على بطولة العالم، ما يلعبهاش. قال إنه أنا مش محفز كفاية، خلصت حققت اللي علي.
1: قبل نهاية وقتنا أنا عن جد، لأنه بعد في عن جد لازم نحكي عن كمان المجتمع العربي، بس قبل هيك أنا حابة نحكي عن The Queen's Gambit، هاي المحطة اللي هي كانت في 2020 اللي غيرت كمان كثير، أحدثت ثورة في عالم الشطرنج، اللي هي مسلسل نتفليكس اللي هو Queen's Gambit. صحيح؟
0: Queen's Gambit يمكن أحسن إشي صار للشطرنج بالقرن 21.
1: هاي موسيقى المسلسل.
0: صحيح.
1: يلا.
0: بأكتوبر 2020 نتفليكس طلعت مسلسل جديد اسمه جمبيت الملكة. هذا تعال نقول يمكن أول مسلسل شطرنج اللي جمهوره الهدف مش لعيبة شطرنج، جمهوره الهدف ناس اللي بيعرفوش ولا إشي عن الشطرنج. قصة جدا شيقة لبطلة بتتحدى الهيمنة السوفيتية بالشطرنج. سمعنا هاي القصة من قبل، في ناس بتقول إنه الشخصية هي زي النسخة الأنثوية لفيشر. بنت اللي بتتعلم شطرنج كمان مرة بالصدفة بتوصل للمسرح العالمي، بتغلب السوفيتي بهاي اللعبة. وخلال يوم وليلة، عنجد خلال يوم وليلة من لعبة الشطرنج اللي كانوا يعني مين بيلعب شطرنج بس هدول بني قواس العباقرة، من مليون واحد بيستعمل موقع chess.com اللي هو الموقع الرائد للشطرنج بالعالم، صار 10 ملايين مستخدمين يوميا. واو. ارتفعت المبيعات بنسبة 1000%
1: بروايات. شو الاشي اللي عمله المسلسل لهي الدرجة يعني في الإقبال؟ يعني أنا كمان على فكرة سألت في إنستغرام عندي هل حضرت المسلسل وهل غير يعني على تعاطيكم مع الشطرنج، قالوا يعني إحنا شرينا ألعاب شطرنج من وراء المسلسل، فليش شو اللي صار؟
0: باختصار كشف للناس اللي بيعرفوش أي إشي بالشطرنج ليه إحنا المجتمع الشطرنج منحب الشطرنج كتير. فرجاء مشاهد لأشياء حقيقية، الفيلم كل أحداثه، المسلسل كل أحداثه أشياء واقعية بتصير، لعيبة بينهوا لعبتهم، بروحوا على غرف الفندق بحللوا غاد، ناس تتواصل مع ناس بتساعد، بطولات. الناس كل وقت بفكروا انه اللعبة هاي مجرد لعبة شطرنج، في ناس فكرها زي الاكس او يعني انه الاشي عن جد بس للتسلية. بعدين لما يشوفوا انه لا، هل قد في حواليها كواليس ومنظومة ومجتمع، اتوقع ببساطة فرجت العالم اللي بلعب الشطرنج شو احنا لعيبة الشطرنج كيف منفكر من العاب وكيف منعيش
1: بشكل مذهل حقيقة. تعال نحكي عن المجتمع العربي، الشطرنج ومجتمعنا العربي، يعني احنا يعني في اي مكان يعني في سياق لعبة الشطرنج في المجتمع؟
0: للأسف مش كفاية. في عندنا نوادي عربية للبلاد أكثر من محل، بس دائما بنفع نحسن ونتقوى. بالأساس التحديات اللي احنا من بحاجة إلها هي كلة الموارد، الدعم. اليوم جدا صعب نطلب دعم من مجالس محلية أو من شركات أو من جمعيات، لأنه الناس بعد مش فاهمين شو يعني شطرنج. إنه زي بتطلب دعم للاعب شطرنج تقول شو يعني دعم للاعب شطرنج، زي يجي واحد يقول لي لاعب يعني استم لعبة سلالم وأفاعي، انه يعني انه يستعملوا بي ليه بدك دعم؟ الناس بعدها مش فاهمه شو انها رياضه، انها فن، انها علم. فهي واحده من التحديات اللي احنا بنعيشها. بس جنب كل التحديات الكبيره من كل موارد، كل مصاري، كل وعي، اللي يمكن هاي المحادثه تساعد الناس تفهم اكثر، بس عندنا كمان انجازات كتير كتير حلوه. عندنا كتير لاعبين بارزين، وبالاساس لاعبات اللي قدروا بالسن الأخيرة أو آخر سنتين إنهن يأخذوا مراتب أولى ببطولة الدولة، وكنتيجة من هيك لعبوا بطولة أوروبا وكمان بطولة العالم من أكثر من محل مختلف. إذا هن من الطيرة، إذا هن من الناصرة، إذا هن من باقة، إذا

0: اني من شفعمر بنات اللي اسمهن عربي وهن عربيات وعم بمثلونا بكل شرف وفخر، عم بلعبوا عم بعطوا كشمات، عم بلعبوا مع ناس كتير اكبر منهن، وعن جد عم برفعوا راسنا. فجنب كل التحديات عنا امل وعنا نقاط كتير حلوة اللي متأمل مع الوقت بس تزيد.
1: بأي عمر مفضل انه يبلشوا الاهل عن جد يعلموا اولادهم يلعبوا شطرنج؟
0: أحسن جواب هو مبارح وتاني أحسن جواب هو اليوم. تستناش إشي، بتقدر تتعلم شطرنج بكل جيل، كل ما بديت أبكر بيكون أحسن. جيل 5 سنين 6 سنين الناس مش لازم تستهون بولادها، ولادنا أذكياء شطرين، بدل ما نعطيهن شاشة عشان نسكتهن تعال نعطيهن لوح شطرنج. هذا كمان واحد من الفروق الكبيرة، إنه في كتير ناس بتقول يلا بس أنا يصير عمره 8 9، لا تقدر كمان تعلمه من جيل أبكر. اللعبة مش هالقد معقدة كيف أنتم مفكرين، الأولاد تقدر تتعلم تستمتع، ودائما لما في ولد واحد بلعب سيئتها كمان الباقيين بنجذبه. فاليوم الجواب اليوم، علموهن اليوم، إذا مش اليوم بكرة.
1: هل بيختلف تفكير لاعب الشطرنج؟ شو الشطرنج بيعطي اللاعب؟ شو المهارات اللي بيعطيها الشطرنج للاعب؟
0: بيعطي مهارات زي إذا بدنا نحكي بس عن الإشي الذهني، فيش حاجة أحكي كتير، من تخطيط لحل مشاكل لتفكير صحيح تفكير سليم. بتقولوش شو يفكر إلا كيف يفكر، بس الإشي بيوقفش هون. لعبة الشطرنج عندها تأثير اجتماعي، بتعرفك على محلات مختلفة، ناس مختلفة، ثقافات مختلفة اللي أنت بتنافسين، كيف ناس معينة ممكن يفكروا. وكمان بتشتغل على كل جانب النفسي، أنا كيف أفكر أحسن، المسؤولية. ليه؟ لأنه بالشطرنج كل غلطة صغيرة ممكن تكلفك اللعبة. مش زي مثلا، أنا بحب أعطي هذا المثال كتير، بكرة القدم إذا في فريق ربحان 3-0 عشان الفريق الثاني يغلب كم جول بده؟ بده 4 جول، بده 4 أهداف. بالشطرنج هذا الإشي مش موجود. إذا أنت خسران كل، إذا أنت فايز كتير كتير كتير قطع، ممكن حركة واحدة، شو أقول لك 4 حركات ولا حركتين، حركة واحدة ما انتبهتش ممكن تخسرك اللعبة. هاي اللعبة الوحيدة اللي عن جد ممكن من غلطة واحدة تخسر كل شيء. غلطة واحدة بكرة القدم أوكي، بدل 3-0 صارت 3-1. بالشطرنج لا،
1: ما فيش فرص تانية. جميل، يعني أنا صراحة جدا استمتعت بهذا الحوار. جهاد زعبي لاعب شطرنج حاصل على درجة مرشح متقدم لماستر، اللاعب الأقوى والمصنف الأول في المجتمع العربي بحسب اتحاد الشطرنج، مدرب ومؤسس أكاديمية الشطرنج، جمعية تعمل على تطوير ونشر ثقافة الشطرنج في الوسط العربي، وطالب لقب أول في علوم الحاسوب في المعهد التكنولوجي التخنيون. جهاد يعني جدا كان رائع الحوار، شكرا لك.
0: أنا كتير انبسطت، شكرا لكم على الاستضافة، بتأمل كمان المستمعين انبسطوا واستمتعوا تعلموا معلومة أو معلومتين، وبتأمل كمان أن بأخذوا القرار أنه هني يتعلموا الشطرنج أو على الأقل يعلموا لأولادهم.
1: أكيد، يعني أنا حقيقة أنا شخصيا بعرف فيك القوانين الأولية، أنت قلت لي يعني خلال 10 دقائق ممكن تتعلم كل القوانين، بس الفكرة أنك تضل تمارسها وتفكر كيف ممكن تبني استراتيجيات وخطط. صحيح؟
0: صحيح مزبوط.
1: حلو، يعني ممكن كل واحد يتعلم الشطرنج.
0: كل واحد ممكن يتعلم شطرنج. بدأ الكل يتعلم شطرنج.
1: جميل جميل جدا. بدي أشكركم طبعا مستمعاتنا ومستمعينا على حسن الاستماع، أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم. شكرا عدي ياسين في الإنتاج والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرم في الإشراف العام، كنت معكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. أترككم مع هذه النغمات اللي هي كمان من مسلسل The Queen's Gambit اللي حكينا عنه كمان، اسمها The Final Game، اللعبة الأخيرة اللي كانت في المسلسل. إلى اللقاء.

0: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لي حياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
1: هنا إذاعة الشمس 101.98.1 FM.

0: نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة امرأة بجروح خطيرة وطفلين يبلغان من العمر 13 عاما وستة أعوام بجروح متوسطة جراء حريق اندلع داخل مبنى سكني في حي بيت حنينة بمدينة القدس. وعملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد الحريق وإخلاء السكان، كما تمكنت من تخليص أربعة أشخاص كانوا عالقين داخل المبنى. وباشرت الشرطة والجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحريق وأسباب اندلاعه. أصيب فتى في 17 من عمره مساء اليوم بجروح متوسطة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركب أثناء قيادته دراجة هوائية في بلدة كفر كنة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات في الأطراف والرأس. وفي مدينة رهط أصيب طفل في 14 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركب في المدينة. اعتقلت الشرطة أربعة أشخاص بينهم متضامنة يهودية خلال وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من أهالي أم الفحم والمنطقة مساء اليوم، تنديدا باعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. ورفع المشاركون لافتات تردد بالممارسات الإسرائيلية وما وصفوه بمحاولات التطهير العرقي بحق الفلسطينيين. وتواجدت قوات من الشرطة ووحدتها الخاصة في محيط الوقفة قبل أن تفرقها وتطالب المشاركين بإيقافها. إلى ملف قطاع غزة، رحب رئيس مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف بالخطوات الإسرائيلية لإتاحة نشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، مؤكدا أن التركيز ينصب حاليا على ضمان المضي في تنفيذ خطط غزة بما يشمل خارطة الطريق التي قدمها الوسطاء. وفي سياق متصل، قال مسؤول في ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تتمسك بالسيطرة على منطقة الخط الأصفر في غزة إلى حين نزع سلاح حركة حماس، مشيرا إلى أن أي دخول لقوات دولية يتطلب موافقة منفصلة من رئيس الوزراء ووزيري الأمن والخارجية. وأوضح المسؤول أن عدد القوات الدولية يبلغ في المرحلة الحالية نحو 200 جندي من دول صديقة، وستعمل بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي في المناطق الواقعة خارج الخط الأصفر. إلى إيران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي هاجم سفينة تجارية إيرانية بإعاز من إسرائيل بهدف جر أوروبا إلى الحرب على حد قوله. وأضاف أنه أبلغ مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية الروسي بأن ما قام به زيلينسكي لن يبقى دون رد. من جانب آخر، قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن طهران ملتزمة بالدبلوماسية الحقيقية وضمان حرية الملاحة السلمية في مضيق هرمز. وأضاف أن إيران لن تسمح لواشنطن بفرض هيمنتها على الممرات المائية في المياه الإقليمية والمضيق، معربا عن تقديره لدور الدول الصديقة والمجاورة التي تسعى إلى خفض التوتر. في الخليج، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى سلسلة اتصالات مع وزير الخارجية التركي ووزير الخارجية السعودي ونائب حاكم أبو ظبي، تناولت المستجدات الإقليمية وجهود خفض التصعيد وتعزيز المسار الدبلوماسي، كما جدد دعم قطر لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل لاتفاق شامل، مؤكدا ضرورة تنفيذ ما تم التوافق عليه في مذكرة التفاهم وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا في معظم المناطق. في القدس والناصرة 21، الجليل الأعلى وطبرية 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 25، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. سعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة التاسعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبه وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة امرأة بجروح خطيرة وطفلين يبلغان من العمر 13 عاما و6 أعوام بجروح متوسطة جراء حريق اندلع داخل مبنى سكني في حي

0: الحنينة بمدينة القدس، وعملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد الحريق وإخلاء السكان، كما تمكنت من تخليص 4 أشخاص كانوا عالقين داخل المبنى. وباشرت الشرطة والجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحريق وأسباب اندلاعه. أصيب فتى في 17 من عمره مساء اليوم بجروح متوسطة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة أثناء قيادته دراجة هوائية في بلدة كفر كنة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات في الأطراف والرأس. وفي مدينة رهط أصيب طفل في 4 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة في المدينة. اعتقلت الشرطة 4 أشخاص بينهم متضامنة يهودية خلال وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من أهالي أم الفحم والمنطقة مساء اليوم، تنديدا باعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. ورفع المشاركون لافتات تندد بالممارسات الإسرائيلية وما وصفوه بمحاولات التطهير العرقي بحق الفلسطينيين. وتواجد قوات من الشرطة وحدتها الخاصة في محيط الوقفة قبل أن تفرقها وتطالب المشاركين بإيقافها. إلى ملف قطاع غزة، رحب رئيس مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف بالخطوات الإسرائيلية لإتاحة نشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، مؤكدا أن التركيز ينصب حاليا على ضمان المضي في تنفيذ خطة غزة بما يشمل خارطة الطريق التي قدمها الوسطاء. وفي سياق متصل، قال مسؤول في ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تتمسك بالسيطرة على منطقة الخط الأصفر في غزة إلى حين نزع سلاح حركة حماس، مشيرا إلى أن أي دخول لقوات دولية يتطلب موافقة منفصلة من رئيس الوزراء ووزيري الأمن والخارجية. وأوضح المسؤول أن عدد القوات الدولية يبلغ في المرحلة الحالية نحو 200 جندي من دول صديقة، وستعمل بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي في المناطق الواقعة خارج الخط الأصفر. إلى إيران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هاجم سفينة تجارية إيرانية بإعاز من إسرائيل بهدف جر أوروبا إلى الحرب على حد قوله. وأضاف أنه أبلغ مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية الروسي بأن ما قام به زيلينسكي لن يبقى دون رد. من جانب آخر، قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن طهران ملتزمة بالدبلوماسية الحقيقية وضمان حرية الملاحة السلمية في مضيق هرمز. وأضاف أن إيران لن تسمح لواشنطن بفرض هيمنتها على الممرات المائية في المياه الإقليمية والمضيق، معربا عن تقديره لدور الدول الصديقة والمجاورة التي تسعى إلى خفض التوتر.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة لطيفا ومنعشا في معظم المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس والناصرة 21، الجليل الأعلى والطبرية 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 25، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة العاشرة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة امرأة بجروح خطيرة وطفلين يبلغان من العمر 13 عاما وستة أعوام بجروح متوسطة جراء حريق اندلع داخل مبنى سكني في حي بيت حنينة بمدينة القدس، وعملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد الحريق وإخلاء السكان، كما تمكنت من تخليص أربعة أشخاص كانوا عالقين داخل المبنى. وباشرت الشرطة والجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحريق وأسباب اندلاعه. أصيب فتى في 17 من عمره مساء اليوم بجروح متوسطة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة أثناء قيادته دراجة هوائية في بلدة كفر كنة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات في الأطراف والرأس. وفي مدينة رهط أصيب طفل في 14 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة في المدينة. اعتقلت الشرطة أربعة أشخاص بينهم متضامنة يهودية خلال وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من أهالي أم الفحم والمنطقة مساء اليوم، تنديدا باعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ورفع

0: يشاركون لافتات تندد بالممارسات الإسرائيلية وما وصفوه بمحاولات التطهير العرقي بحق الفلسطينيين. وتواجد قوات من الشرطة ووحداتها الخاصة في محيط الوقفة قبل أن تفرقها وتطالب المشاركين بإيقافها. إلى ملف قطاع غزة، رحب رئيس مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف بالخطوات الإسرائيلية لإتاحة نشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، مؤكدا أن التركيز ينصب حاليا على ضمان المضي في تنفيذ خطة غزة بما يشمل خارطة الطريق التي قدمها الوسطاء. وفي سياق متصل، قال مسؤول في ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تتمسك بالسيطرة على منطقة الخط الأصفر في غزة إلى حين نزع سلاح حركة حماس، مشيرا إلى أن أي دخول لقوات دولية يتطلب موافقة منفصلة من رئيس الوزراء ووزيري الأمن والخارجية. وأوضح المسؤول أن عدد القوات الدولية يبلغ في المرحلة الحالية نحو 200 جندي من دول صديقة، وستعمل بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي في المناطق الواقعة خارج الخط الأصفر. إلى إيران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هاجم سفينة تجارية إيرانية بإعاز من إسرائيل بهدف جر أوروبا إلى الحرب على حد قوله. وأضاف أنه أبلغ مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية الروسي بأن ما قام به زيلينسكي لن يبقى دون رد. من جانب آخر، قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن طهران ملتزمة بالدبلوماسية الحقيقية وضمان حرية الملاحة السلمية في مضيق هرمز. وأضاف أن إيران لن تسمح لواشنطن بفرض هيمنتها على الممرات المائية في المياه الإقليمية والمضيق، معربا عن تقديره لدور الدول الصديقة والمجاورة التي تسعى إلى خفض التوتر.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة لطيفا ومنعشا في معظم المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس والناصرة 21، الجليل الأعلى والطبرية 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 25، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار 11 مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة امرأة بجروح خطيرة وطفلين يبلغان من العمر 13 عاما وستة أعوام بجروح متوسطة جراء حريق اندلع داخل مبنى سكني في حي بيت حنينة بمدينة القدس. وعملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد الحريق وإخلاء السكان، كما تمكنت من تخليص أربعة أشخاص كانوا عالقين داخل المبنى. وباشرت الشرطة والجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحريق وأسباب اندلاعه. أصيب فتى في 17 من عمره مساء اليوم بجروح متوسطة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة أثناء قيادته دراجة هوائية في بلدة كفر كنة. ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات في الأطراف والرأس. وفي مدينة رهط أصيب طفل في 14 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة في المدينة. اعتقلت الشرطة أربعة أشخاص بينهم متضامنة يهودية خلال وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من أهالي أم الفحم والمنطقة مساء اليوم، تنديدا باعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. ورفع المشاركون لافتات تندد بالممارسات الإسرائيلية ومواصفوه بمحاولات التطهير العرقي بحق الفلسطينيين. وتواجد قوات من الشرطة وحداتها الخاصة في محيط الوقفة قبل أن تفرقها وتطالب المشاركين بإيقافها. إلى ملف قطاع غزة، رحب رئيس مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف بالخطوات الإسرائيلية لإتاحة نشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، مؤكدا أن التركيز ينصب حاليا على ضمان المضي في تنفيذ خطة غزة بما يشمل خارطة الطريق التي قدمها الوسطاء. وفي سياق متصل، قال مسؤول في ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تتمسك بالسيطرة على منطقة الخط الأصفر في غزة إلى حين نزع سلاح حركة حماس، مشيرا إلى أن أي دخول لقوات دولية يتطلب

0: موافقة منفصلة من رئيس الوزراء ووزيري الأمن والخارجية. وأوضح المسؤول أن عدد القوات الدولية يبلغ في المرحلة الحالية نحو 200 جندي من دول صديقة، وستعمل بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي في المناطق الواقعة خارج الخط الأصفر. إلى إيران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هاجم سفينة تجارية إيرانية بإعاز من إسرائيل بهدف جر أوروبا إلى الحرب على حد قوله. وأضاف أنه أبلغ مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية الروسي بأن ما قام به زيلينسكي لن يبقى دون رد. من جانب آخر، قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن طهران ملتزمة بالدبلوماسية الحقيقية وضمان حرية الملاحة السلمية في مضيق هرمز، وأضاف أن إيران لن تسمح لواشنطن بفرض هيمنتها على الممرات المائية في المياه الإقليمية والمضيق، معربا عن تقديره لدور الدول الصديقة والمجاورة التي تسعى إلى خفض التوتر.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة لطيفا ومنعشا في معظم المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس والناصرة 21، الجليل الأعلى والطبرية 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 25، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة امرأة بجروح خطيرة وطفلين يبلغان من العمر 13 عاما وستة أعوام بجروح متوسطة جراء حريق اندلع داخل مبنى سكني في حي بيت حنينة بمدينة القدس، وعملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد الحريق وإخلاء السكان، كما تمكنت من تخليص أربعة أشخاص كانوا عالقين داخل المبنى. وباشرت الشرطة والجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحريق وأسباب اندلاعه. أصيب فتى في 17 من عمره مساء اليوم بجروح متوسطة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة أثناء قيادته دراجة هوائية في بلدة كفر كنة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات في الأطراف والرأس. وفي مدينة رهط أصيب طفل في 14 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة في المدينة. اعتقلت الشرطة أربعة أشخاص بينهم متضامنة يهودية خلال وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من أهالي أم الفحم والمنطقة مساء اليوم، تنديدا باعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. ورفع المشاركون لافتات تندد بالممارسات الإسرائيلية وما وصفوه بمحاولات التطهير العرقي بحق الفلسطينيين. وتواجد قوات من الشرطة وحدتها الخاصة في محيط الوقفة قبل أن تفرقها وتطالب المشاركين بإيقافها. إلى ملف قطاع غزة، رحب رئيس مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف بالخطوات الإسرائيلية لإتاحة نشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، مؤكدا أن التركيز ينصب حاليا على ضمان المضي في تنفيذ خطة غزة بما يشمل خارطة الطريق التي قدمها الوسطاء. وفي سياق متصل، قال مسؤول في ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تتمسك بالسيطرة على منطقة الخط الأصفر في غزة إلى حين نزع سلاح حركة حماس، مشيرا إلى أن أي دخول لقوات دولية يتطلب موافقة منفصلة من رئيس الوزراء ووزيري الأمن والخارجية. وأوضح المسؤول أن عدد القوات الدولية يبلغ في المرحلة الحالية نحو 200 جندي من دول صديقة، وستعمل بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي في المناطق الواقعة خارج الخط الأصفر. إلى إيران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هاجم سفينة تجارية إيرانية بإعاز من إسرائيل بهدف جر أوروبا إلى الحرب على حد قوله. وأضاف أنه أبلغ مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية الروسي بأن ما قام به زيلينسكي لن يبقى دون رد. من جانب آخر، قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن طهران ملتزمة بالدبلوماسية الحقيقية وضمان حرية الملاحة

0: السلمية في مضيق هرمز. وأضاف أن إيران لن تسمح لواشنطن بفرض هيمنتها على الممرات المائية في المياه الإقليمية والمضيق، معربا عن تقديره لدور الدول الصديقة والمجاورة التي تسعى إلى خفض التوتر.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة لطيفا ومنعشا في معظم المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس والناصرة 21، الجليل الأعلى والطبرية 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 25، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تسلموا أخي. أنا متأسفة يا جماعة، كنت أحب أقعد معكم لكن تعبانة أوي.
1: سلامتك. ألف سلامة.
2: على إذنكم، فرصة سعيدة أوي تشوفنا كل ليلة.
3: مع السلامة. أنا هتصل بيكي بكرة عشان أطمن عليك.
0: ميرسي أوي يا دوري.
2: تصبحوا على خير. وأنتم من أهلكم.
4: الجرح اللي في قلبي إزاي أداويه أداويه، والدمع اللي في عيني.
1: شاب لطيف أوي دكتور فؤاد، صاحبي من زمان.
3: والست بتاعته كمان لطيفة وحلوة، ويظهر إنهم متفاهمين.

لي الشباك قام جريني وراك نلبس لي الشباك.

احنا الحكاية الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكاية اللي